to become fully who we are.

kid. Scorched elements, raw scores, four.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. 7 من أوت الجاري الأعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع وزاري لمناقشة عبور مهاجرين إلى سبتة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أذنت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالإفراج عن 13 موقوفا على ذمة قضية تنشير أنفيضة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر للجوهرة فهم. ويذكر أن ملف تنشير أنفيضة تمت إثارته إثر زيارة كان قد أداها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة إلى تنشير أنفيضة الذي هو على ملك الدولة التونسية، وأمر الرئيس سعيد آنذاك بفتح تحقيق عدلي لتحميل المسؤولية لكل من يثبت أو يثبت القضاء ضلوعه في نهب أموال الشعب والإتجار بعرق العمال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تتواصل عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم الاثنين 3 من أوت الجاري

0: على الساعة 12:00 ظهرا وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ سابق لها. وأكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براس، أكدت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الجارية. وأوضحت المتحدثة أن الدورة النهائية للتوجيه الجامعي ستكون من 7 إلى 9 من أوت الجاري، مبينة أنها دورة مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية للتوجيه، ونتائجها ستكون يوم 12 من أوت الجارية. كما أشارت براس إلى أن دورة التوجيه الجامعي لإعادة التعيين ستكون من 15 إلى 19 من أوت الجاري، ونتائجها ستكون يوم 4 من سبتمبر المقبل. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف ولي الكاف وليد الكعيبة. وأكد ولي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. واستعرض بالمناسبة المدير الجهوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجة الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمدية الجهة أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماو من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابع لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب. وحذر عرقجي عبر حسابه على التليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. السفارة الأمريكية في عدد من عواصم الشرق الأوسط تحث مواطنيها على الاستعداد لمغادرة المنطقة، محذرة من تصعيد غير متوقع في الحرب. وجاء في تنبيه أمني نشرته البعثة الأمريكية في عمان والقدس وبغداد عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ينبغي على المواطنين الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد. من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قالت إنها دعت إلى عقد اجتماعين لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات في المنطقة. دوليا أيضا، أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان على رغم وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين. وذكرت السلطات أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع كانت تحملها امرأة مساء الأمس بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

نهار دي السيديس ما بقاش نخاف.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة FM TV موجة مع موجة.
1: ستة واثنين وعشرين دقيقة في استوديو جوهرة FM. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبدأها معكم، صبحية لحد 2 أوت الموافق 18/0/1448 هجري. كما عودناكم في الصبحيات وسورتو في الويكاند هكا برشا موجات إيجابية، برشا طاقة، برشا أمل وتفاؤل في صبحية جديدة مع ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، من التخيل في الخراج، سعاد العدواني معالج في الديجيتال. أكيد نشرتنا في وقتها فقرتنا متنوعة وآخر أخبار البلاد تلقاوها معنا. ليكيب الكل ترحب بكم ونبدأ مع فيروز سيدة الصباح وسيدة كل الأوقات. يمي مبارك.

0: تامر حسني عايزك توعديني. وصلنا ل 36 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. صباح النور، مرحبا بكم الكل ديما في الماتينال ويكاند. لقيت هذايا باش نعملوا طلع على عناوين الأخبار. انفوراما من قسم الأخبار يلتحق بنا أشرف بن عبد السلام. صباح النور أشرف، مرحبا.
1: صباح الخير غازي ومنال وكل السادة المستمعين، تحياتي لكم. عناوين الأخبار: تنفيذا الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتحسين مؤشراتها، والي سوسة سفيان التنفوري أشرف امبارح على تدخل جهوي للنظافة ببلدية سوسة وشاركة مختلف بلديات الولاية والهياكل المدخلة، وتم تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات بيئية. الوالي أكد ضرورة مواصلة العمل الميداني للرفع من مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج التدخلات لإزالة النقاط السوداء خلال شهر أوت في مختلف نقاط الشريط الساحلي. وزير الداخلية الفرنسي أعلن امبارح السيطرة على أكبر حريق غابات شهدته فرنسا منذ عام 1949 بعد أكثر من أسبوع من اندلاع الحريق هذا في غابة من أشجار الصنوبر. السلطات المحلية الفرنسية أكدت أنه معظم الأشخاص اللي تم إجلائهم والبالغ عددهم 220 ألف شخص رجعوا إلى منازلهم. ونختم بترامب اللي بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات إلى إيران أعلن امبارح أنه واشنطن وكيان الاحتلال اتفقوا على تعليق الضربات المخطط لها بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق حسب رواية ترامب، والتفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة.
0: يعطيك صحة، شكرا لك أشرف. نرجع مع الموسيقى يا هوا الحلوين، هذا وديع الصافي.

أمل ماهر أنا بعشق الغناء وصلنا معها لل 56 دقيقة دريجين من زمان ونكونوا على موعد مع النشر الرئيسية الأخبار السبعة سينو زادة ما تنسيوش موعدكم مع الميتيو آخر التوقعات الجوية حسب المعهد الجوي للمعهد الوطني للرصد الجوي. احنا ما زلنا معكم نذكركم اذا عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده في نهار كيما اليوم 2 اوت نجم انت تهنيه بعيد ميلاده وتنجم توصل له ديديكاس وعلاش لا يربح معنا منقله من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر. اس ام اس على 85 990 خلينا نمرو واحنا تو نكلموا خلي علينا نمشيو مع انغام ونفضل نرقص.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. ولي سوسة يشرف على حملة جهوية للنظافة. وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49. وترامب يؤكد الاتفاق على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف أمس ولي سوسة سفيان التنفوري على تدخل جهوي للنظافة تنفيذا

0: تم خلال الجلسة تقييم الوضع البيئي الحالي ورصد أبرز النقائص، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل للقضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية بتسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإزالتها ولتطهير مواقعها بصفة نهائية. وتمت الدعوة إلى مواصلة تركيز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء وتهيئة الفضاءات المهجورة والمساحات الخالية عبر غراستها أو تجهيزها بحاويات كبرى أو بحواجز تمنع إعادة استغلالها كمصبات عشوائية، بما يساهم في تحسين المشهد البيئي والمحافظة على البيئة. ولي سوسة أكد أيضا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ توجهات الدولة الهادفة إلى الارتقاء بقطاع النظافة وتحسين الوضع البيئي، ودعا إلى تعزيز التنسيق والعمل التشاركي بين مختلف المتداخلين من سلطات جهوية ومحلية وإدارات عمومية ومكونات المجتمع المدني، ومواصلة تنظيم التدخلات الجهوية للنظافة والتفاعل السريع مع مختلف الإشكاليات بهدف الرفع من مؤشرات النظافة وتحسين جودة الحياة وظروف عيش المواطنين بولاية سوسة. في أبرز أخبارنا العالمية، استمرت أمس الغارات الجوية الاحتلال على غزة لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين. وأعلن الدفاع المدني العثور على 112 جثة تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة. أعلن وزير الداخلية الفرنسي السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ عام 49، بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة من أشجار الصنوبر قرب مدينة بوردو جنوبي غربي فرنسا. وحسب بيانات أخبار صناعية تابعة للنظام الأوروبي لمعلومات الحرائق، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المحترقة في فرنسا هذا العام وحتى يوم أمس 92,000 هكتار، وهو أعلى رقم تشهده البلاد على الإطلاق خلال السنوات العشرين الماضية. بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن واشنطن والاحتلال اتفقا على تعليق الضربات المخططة لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة توصل سريعا إلى اتفاق. تمنى أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الأحد أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: جد لكم التحية في الماتينا الويكاند ديما على الدنيا ما فيها جوهرة فم وجوهرة فم تي في. صبحية اليوم كيفاش باش يكون الطقس بالنسبة لنهار لحد 2 أوت 2026؟ طقس اليوم باش يكون قليل الصحب وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. حرارة في استقرار نسبي الحمد لله ربي. أما الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. نمشي مع الموسيقى هذه أمل الحجازي ده حبيبي.

0: جد لكم التحية ديما في المدينة الويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في لقيت هذا وقيت نحتفلوا بالعيد ميلادهم اليوم
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
0: عيد ميلادك اليوم انت سعيد الحظ ولا سعيدة الحظ اكيد فما شكون يخمم فيك فما حب هكا يقول لك كل عام وانت حي بخير ولا حي بخير معنا مدام اشراق الربعي من المهدية اشراق عسلامة
2: الو عسلامة صباح النور
0: مرحبا يا اشراق شنو احوالك
2: عايشك الحمد لله لاباس صباح الحمد لله
0: الحمد لله هك تقوم على بكري
2: انتم اي نقوم على بكري كها والنهار يبدا من صباح اليوم
0: حتى نهار احد
2: حتى نهار احد
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير جوز انيفرسير زين
2: عايشك بارك الله فيك ربي يبارك لك عايشك
0: حابين نهنيوك بعيد ميلادك اما فما شكون خمم فيك زاد هكا زعما شكون تقول
2: اني نقول عمتي الحقيقه عندي عمتي ديما ما تنسانيش في عيد ميلادي ديجا البارح جابتي واحتفلنا هكا شويه وديما هي ديما تبع في جوهره فاهم الحقيقه ديما معاكم معناها
0: باهي ربي يخليها عمتك
2: نقول عمتي نقول عمتي عندي خالتي زاده والحقيقه ما نعرفش هذوما زوز اني حاطه لي هما باش يكلموني ولا باش يعملوا لي هما ديديكاس في جوهره فاهم
0: باهي فما شكون اخر زعما هك
2: لا الحقيقه
0: زيد خمم ما يصيرش راهو يخموا فيك اي ما فما هكا
2: عندي اخواتي اما اخواتي البرا وما نصورش دي على بالهم الحكايه باش يكلموا لي جوهره فاهم ولا باش يعملوا لي ديديكاس ولا
0: فهمت ما نصبعش يخمم زعما
2: احنا عملنا له مره عندكم الدومه معناها ديديكاس في جوهره فاهم ما نصورش اذا كان هو باش يجي على باله يعملها لي المره هذه ما نصورهاش الحقيقه
0: بالك فما شكون قال له
2: يمكن أي. يمكن
0: شكون باش يقول له زعما
2: والله ما عنديش فكره
0: شكون يقول تفكر اختك هاك زعما تقرب لك شوي
2: ما عنديش فكره الحقيقه زدت بعتني
0: هاي به مدام جميله ما تعملش دي سوربريز
2: امي اي امي امي ان شاء الله ربي يطول في عمرها وان شاء الله ربي يبارك لها فرحت الحقيقه ما لقيت ما نقول
0: هي اللي خمت فيك امك جميله خمت فيك
2: ربي يبارك لها وربي يطول في عمرها
0: كل اكرم وجابر زاد خمت فيك
2: عايشهم ان شاء الله ربي يبارك لهم ونقول لهم اني نحبكم برشا وربي يخليكم ليا
0: هكا وربي يخليهم لك واكيد زاد وان شاء الله ديما ملمومين
2: بارك الله فيك يبارك لك تخموا
0: في بعضكم هكا في العيد ميلادات وغير عيد ميلادات
2: عايشهم بارك الله فيك قلوبكم على بعض راني نحبكم برشا عايشك بارك الله فيك ويعطيكم الصحة وربي يفرحكم انتم زادة
0: يعيشك اشراق ميرسي بوكو زادة عيد ميلاد سعيد مرة أخرى معنا لطيفة سريحة من سوسة مدام لطيفة أهلا وسهلا
3: صباح
0: الخير صباح النور شنو أحوالك
3: لباس يعيش
0: مدام لطيفة ما نسأليش طيب. تقوم بكري ولا ما تقومش بكري خذ الظهر النبرة بتاع الصوت كلي تقوم بكري ومورا منظمة
3: نقوم بكري اللي يخدم هذاك هو يتعلم ديما يقوم بكري
0: هكا لباس لباس باهي مدام لطيفة زعما شكون يخمم فيك؟
3: العائلة
0: العائلة باهي هكا قرب لنا شوية ترى
3: البنات
0: أصغر واحد في العائلة
3: أصغر واحد هو الحفيد
0: يوسف جوزيف هو اللي مخمم فيك يوسف ربي فضله هو اللي خمم فيك وحب يقول لك كل عام وانت حيه بخير وربي يخليك لينا وعيد ميلاد سعيد زاد
3: يعيش
0: فرح هو والعائله الكل ما حلا ما يوسف برانسيبالمون
3: يوسف بالدرجه الاولى
0: اي بالدرجه الاولى صحيت ربي يوسف وانت زاد يخليك ليهم لطيفه وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير
3: يعيش
0: يفرح ان شاء الله ميرسي بوكو مدام بغافو زاد انت اللي باش تربح معنا المونجيلا من اهداء سيتي واتش لا ميزون دي مونتر مبروك عليك زاد يلا عنا ديديكاس اخرى عبدو الطويهري معنا معنا
4: اي اي
0: اسي عبدو عسلامه اسي عبدو
4: يسلمك
0: شنو احوالك كل عام وانت حي بخير يا خويا
4: عايشك عايشك
0: عبدو طويري من حي الخضره خويا
4: اي
0: اي مرحبا يا خويا زعما شكون خمم فيك عبدو
4: حتى حد يخمو فينا الناس الكل
0: والله الله الله حتى حد ولا الناس الكل تو تبت
4: حتى حد
0: مالاش كيفاش عرفنا اللي هو اليوم عيد ميلادك
4: اليوم عيد ميلادي عملت 33
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير اما فما شكون خمم فيك في العائله المره هذه
4: حتى حد
0: خالك يخمم فيك ولا زعما
4: اي اي
0: مالك كيفاش حتى حد
4: خالي خم فيا
0: هاي خالك خمن فيك. خالك سيد أحمد العياري هو اللي حاب يقول لك جويز أنيفيرسير وعيد ميلاد سعيد بوحميد عبدو. شو تقول له؟ شنو تقول له سيد أحمد خالك؟
4: قول عايشك
0: هكا عايش وربي يخليه زيدا وانتي ربي عايشك ويخليك وعيد ميلاد سعيد مرة أخرى. تحية ليه عبدو التويهري وتحية للي يحتفلوا بعيد ميلادهم الكل. احنا نقول لهم عيد ميلاد سعيد ديما نفرحوكم في عيد ميلادكم. عليكم كان تبعثوا لنا الاسماس على 85 990 تخليوا لنا النومرو والباقي علينا. يلا الموزيكا مع حسين الديك بعد شوية جمالك ما بيخلص.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند

نرجع من جديد في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه، مرحبا بكم الناس الكل زادة اللي تابعونا على جوهر اف ام تي في في صبحيه اليوم. ما زلنا حتى للتسعة. نذكركم انه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي حدت نهار الاثنين 3:30 النهار هو اخر اجل لاتمام عمليات التوجيه الجامعي وبطبيعة الناجحين في البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية ولا المراقبة مازالوا قاعدين يعمروا في الاختيارات بتاعهم. مديرة التوجيه الجامعي والتوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيان بوراس أعلنت أنه الإعلان على نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي باش يكون نهار 7 أوت 2026. دورة التوجيه النهائية باش تصير من 7 حتى 9 أوت وهي مخصصة للطلبة اللي ما تحصلوش على تعيين في الدورة الرئيسية وباش يتم الإعلان على النتائج نهار 12 أوت. وزاد أشارت أنه دورة إعادة التعيين باش تتنظم من 15 حتى 19 أوت، هذه الغي أوريونتاسيون ويتم الكشف على نتائجها نهار 4 سبتمبر الجاي. بالنسبة للناجحين في البكالوريا الأجنبية تقديم المطالب يتم عبر مكتب الضبط بوزارة التعليم العالي ولا بواسطة البريد مضمون الوصول وتصدر النتائج الكل نهار 4 سبتمبر. وهنا يلزم نثبتوا مليح ونعرفوا نختاروا الشعب والتسجيل عند تعمير الاختيارات باعتبار أن المرحلة هذه مرحلة أساسية في مسار التوجيه الجامعي وربي وفق الجميع. فارس كرم دخيل وتتسجيل.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
1: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام موش مع الموجة. ريفو دو بريس.
5: صباح النور من جديد في الماتينال ويكاند وابرز ما تقراه في جرائدنا اليوم. صباح النور مره اخرى.
6: صباح الخير غازي من جديد. الصحف الصادره اليوم نبداو جولتنا بجديد.

0: فضلات تغزو شارع المنجستيم بحي النصر، والبلدية تدعو إلى مزيد من الوعي البيئي. حسب جريدة الصباح نيوز، فإن السلوكيات هذه تتمثل في تراكم أكياس القمامة ومخالفات بعض المحلات والأنشطة التجارية بطريقة عشوائية يتم وضعها خارج الأماكن المخصصة لها، رغم منظومة لجمع الفضلات وتدخلات الدورية للتنظيف، وهو ما جعل الجانب السلوكي لبعض المواطنين وأصحاب المحلات عامل رئيسي في تفاقم الظاهرة هذه. تقريبا هذا أبرز العناوين في جريدة الشروق الصباح.
1: يعطيك صحة أشرف، ميرسي بوكو. زادة بعد شوية يكونوا مع قسم الرياضة. يلتحق بنا أنيس الذوادي وأبرز المقالات الرياضية. صباح النور أنيس، مرحبا.
2: صباح الورد غازي، تحية ليك، تحية الكل يسمع فينا على جوهر فام. أبرز العناوين في الصحف الصادرة اليوم، نبدأ بجريدة الشروق. البطولة على الأعتاب، فوضى عارمة في إدارة التحكيم. كيف كيف الشروق عنونت في ما يخص البلايلي، يوسف البلايلي يرضخ لشروط الهيئة خصوص بديل أقبلو في الترجي. شروق أيضا حكيت على النادي الإفريقي، النادي الإفريقي يختبر موهبة جزائرية جديدة نجاعة هجومية وكونغولي على الخط. نجم المتلوي يغلق ملف الديون ويضمن مكانه في البطولة، وفي واحدة من أكبر الأزمات التي تضرب الفيفا، أنفانتينو في قلب العاصفة. هذا بالنسبة للشروق. في الصباح، السينيغالي دياكيتي يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن حميدة يعلن رحيله عن الترجي، نفاذ تذاكر المباراة الأولى لزين الدين زيدان مع فرنسا. وفي الصريح، نادي البنزرتي يواجه النادي الإفريقي. لاعب منتخب أقل من 23 سنة زيون الشط يمضي لغانغون الفرنسي، وريال مدريد يكتفي بالتعادل أمام فيرونتينا الإيطالي.
1: يعطيك الصحة أنيس، ميرسي بوكو. موعدنا معك زادة في جوهر سبور وآخر الأخبار الرياضية 8:30. سينو زادة باش نذكركم بحالة الطقس.
3: ميتيو على جوهر اف ام.
1: طقس اليوم حسب اخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون عامة قليل السحب وتتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع امكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الامطار. الحرارة في استقرار نسبي، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. غنية مزيانة لشيرين. تبعاً تبعاً.

جوهرة FM.

0: الجن روح بغيباتك متحن بتندهوان.
1: أمجد جمعة أنا لما بحب أغنية حلوة في الماتينال ويكاند. نجد لكم التحية الناس كل اللي معنا لوقيت هذايا. احنا ما زلنا مع هكا الحب زادة وبرشا حب للخدمة اللي قاعد يعمل فيها خدمة إنسانية. فرحان باستقباله الدكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة. أهلا وسهلا. صباح النور.
2: صباح النور عزيز. صباح النور كل مستمعين جوهرة فيلم. مرحبا بك.
1: صباح
2: عيشك
1: ورا صافي بليزير.
2: عيشك عزيزي. أمجد جمعة والتعامل
1: كوزان
2: سي كوزان
1: خويا نتشرفوا.
2: إن شاء الله نهار أحد جميل سعيد. طقس جميل جدا. قوموا العباد قوموا توا راهو قبل ما تسخن الدنيا. راهو طقس جميل جدا.
1: ها هو التوصيات من الدكتور هذه. قوموا أخرجوا
2: أخرجوا
1: شوية سبور مارش غطسة مزيانة زادة خاطر الطقس باهي حتى بالنسبة للسخانة مناسبة حتى للشمس زادة
2: حتى اللي يحب يعمل عوم يعوم توا. الناس اللي يحب يعوم قبل ما تجيك العشرة ولا 11 وتسخن تبدا تسخن شوية.
1: بالضبط. باش نحكيو على مركز الإسعاف بالمنشية بحمام سوسة. أكيد انطلق في العمل بتاعه كما كل موسم صيفي. عندكم شهر من اللي بديت وتو بالضبط
2: شهر.
1: حبينا هكا نعملوا طلع حبينا نعملوا شوية هكا ناخذوا فكرة على الإحصائيات. زاد
2: مركز النجدة غازي هذا عنده تو 13 سنة من جويلية. أيوة. بالضبط 2013
1: من أكبر المراكز في تونس.
2: هو المركز الوحيد من نوعه في الجمهورية. أي. وفي المنطقة زاد حتى في المتوسط هو المركز الوحيد اللي يقوم على معناه 24/24 خدمة مجانية تطوعية. هو مركز طبي أو شبه طبي متقدم على السمع يقدم في خدمات في النجدة والإسعاف 24 ساعة في كل الاختصاصات. والحمد لله معناها أثبت المركز الجدوى متاعه والنجاعة معناها بالأرقام اللي كيف نشوف السنة. الأرقام اللي هي زادت شوية على العادة زادت معناها نسبة
1: مع ارتفاع درجة الحرارة مع
2: كل العوامل ساهمت في أنه العدد الحوادث تكثر الطقس. الحمد لله فما زوار لجهة سوسة ولكن زاد كيف حتى قلت البعض المسؤولية من العباد أو قلت الانتباه من البعض
1: قلت الوعي. التسرع زاد حتى في بالنسبه للموسم الصيفي والمشين البحر بداوا على بكري.
2: هو كيف نقول هكا كانه مش نقول عدد الحوادث في البحر برشا. لا هما مش هذوما الحوادث. احنا الحوادث اللي عندنا اكثر توسنا مثلا الميديكال اللي هما اللي جراء عن ارتفاع درجه الحراره. هكا التوعكات الصحيه اللي تحلو السكر اللي تحلو التونسيون اللي يصير له معناها حالات نتاع ديزيدغاتاسيون معناها نقص في كميه السوائل في البدن. هذايا يعمل توعك صحية. وإلا زادت كيف نوعية ثانية من الحوادث اللي هي زادت كالعادة هي اللي زافي بي اللي نسميهم حوادث في الطرقات.
1: باهي خلينا نعطيو التفاصيل.
2: كيف نقول السنة معناها احنا في العادة في كل شهر في جويليا عندنا 250 إلى 280 حادث ونفس الشيء دوك في المعدل نلقاو احنا في 540. احنا اليوم البارح في اللي نصف الليل عملنا 358 يعني بزيادة تقريبا 80 حادث عن المعدل. وهذا رقم كبير. ان شاء الله في اوت يتم تلافي هذا العدد باش تنزل عدد الحوادث. 358 حادث يأمنهم مركز النجدة والإسعاف اللي نحيي المتطوعين. المتطوعين راهم ولادنا صفر من اللي ما ياخذوا حد شيء 24 ساعة على 24 ساعة يعطيهم ألف صحة وربي يبارك لهم. دونك هم
1: زاد عدد المتطوعين
2: عندنا 120 كالعادة لأنه عدد ليغارد هما محسوب معناها. دونك عندنا 120 إطار طبي وشبه طبي ومتطوعين يعني مسعفين وسواق درجات سيارة الإسعاف. دونك اللي عندنا هذوكم العدد كل عادة عام فما جدد بيان سور ولكن نحبوا ديما نطعموهم ونخليوه فما القدوم باش يعديوا لا باسيسيون. نعطيك تفاصيل
1: وين تتوزع الحالات هذه
2: سيدي. احنا عندنا
1: باش نرجع لموضوع سياره الاسعاف.
2: عندنا الحوادث اللي منين جينا ليزابيل جاتنا 299 حال ابيل من الحمايه المدنيه. جاونا 47 من السامو جاونا 7 من الشرطه والبقيه معناها جاوا مباشره الى المركز. بالنسبه للمصابين 63% رجال 37% نساء. هنا زاد عدد النساء عملوا 22% سنة 37% يعني المصابات أو الناس اللي تقدم لهم الخدمة 37% نساء 93% أدولت يعني كبار و 7% أطفال. ثم أيامات كانت أكثر خطورة من غيرها.
1: أيامات الذروة
2: أيامات الذروة فما نهار جميل جدا محلية 25 جويلية 2 حوادث على 24 ساعة هذيك محلى النهار هذيك.
1: وبالرغم اللي نهارتها فما الشماريخ.
2: أي هي ولكن هو تعودنا إذا كان كثر عدد العباد زادت العباد يقلوا الحوادث. لأنه يعني السرعة وكل الحوادث الطرقات ما عادش فما موفمون كبيرة. لكن فما أيامات كي ناخذ نهار 7 و18 و20 و31 هذوما عملنا 15 تدخل في نفس في النهار. دونك 15 تدخل يعني 15 روح بشرية. وأخطر أوقات هو السبعة الخمسة ونص تاع العشية. هذيك اكثر معناها اكثر حوادث سجلناها في الوقت هذيك. تقول لي مثلا شنو ما نوعيه الحوادث؟ نقول لك انا عملنا 111 تدخل طبي يعني في التوعكات الصحيه، وعملنا 122 وهو الرقم الاكبر في الحوادث الطرقات بنسبه 34%. اثناء وهذه اللي قاعدين نلاحظوا فيه فما ليزاغريسيون بالعربي اعتداءات العنف قاعده تتنامى كل عام بعد عام. وسنة 23 تدخل في ليزاغريسيون اللي هو في العاده نعملوه في عام في موسم يعني. عملنا في شهر جويلية ديجا كمان السنه الماضيه عملنا 21 تدخل ليزاغريسيون.
1: رقم يخوف
2: هذا. اكزاكتومون هذوما معناها فما حوادث نتاع ليزاغريسيون اللي قاعده تتنامى. وان شاء الله رغم انه انا نشوف وسنا استبشرنا الكل بالوقفه الامنيه الحازمه وحضور امني ممتاز جدا والله يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم الاخيين في الامن معناها متواجدين في كل المناطق تقريبا. ولكن ممكن سخانة الطقس هي بدها تحفز على دونك وغطينا كما كل عام من هرقلة نفيذة مشينا حتى القروان السنة ومشينا لكروسيا مشينا للكنايس. دونك غطينا تقريبا كل ولاية سوسة
1: تتنقلوا بسيارة الإسعاف.
2: هذه تدخل يصير بسيارة الإسعاف. اكزاكتومون سيارة الإسعاف والمسعفين نتاعنا وسائقي سيارة الإسعاف اللي انت قلتي بشاسة.
1: هو دايوغ فما صحيح سؤال على سيارة الإسعاف معناها برشا يقول لك نسمعوا برشا حسة قوي ويعني ممكن فما بعض حتى المصطفين اللي تقلقوا معناها في المنطقة السياحية يقول لك وكذا.
2: اكزاكتومون
1: سيارة إسعاف
2: نحن نتفهم هذا جدا. أنا كانت لي فرصة جمعتين تالي أنا سقطت سيارة الإسعاف لصبحية حبيت نشوف الظروف المباشر.
1: اي صحيح.
2: فنحب ناكد راهو اكثر ناس تتقلق من السيران هذيك هما اللي في وسطها لانها تبع فيهم حتى كان انت سمعت شويه ومشيت هي ركبوا فوق فروسهم عليها فهم ما همش فرحانين انهم يستعملوا في السياره هذه. ولكن ضروره العمل انه باش تتنقل في اسرع وقت. انا تقلت من المركز الاسعاف الى القنطاوي معناها مسافه 3 كيلومتر عملنا 8 دقائق تقريبا. علاش؟ لانه فما للاسف مازال فما قله وعي ببعض السواق كيف تسمع سياره اسعاف شويه تك على اليمين وعلى اليسار وخلي لها الطريق في الوسط خليها تتعدى. مازال للاسف بعض الخيان ما همش يحترموا في هذا والحل في هذا الكل خويا نقصوا من الحوادث تو نقصوا احنا من التزمير
1: ولا ونحترموا سياره الاسعاف هي علاش توصل معناها الحس هذاك الكل خاطر باش تتعدى. انت كي باش تلقى سياره اسعاف وراك ولا جايه في الاتجاه اللي انت واخده تكي على اليمين نعطيها الاولويه خاطر فما روح بشريه كما كنا نحكيو
2: غازي فما حاجه
1: فما عمليه انقاذ نجم تصير بتفهمك انت تفضل
2: فما اللي يمشي وراك سياره الاسعاف معناها انت تحل الطريق باش تتعدى انت هو يمشي وراك ويلصق وراك في اي لحظه انت نجم تقف راهو خاطر انت طريق نجم يشق عليك حد فهذا وقداش من مره تصير لنا حوادث يضربونا من تالي. دونك ماذا بينا اللي اذا كان سياره الاسعاف تجري مش لازم تلصق وراها معناها
1: ما ترسكيش
2: يرسكي اكزاكتومون يرسكي ورا سياره الاسعاف ولكن في اي لحظه تنجم تقف ضربت الكل من تالي معناها العباد الكل دونك اولادنا يعطيهم الف صحه. نعاود نرجع نشكرهم اللي ما عندهمش موارد غير انه يعملوا بعض الحفلات وعملنا زياره وعملنا ان شاء الله في موعد لاحق عندنا محفل الجربي
1: احنا ليالي الهلال ليالي الهلال
2: اكزاكتومون هي ليالي الهلال الموسيقيه بالضبط هذا هو العنوان نتاعنا. دونك نحبوا الناس تعاوننا وتتمتع بهذه العروض الفنيه والموسيقيه. الغايه نتاعنا ماهيش بالعكس ماذا بينا نكون فني وموسيقي بالحق ولكن احنا غايه نتاعنا بالاساس هو دعم. مساعده او دعم مجهود الهلال الاحمر اللي مركز اسعاف يتكلف تقريبا 25,000 دينار هم شويه وما عندناش موارد غير هالمساعدات هذه. دونك ادعو الناس اللي يشوفونا في الطريق يعذرونا شوية ويسمحونا إذا كان قلقناهم شوية بالسيران، راهو نحن موجودين 24 ساعة على 24 من أجل خدمتهم وراحتهم.
1: يعطيك الصحة. آخر التوصيات قبل ما نخليوك، يعني شهر آخر وتو نرجعوا زادة للأحصائيات بالنسبة للشهر.
2: أنا قلت مشي عوم وتو، لأنه العمان بعد شوية واللي قلق بعد العشرة وفما موجة حر إن شاء الله جينا بلطف غدوة إن شاء الله جينا بلطف نوصي برشا شرب الماء والجلوس في اماكن بارده شويه مهويه ولا مظلله على الاقل، لانه خاصه الكبار والصغار هذوما اللي قاعدين يجيونا الحالات كي نحكي على التوعكات الصحيه اللي سجلناهم، كي يقول 93% من الحالات راهم ادولت معناها كبار برشا، وهذوما اللي شفناهم بالارقام اغلبهم على نقص شرب الماء ولا القعاد في بلايص سخونه،
1: خاصه اللي عندهم زاد ضغط الدم ولا
2: مع الامراض المزمنه. يعطيك الصحه، هم الامراض المزمنه هي عوامل اللي تزيد تدوعك او تزيد يعني خطوره الحاله
1: نتاعهم.
2: فنرجو من هن العباد الكل انهم تاخذ حيطه، تحب تعوم امشي عوم الصباح بكري كيما من 5 حتى 5 مساء، الدنيا ضاويه و6 الدنيا ضاويه، البحر يعوم بالقدا والا في اخر العشاء السياقه بالله يلبسوا الزام الامان، والسياقه السياقه بدون خوذه هذيك لازمها نحلوا عليها
1: بالنسبه للدرجه
2: هذيك لازم نحلوا عليها دوسي، لانه كل التدخلات اللي شفناهم الكل بالارقام صفر مواطن لابس خوذه، وهذا معناها
1: رقم زاد
2: هذا لازم نحكيوا عليه، راهو هذا ملف مهم جدا. احنا عندنا مشروع في الهلال الاحمر تو نحكيوا عليه في وقت ما لاحق، كاسكيني واذا نغلط خطيني، هذا مشروع ان شاء الله لتوزيع مجانا 3000 خوذه في المنطقه. الهلال تو نحكيوا عليه، هذا مشروع كبير ان شاء الله، كاسكيني وكي نغلط خطيني.
1: برافو، يعطيكم الصحه. تحيه ليكيب الكل، المتطوعين والمتطوعات الكل بالنسبه للهلال الاحمر حمام سوس، اكيد مجهودات كبيره وان شاء الله صيفيه امنه للجميع. خليكم معنا، مازلنا مع الدكتور وسيم باش نحكيوا على جديد المهل العالي للموسيقى.

0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي موش مع نوجة.
1: كنا بكري على توجيه الجامعي أكيد زادة من فلتوش المواد مع الدكتور وسيم جمعة المدير الجديد للمعهد العالي للموسيقى بسوسة. سا مبروك التعيين وفرحت برشا.
2: شكرا خويا غازي يعطيك الصحة وإن شاء الله إن شاء الله تجربة ناجحة لي أنا ولي بقية زملائي وطلبتي بالمعهد إن شاء الله.
1: صحيح خير وسلف أحسن خلف أحسن خلف الخير وسلف أكيد.
2: أيوة هذه تحية
1: تحية للدكتور فاخر حكيمة زادة
2: صديقي القوي وإن شاء الله ربي يوجه الخير وربي ينجحوا في بقية المسارات نتاعو إن شاء الله.
1: صحيح أنا الحاجة اللي تفرح أنه على الأقل الانستيتو معهد الموسيقى أنتخ دو بون ما بين أيدي أمينة من الدكتور فاخر للدكتور وسيم. فما باساسيون مزيانة فما مهمة مزيانة فما رسالة مزيانة في نفس التوجه تقريبا.
2: نحن في تواصل تام معناها هي رؤية كانت هو الحلم نتاع المعهد العالي للموسيقى بدأت من سنوات معناها واللي نحن قاعدين إن شاء الله في تواصل مع أخويا وصديقي قلت دكتور فاخر حكيمة خدمنا مع بعضنا سنوات هذه الكل وعندنا مشاريع أونكور وإن شاء الله فما مشاريع جديدة اللي احنا نصب إلى وضعها معناها وتنفيذها في قادم الأيام إن شاء الله.
1: بالنسبة للانستيتو في المرحلة الجاية
2: المعهد العالي للموسيقى هو يفتح أبوابه كل سنة من أجل قبول الطلبة في ثلاثة اختصاصات هو موسيقى وعلوم موسيقية يعني موسيقى وعلوم موسيقية أداء موسيقي والا الانجنيوري تكنيك دو سون دونك هندسه تقنيه الصوت هذوما ثلاث اختصاصات اللي موجودين الان واللي طلبه نتاعنا يقراو فيهم في مرحله الاجازه ومرحله الماجستير. اثنين ان شاء الله نحب ندعموا هذا الرصيد ببعض يعني اختصاصات الاخرى وهي اختصاصات واعدة وهي مستقبلية يعني نحتاجها جدا في تونس وهي ذات بعد استشرافي إن شاء الله في المستقبل. احنا مازلنا نحطه في اللمسات الأولى لهذه التخصصات وبش نلعتي معناها بش نعملوا كيفاش نقولوا اول مره هذيك فاش تقول
1: سكوب
2: ولا سبق الصحفي لو سبق الصحفي دونك ان شاء الله في المعهد العالي للموسيقى بسوسه باش يكون عندنا دي سي او سي معناها دي سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير او شهاده دراسات تكميليه العليا دونك باش يكون عندنا ان شاء الله. اول دبلوم هو في الليدرشيب انكلوزيف جندر كواليتي ترانسفورماسيون انستيتوشنيل هو يحكي على القياده وعلى المساواه بين الجنسين وهنا نحكي فيه باش نحكي على حضور المراه في المشهد الفني والاعلامي والثقافي والمساواه ما بين المراه والرجل في هذا الاختصاص. اختصاص اخر في المانجمنت كولتوريل ارتستيك اي دووا دو لا بروبريتي ارتستيك دونك عندنا في تونس مشكله الملكيه الفنيه وعندنا مشكله الانتاج وشركات الانتاج والتسويق الفني دونك عندنا باش يكون عندنا اختصاص هذا جديد في تونس ومعناش منه باش يكون عندنا كيف كيف ان اوتر ديبلوم على لاغ ثيرابي العلاج بالفنون كان عندنا ومازال عندنا الماستر مع كل
1: الطب ميوزيكوثيرابي
2: اكزاكتومون انا عندي ماستر في الميوزيكوثيرابي بالتشارك بين المعهد العالي للموسيقى وكلية الطب اثنين باش نغيروا الوجه باش نمشيو للبوزار وعلى الكل دي سيونس اي تكنولوجيك دو لا سونتي باش نعملوا في الار ثيرابي دونك باش نحلوا شويه المسائل
1: علاج بالفنون
2: طبعا علاج بالفنون دونك عندنا هذا الاختصاص الثالث. الاختصاص الرابع وهو من واقع المؤسسه ولانجو اكزاكتومون باش يكون عندنا سي او سي في البرودكسيون ريجي اي انيماسيون كروس ميديا هذا باش يكون مفتوح اساسا للناس المغرومه بالمجال الاعلامي بالاذاعه او التلفزه والصوره وحتى الوسائط نتاع
1: هو نذكروا اللي فما تعامل زاد مع جوهرة فن
2: المعهد العالي هي شريك شريك شريك رئيسي
1: والجينيراسيون اللي طلعت ولا
2: اولادنا وخياننا زملائنا واصدقائنا هم اللي يؤثثون جوهرة فن دونك وال سوريس سور لو غاتو هو باش يكون عندنا لو كونسرفاتور دو سوار واللي هو زاد كيف ديبلوم في الموسيقى pour les seniors للكبار اللي يحبوا يقراوا ويخدموا في النهار باش يولي عندنا ان كونسيرفاتوار pour les adultes للكبار من 6 إلى 8 ولا 9 نتاع التوقيت باش نشوفوهم بعد، هو باش يكون ديبلوم تاع موسيقى ولكنه من المعهد العالي للموسيقى. ان شاء الله هذوما الخمسه تخصصات اللي سيقع ان شاء الله انشائهم السنة. نحن نفتح الباب ويوم 11 و12 عندنا الاختبارات باش تصير للطلبه الجدد، لانه دخول المعهد العالي للموسيقى يصير على اختبارات بعد اختبارات تقنيه. دونك مرحبا بولادنا اللي باش يجيو يقراو عندنا، مرحبا بزملائنا ولا اي من يرغب في الانخراط في هذه المسالك الخمسة الجديدة اللي باش يتم إنشاء أسناء. ونحن في المعهد العالي للموسيقى منفتحون على كل التجارب، وإن شاء الله نطور من تجاربنا العلمية والفنية حتى نصبح معهد معناها
1: شامل
2: معهد متميز كما كان وكما كنا نحلم به إن شاء الله.
1: إن شاء الله، ميرسي بوكو. بعد شوية باش يكون موعد مع جوهرة سبور وآخر الأخبار الرياضية، لأن عودة معك زادة دكتور وسيم جمعة ديما في برامجنا على جوهرة FM. خليكم معنا، احنا مازلنا في الماتينال حتى للتسعة.

0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبورت.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي تعاقد رسميا مع متوسط ميدان اللي هو عثمان ياريد يكيتي، 23 سنة، 1.90 متر لمدة 3 مواسم، وهو الانتداب الخامس في الإتوال بعد أشرف من ضياف، عبدالله العامري، محمد سينغاري، وهذا الانتداب الخامس اللي هو عثمان ياريد يكيتي. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي على مستوى لجنة فضل النزاعات. حاليا دوسي حمزة الجلاسي مازال أنكور، من البارح لليوم زاد 2% وصل 92%، تقريبا تم تجميع مبلغ قيمته 258 مليون من جملة 281 مليون. مازال دوسي فوز البنزرتي اللي فيه 75 مليون، لسعد الدريدي دوسي اللي فيه 150 مليون و500 دينار، وخمسة دوسيات أخرى لغلق كل النزاعات. نذكروا الإتوال اللي يسارع الزمن للحصول على إجازة المشاركة في البطولة قبل 10 أوت، اللي هي الدات اللي حطتها الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل خلاص كل الأندية للملفات امتاح. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي برمج جملة من المقابلات الودية. أولى المقابلات باش تكون نهار الثلاثاء 4 أوت، انطلاقا من 5 متاع العشية ضد الحزم السعودي بقيادة المدرب التونسي جلال القادري. الحزم اللي هو الفريق الجديد بالنسبة لمحمد أمين بن حميد اللي أعلن رحيله عن الترجي. شكر الترجي الرياضي التونسي وأعلن بداية التجربة الجديدة مع الفريق السعودي. مقابلة كما قلت نهار الثلاثاء باش يزفرها أسامة بن إسحاق، ثم نهار 6 أوت نهار الخميس 5 متاع العشية الترجي يواجه سان بيدرو الإيفواري مقابل زفرة أحمد بن كيلاني، ونهار السبت 8 أوت 6 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة وائل العجنقي. مقابلة الكل باش يكونوا في البارك بي. ونذكر آخر مقابلة ودية خاضها الترجي كانت أولت البارح ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني وفات بانتصار وهدفين مقابل هدف، هدف رايد شيخاوي والحميدي. على مستوى الانتدابات متوسط ميدان من بيرو اللي هو خيسوس مولينا، مفاوضات متقدمة معه في الترجي الرياضي التونسي من أجل انتدابه، والإسبرانس أعلنت رسميا عن التعاقد مع ثنائي جديد في الأعداد الذهني اللي هما خليل بوزيان ويوسف أرناز، واللي باشروا رسميا مهامه. نحكيه على النادي الافريقي بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. الفريق يلعب في اللحظات هذه مقابلة ودية ضد النادي الرياضي البنزرتي في مركب عين دراهم، مقابلة اللي زفرها حسان السلمي واللي انطلقت منذ لحظات بعد الانتصار قلت البارح في اخر مقابلة ودية للنادي الافريقي على النجم الرياضي الخميري في مركب عين دراهم، 10 أهداف مقابل 0. وفريق باب جديد برمج مقابلة ودية اخرى باش تكون نهار الجمعة 7 أوت ضد تقدم ساقية الدائر انطلاقا من 5 متاع العشية مقابلة لزفرة الحكم نزار الرياحية. جملة من المقابلات الودية اللي برمجتها الأندية استعدادا لانطلاق نشاط البطولة. نذكر البطولة ترجع بعد 3 أسابيع تحديدا نهار 22 و 23 أوت. بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة برمج زوز مقابلات ودية، زوز مقابلات باش يكونوا ضد اتحاد العاصمة الجزائري في عين دراهم، بما أنه أمل حمام سوسة تخلى بارتير من اليوم في تربص في مدينة حمام بورقيبة. دونك مواجهة اتحاد العاصمة الأولى باش تكون نهار 4 أوت 6 متاع العشية زفر الحكم وليد الهذلي، والمواجهة الثانية باش تكون نهار 10 أوت باش يزفرها الحكم أيمن نصري. الأولمبي الباجي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار 3 أوت انطلاقا من 6 متاع العشية في مدينة تبرقة ضد أقبل الجزائري، مقابلة يزفرها الحكم طاهر تليش. نحكيه أيضا على الاتحاد الرياضي المونستيري اللي بعد فوزه البارح وديا على الأمل الرياضي ببوعوان 5 أهداف مقابل 0، برمج مقابلة ودية باش تكون نهار الجمعة 7 أوت 5:30 متاع العشية في عين دراهم ضد اتحاد العاصمة الجزائري، مقابلة زفرة صادق السالمي. والنادي الصفاقسي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار لحد 9 أوت 5 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري، مقابلة زفرة الحكم فادي بوخريس. في الترجي الرياضي الجرجيسي رسميا تم الإعلان على موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي باش تكون نهار 19 أوت. اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، وذكر تم تكليف لجنة مستقلة باش تشرف على انتخابات الفريق المدة النيابية 2026-2028. نحكي على الانتدابات والميركاتو في نادي حمام لانف اللي أعلن تعاقده مع ثلاثي اللي هما المدافع المحوري بهاء الدين السلامي 29 سنة صح لمدة عام مع إمكانية التجديد العام إضافي. بهاء السلامي لعب قبل في الإتوال اتحاد بن قردان وتجربة كانت في الدوري الليبي. المهاجم محمد علي الماجري اللي صح عقد مدته عام، ومتوسط الميدان هيثم المحمدي اللي كيف صحح كونترا مدته موسم واحد. الاتحاد الرياضي ببن قردان بعد تراجع هيئته عن الاستقالة هبطت بلاغ تم في كل الأخبار المدولة بشأن الانتدابات اللاعبين أو انتقالهم، يقول إنه المصدر الوحيد هو المنصات والقنوات الرسمية بالنسبة للنادي، خاصة بعد خروج اسم إياد التويس واسمه اللي اقترن بأكثر من فريق. دونك اتحاد بن قردان ينفي إلى حد الآن كل الشائعات. نحكي على جاني أنفانتينو رئيس الفيفا اللي أعلن أنه الفيفا تراجعت عن خطة بيع حصة من الحقوق التجارية للمونديال لمستثمرين من القطاع الخاص بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي اعتبر الخطوة هذه فيها مساس بروح اللعبة وهدد بمقاطعة كل البطولات اللي تنظمها الفيفا. حتى صحيفة تيليغراف البريطانية البارح كانت من أهم عناوينها الاتحاد الأوروبي يطالب أنفانتينو بالاستقالة من رئاسة الفيفا. البارحة كانت أول مقابلة لمورينو مع ريال مدريد اللي هي مقابلة ودية كانت ضد فيرونتينا واللي فات عن نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. الريال كان متقدم هدفين مقابل صفر، الشوط الأول وفات 2-1 والمقابلة ككل وفات 2-2. دونك بعد زوز بلاش رجع الفريق الإيطالي وعدل على مستوى 2-2. أهداف ريال مدريد سجلها كل من أندريك وأليكسيس سيفيا. نحكيه أيضا على بقية المقابلات الودية، مانشستر يونايتد ربح أتلتيكو مدريد هدفين مقابل هدف، انتر ميلان ربح مانشستر سيتي بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في المقابلة هدف مقابل هدف. رسميا نفاذ كل تذاكر المباراة الأولى اللي باش يشرف فيها زين الدين زيدان على الديوك الفرنسية في وقت قياسي. تيكيت الكل فيو في الماتش اللي باش يتلعب ضد إيطاليا نهار 2 أكتوبر في ستاد دو فرانس قدام 80,000 متفرج. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. شاركم أسعد الأيام.
0: C'était Jean-Respond avec l'équipe Sport. Tassement fin de week-end. Matinal week-end. À la Jean-Respond. Mouchman.

0: كاميا كابيو مع شاون مينديس في سينيوريتا. نجدد لكم التحية في الماتينال ويكاند على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نمشي للمسائل القانونية.
1: علم الشيء
0: مع الأستاذ ناصر شالول.
2: حد عبد منهم عبود نحيوه مثال شراو. كهو يدي
0: سي ناصر، اهلا وسهلا، فرحان باش
2: بونجور، صباح الخير، يعطيك الصحة غازي. تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين المشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح.
0: تعرف نحبك برشا سي ناصر،
2: ربي يخليك والله، يعيشك ربي يخليك،
0: صافي بليزيغ،
2: شعور متبادل،
0: يعيشك. باه باش نحكيو على العطلة القضائية اليوم. احنا قلنا كشوية في الأوف حكينا المحاكم تخدم في العطلة. كلمة قالت ومع تحية ليهم زاد السادة القضاة ورؤساء المحاكم، قلنا هما في العطلة أما
2: المحامين
0: يخدموا، هذه
2: مش الكل نخدم زاد، اللي يختار أنه يخدم خلال العطلة القضائية له ذلك، واللي يختار أنه بشير خلال العطلة القضائية له ذلك. لكن العطلة القضائية علاش هو سؤال طريف ساعات تسألك، يقول لك فاش تعمل أخي أنت هيك تخدم؟ قالوا المحاكم مسكرة
0: بالضبط.
2: فما برش عباد تحساب أنه المحاكم مسكرة بالشرلية كما يقولها، ما نخدموش، ما فماش حتى عمل قضائي خلالك العطلة القضائية. لكن العطلة القضائية راهي منظمة بقانون، منظمة بالقانون عدد 29 لسنة 67 المؤرخ في 14 جويلة 1967، اللي يسند للقضاة في الفصل 38 راحة بشهران ابتداء من 16 جويلة إلى غاية 15 سبتمبر. والقانون الأساسي هذا متاع اللي ينظم القضاء وينظم معناتها عمل القضاة من عام 1967 ينص على أن السنة القضائية تبتدئ من 15 سبتمبر إلى 16 جويلية. هذيك تتسمى السنة القضائية. إذن العطلة القضائية ما هي؟ هي أنه المحكمة تولي تعطي خدمات معينة، وخدمات ليست كالخدمات العادية متاع القضايا العادية، متاع القضايا التجارية، القضايا المدنية، القضايا الجنائية كذلك تتعطل دائرة الاتهام لا تتعطل خلال العطلة القضائية. فما تتسمى الدوائر الصيفية. صحيح راهو القانون متاع 67 ما يحكيش على وجود دوائر صيفية، لكن هذي في التنظيم الداخلي متاع المحاكم تصير نوع من الدوائر الصيفية. أنا أحد السادة المواطنين قال لي نهاريك، قلت المحكمة مسكرة، والله دخلت وريت عباد، وريت حتى جلسة جلسة موجودة. قلت له الجلسة موجودة باعتبار أنه فما ما يسمى بقضايا التلبس، اللي قضايا مع الأسف ناس تزل بهم القدم خلال الفترة الصيفية، مناش نخليهم شهرين رهن الإيقاف، خاصة إذا كانت جنح، فإنه فما دائرة جنحية صيفية تنظر في قضايا الموقوفين اللي تم إيقافهم، وتنظر أكثر من ذلك غازي في قضايا الاعتراضات. تعرف احنا توا في الفترة الصيفية العديد من السادة المواطنين بالخارج وليتيريو كما قلها التونيزيان ريزيدان ليترانجي يجيو، لكن تلقاه الصيف عم ناول، صاروا اشكال في البحر في الطريق كذا، ورجع الى بلد الاقامة وصارت له محضر بحث وهو مش حاضر، يلقى روحه وقت اللي جاء يقع تثبت هل هو مفتش عليه أم لا، أنه هو مفتش عليه من أجلك القضية اللي ارتكبها في الصيف،
0: وفي بعض الأحيان حتى محكوم غيابي،
2: ومحكوم غيابي هذاك هو الإشكال، أنه محكوم غيابي وما امتثلش، فإنه لابد أن يعترض على ذلك الحكم. والاعتراض على الحكم ذاك ما يستناش 16 جويلية باعتبار أنه مش يحب يرجع 16 سبتمبر 15
0: أي مو نهار لول لك
2: نهار لول، ما يستناش 15 سبتمبر فيتم الاعتراض على ذلك الحكم الغيابي، ويمثل في الجلسة الاستثنائية الصيفية باش ما يضيعش حقوقه وباش ما يضيعش أوراقه ويسوي وضعيته إزاء المحكمة وإزاء أعوان الأمن اللي يحروا المحضر. ساعات تلقاها هو صادر فيه منشور تفتيش من الجهة الأمنية وموش صادر عليه منشور تفتيش من المحكمة في ذلك الحكم الغيابي، يزموا يرجعوا إلى الجهة الأمنية. وعادة وأنا ديما نقوله في هالوضعيات هذه في هالعطلة القضائية مذهبية السادة أعضاء النيابة العمومية، وأعني بذلك السادة مساعدي وكيل الجمهورية اللي هما في الدوام في البرمنانس. وقت المواطن يهبط من البرط ولا يهبط من مطار ولا من حدود البرية، هو ما يتم استيقافه، يقولوا له راهو عندك منشور تفتيش
0: بالضبط
2: صادر عن المحكمة الفلانية أو صادر كذا كذا. سادة الكرام بكل لطف نقول لكم حاولوا باش نكونوا لينين مع هالإجراءات هذه، لأنك أنت كمساعد وكيل الجمهورية وتلقاه مفتش عليه تطلب من البحث الاحتفاظ به، لكن فما تقنية أخرى. صحيح أنه في القضايا البسيطة نجموا نتجاوزوا الأمور هذه متاع الاحتفاظ وكل، مانيش نحكي على جناية مثلا محكومة بسنوات سجن ولا حاجة وقل لك لا سيبوا، لا، أما أنه يسلموا استدعاء من طرف في شرطة الحدود سواء في البر أو في البحر أو في الجو، وشرطة الحدود تعطيه استدعاء تقول له برا امشي سوي وضعيتك، لأنه هو على ذمتك ما نجمش يرجع لبلد الإقامة إلا ما يسوي وضعيته. وذاك علاش شوية لين مع مواطنين بالخارج، تلقاه مفتش عليه وجايب ساعات سيارة وصغيرات وكل، وانت تقول له احتفظ به، فك الليل يزمو يكلم شكون باش يروح بالسيارة ويروح بالصغار، وساعات مرته ما تسوقش وكذا، وبالتالي ما فماش حتى مانع قانوني أو مانع إجرائي من كونه مواطن بالخارج كي يهبط في العطلة الصيفية والمحكمة معنتها باش تنظر في قضيته، أنك تسلم له استدعاء من الجهة الأمنية اللي استوقفته اللي هي شرطة الحدود سواء بالموانئ التونسية أو بالمطارات أو بالحدود البرية، ويمشي يسوي وضعيته باعتبار أنه هو راهو على ذمتك، راهو على ذمتك، ماهوش باش يفر أو يغادر التراب التونسي بطريقة غير شرعية جاب صغيراته بكذا.
0: نفتح قوس أستاذ هنا يا أخي، المواطن هذا اللي كما قلت أنت محكوم غيابي وفيه زادة منشور تفتيش، ما يعرفش روحه اللي هو عنده زادة حكم واللي هو مطلوب مثلا.
2: والله أكثر الوضعيات بحكم الخبرة أنه كي يرجع ينسى الموضوع، يرجع يتلهى بخدمته الغادي وكل ينسى الموضوع، ويعرف اللي هو عمل الإشكال هون شنو ربما اللي يعاونهم، هو أنه يتصل بالمحامي متاعه يقول له ثبت لي عنديش حاجة في المحكمة،
0: فماش إمكانية لتسوية الوضعية قبل ما يروح
2: على فما خلاص. إمكانية أكيد فما إمكانية، الإمكانية الوحيدة أنك تعترض له ومنشور كف تفتيش تاخذه وتصبه توا وزارة الداخلية، وزارة الداخلية توا ما عادش في القرجاني، هو تنجم تمشي هو أسهل راهو القرجاني ديريكت بكل صراحة، كي يبدأ إنسان عنده قضية في تونس
0: يقدم الحل المناسب والأقرب.
2: أما توا وزارة الداخلية ولات فما إمكانية أنك تصب كف التفتيش في المراكز الجهوية وين الإنسان ذاك مفتش عليه وتم تسوية وضعيته، وقت لا يهبط من المطار ولا يهبط من الحدود البرية أو الحدود الجوية فإنه ما يلقى حتى إشكال، لأنه هو العون اللي باش يعديله الباسبور متاعه على النظم الآلي مش يلقى RAS ريان سينيالي، وبالتالي ينجم قبل لا يدخل يسوي وضعيته باش بين ظفرين، لأنه ساعات هو يقول لك والله تمرمدت والله العظيم وتم احتفاظ بي وجابوني على التران ومعايا عون وبعتلي هبطوني في سوسة وبعد هزوني لصفاقس وبعد كذا كذا،
0: ثم يتم إيقافه كريمو معنا يكون مروح لعائلته والدار.
2: هو شوف غازي يزمن نفرق بين الإيقاف والاحتفاظ، يتم الاحتفاظ به إلى حين تسوية وضعيته. وبالتالي سادتي الكرام بالنسبة للعطلة القضائية راهو المحكمة محلولة، راهو المحكمة تنظر في قضايا ذات صبغة معاشية اللي هي النفقة، قضايا حوض الشغل، قضايا التلبس وقضايا الموقوفين يقع النظر فيها، القضايا متاع الاعتراض على الأحكام الغيابية التي تصدر حتى وإن كان حكما غيابيا جنائيا يتم، لأنه الحكم الغيابي يلزم يقع النظر فيه في ظرف شر والاعتراض يتم في ظرف شر، اللي الأذون على راض يقعد ويجري، وكذلك القضايا الاستعجالية اللي هي تقعد وفيها أنواع، فيها من ساعة إلى أخرى، فيها قضية عادية، فيها ذاك الكل يقعد يمشي، والمحكمة راهي فيها كما قلها خدمات دنيا، شكون اللي يعملها هو قضاة، القضاة اللي يعملوا البرمنانس الدوام، وذاك علاش ساعات ما تلقاش وكيل الجمهورية تلقى في محكمة زوز مساعدين اللي يعملوا بيرمنونس، تلقى شكون يعوض السيد رئيس المحكمة، وتلقى تركيبة متاع دائرة كاملة اللي هي دائرة جناحية يترأسها قاضي ومعاه زوز قضاة أخرين اللي ينظروا في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض، وينظروا في نفس الوقت في القضايا الاستعجالية والأذون على العرائض، قضايا النفقة في محكمة الناحية اللي هي اختصاص مطلق، تقعد تمشي محكمة الناحية محلولة كيش تحب تعمل جنسية، مش تعمل شهادة إقامة، مش تعمل بطاقة تعريف، لأنه يعني عديد توا للسادة المواطنين بالخارج يجي توا باش يبدل جواز السفر متاعه، ساعات باش يخرج جواز سفر جديد صحيح. كذا يلزموا فما خدمات دنيا تكون موجودة، لأنه شوف غازي بعجالة القانون تاع 67 اللي هو قانون الأساسي المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ما يعطيش تعريف للدوائر الصيفية. الدوائر الصيفية هذه اللي تجلس هي دوائر داخلية يقع تنظيمها بالتنسيق مع النيابة العمومية وبالتنسيق مع رئاسة المحكمة، وبالتالي سادة الكرام المحكمة راهي مش مسكرة، المحكمة محلولة، المرفق القضائي يزمه يقعد يمشي، أما يقعد يمشي بأقل قضاة، وراه عديد السادة القضاة راهم ياخذوش شهرين، يقول لك ناخذ شهر والشهر الآخر نجم ندخل بنتي تقرا، ولدي يقرا، نجم الشهر ذاك نتصرف فيه، نهز بنتي للجامعة باش ندبر لها السكن ومشكلة السكن ومع

0: جو بالتناوب شهر وشهر آخر معناتها يكون راحة وشهر عمل.
1: المحكمة العقارية تاخو عطلة؟
0: لا عطلة هذيك معطلة هذيك ما هيش متعلقة بالحريات متعلقة بالعقارات والفلوس. المحكمة العقارية معطلة طيلة العطلة القضائية.
1: نحب نشكرك برشا يعطيك
0: الصحة أستاذ
1: نصر غازي. شهلول محامي لدى تعقيب ديما سعيد جدا باش تكون معك زادة.
0: شكرا.
1: هكا نكملوا الماتينال ويكاند لليوم شوية أخرى موجز أخبار التسعة مع أشرف بن عبد السلام. تحية ليكيب الكل غازي خليل في الإعداد والتقديم من التخيل في الخراج عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال سعد العدواني مع رشفة التليفونات. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. بون ديمانش لنسكلوا في الأمان. باي باي.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. أدى ولي زغوان كريم البرنجي زيارة ميدانية إلى مشروع إنجاز المدرسة الإعدادية بسمنجة معتمدية بيرم شارقة والمبيت المدرسي الملحق بها للاطلاع على سير الأشغال ومتابعة مدى تقدمها، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع العمومية واستحداث نسق إنجازها، وخاصة المشاريع التي شهدت تعطلا. وعاين ولي الجهة بحضور مختلف المتداخلين الوضعية الحالية للمشروع الذي شهد تعطلا خلال الفترة الماضية إثر فسخ الصفقة مع المقاول الأول المكلف بالإنجاز قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإسناد الإشغال أو الأشغال إلى مقاول جديد تولى استئناف إنجاز بقية مكونات المشروع. وأكد ولي زغوان بالمناسبة ضرورة مضاعفة

0: يؤدي إلى اندلاع الحرائق. ودعوا مستعملي الطريق إلى التحلي بالسلوك المسؤول واحترام إجراءات الوقاية حفاظا على الغطاء الغابي والثروة الطبيعية. ختاما، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع أمس في موسكو كان ناجما عن انفجار عبوة نازفة محلية الصنع، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة مشتبه فيها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لبوك هوتيل دي جوهر اف ام 73 24 3000. بيستو
3: حقيقة نتكلم الواقع والمنطق يفرض نفسه. شركة الكهرباء والغاز تبدأ خسائر برش إيش خلاها فهمتي توا باش للمواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا تتوت المواطن باش يشري بطاريات قبل يشري بطاريات هاتف البطارية فانت مليون ولا مليونيش باش نخدم بها الضوء وقت اللي يقص الضوء. علاش المنشآت العامة ما همش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش؟ سرقة الكابلوات النحاس ولو بدلوها بالألمنيوم حتى ما شدتش روحها، بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولا يدوروا على المواطن.
4: ربي عندي لبسة كريبة نسيل سوق الكلام، ربي يحترم شوية، نقول الرجال ما يحترموش على الأقل، سامحوني في الكلمة، في الأخلاق في اللبس نتاعهم في التربية، راهو يسوقوا في الكراف شيء موهول. يهديكم ربي يهديكم ربي، كي تسوق الكراف راهو باحترام، راهو مش معقول يا نسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: ربي شوية تحضر يا ودي، مشي تعوم تلقى درابو موش تعوم تعومش يا ودي، يطيم من قبل هي ديجا وتوا ولات أكثر يا ودي، بعد يعني الحماية المدنية راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني درابو قول لك راه اليوم الطقس مش تعومان، دخلوا على البيسيون وطلوا مش قلقين من العباد، البحر البحر مش نتاعهم راهو. للاسف اليوم في قليبيا شفت امراه 65 سنه مش تعوم، وين تعوم يا حاجه وين تعوم؟ هجه البحر بدات توفات الله يرحمها وينعمها، جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك حط لك كرسي وحط لها قدام البحر، قول اليوم ما فماش عمان، تقول لي جاي من بعيد. ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم يعومش، اللي يسمع فينا بربي راه اليوم الطقس يعومش. عاملوا كلكو سكوند كيما هكا كيما الماركتينغ ونعشري حاجه كيما هكا، يعني تكون راهو اليوم يعني توعيه، يعني على الاقل فما كومونيكاسيون بين البريفي وبين بين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
1: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

0: العاشرة أرشيماك مع أسماء الجربي على جمعة FMTV. شوف أسماء واتمتع
1: صباح النور, صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماك, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. المجلة المعمارية الأولى في تونس اللي تعطيكم الخبر الصحيح في الهندسة المعمارية, في الديكور, في المعمار, وأي حاجة جديدة أكيد باش تلقاوها معنا. اليوم باش نحكيو في ليز أرشي نيوز على متفرقات, نحكيو دي كونكور اللي يهموا ليز أرشيتكت بيان سور اي ليز إتيديون أون أرشيتكتور, دونك خليكم معنا. نحكيو زادا كيف كيف على دو نوفو président et vice-président de l'Union internationale des architectes, je t'عرف عليهم, و vice-président جديد تونسي. دونك سي صاحبي غورجي شويه اخر باش نحكيو اكثر تفاصيل. اليوم مازيد باش نحكيو على لي بورش دونتري واهميه لي بورش دونتري, دونك البورتال هذاك نتاع الدخله نتاعنا, وقداش مهم انه ندخلوا معنا انجينيور بيان سور باش يحسب لنا. دونك بعد الكارثه اللي صارت اكيد في جبنيانا, دونك الناس الكل تبعتها. دونك اليوم باش نرجع على الموضوع هذايا مع المهندس المستشار في الهندسة المدنية.

0: ماشي معاك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع
1: وتمتع.
2: ارجعنا لكم توت سويت نحكي على الأخشي نيوز. نبدأ بالكونكور انترناسيونال يونيسكو يويا. دونك هيئة المهندسين المعماريين بتونس تستدعى المهندسين المعماريين الكل باش يشاركوا في الكونكور انترناسيونال داركتكتور اللي منظم من هيئة اليونيسكو وبالابروباسيون تاع لويا بورتون سور لا كونسيبسيون دان ابري دو بروتيكسيون بور لا ترانش 1 دو سيت اركيولوجيك تل السلطان في جريش. بيان سور المهندسين المعماريين اللي انسكري في لوردر دي زاركتيكت تونيزيان ينجموا يدخلوا ويثمنوا اكيد المعمر هذايا ويلقاو كل التفاصيل على الصفحه الرسميه لبيان سور الكونكور. تدخلوا www.unesco.org وتلقاو كل التفاصيل. لا دات ليميت دو ديبو دي كانديداتور مازالت مطوله معنا شويه، دونك اعملوا حسابكم من توا. دونك لو 15 décembre 2026 et les prix مهمين برشا ان شاء الله يا ربي نلقاو دي بري تونيزيان. عندنا 30000 دولار، البري الثاني 20000 دولار، والبري الثالث 10000 دولار. دونك الحقيقه فرصه للمهندسين المعماريين الكل باش يدخلوا ويشاركوا في الكونكور هذايا، كونكور يونسكو. دونك نحكيو على بيان سور حمايه التراث وحمايه الباتريمون مونديال ولا ريميز ان فالور دو باتريمون مونديال. دونك تدخلوا تلقاو كل التفاصيل. ان كونكور زاد اللي نلقاوه من لونيون ميديترانيان ديز اركيتكت لومار. باش نرجعوا باكثر تفاصيل على بيان سور الكونكور هذايا مع رئيس هيئه اتحاد المعماريين بالمتوسط دونك سي امير التركي. ولكن حاب نذكركم باش تدخلوا للصفحه الرسميه للومار دونك لونيون ميديترانيان ديز اركيتكت وين تلقاو الكونكور زاد كيف كيف والتفاصيل الكونكور هذايا. بيان سور زاد خلينا نرجعوا les élections donc les صارت مؤخرا في برشلونه في فعاليات تسميه برشلونه كعاصمه للهندسه المعماريه في العالم. ولويا لونيون انترناسيونال دي اركيتكت بيان سور سمات مكتب جديد اللي الموندا نتاعو من 2026 ل 2029. دونك نلقاو في الريجيون 1 ريجيون 2 ريجيون 3 ريجيون 4 وريجيون 5 دي بريزيدون جدد. ولكن بالنسبه لينا احنا نوجهوا لي فيليسيتاسيون تاعنا الفيس-بريزيدان دو لا ريجيون 5 اللي هي تونس وشمال افريقيا سي محمد السحبي الجرجي، ونقول له الف مبروك. دونك التتويج هذايا وان شاء الله يا ربي في خدمه الهندسه المعماريه وفي خدمه المعماريين. بيان سور ديما تلقاو اكثر تفاصيل على بيان سور لويا والاعمال نتاع لويا لومار واليونسكو في الاركيتكتور. دونك ما عليكم كان تدخلوا للصفحه الرسميه دو لويا وتلقاو كل التفاصيل اي تو لي ديتاي. مازلنا كاملين معاكم في أرشيماك، خليكم معنا، انا رجاء.

0: ماشي معاك مع أسماء الجربي،
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
2: انتم معنا في أخشيما كالعادة تسويت باش نرجعوا على بورش دونتري خاطروا عدناكم بيان سور. انا باش نحكي وعلى بورش دونتري مع ادم جلال المهندس المستشار في الهندسة المدنية كالعادة. ادم اهلا وسهلا بك.
3: بونجور بونجور اسماء، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي جوهرة فام اللي نشكرهم برشا برشا على التفاعل الايجابي على الحلقات متاعنا. شكرا لكم وإن شاء الله ديما نعطيه الأحسن.
2: إن شاء الله يا ربي. وتحية كبيرة برشا زادة للإدارة الجهوية للتربية في القيروان، دوك نحب نحييهم من المنبر هذايا ونقولهم إن شاء الله ديما تسمعوا فينا وديما تتابعوا فينا. وتحية كبيرة لكل أكيد الجهات اللي تخدم بقلب ورب اللي تحاول باش تقدم قد ما تنجم البلوس للبلد هذه. دونك شكرا لكم الكل وشكرا لنا الكل زادة.
3: شكرا لك أنت زادة اللي حليت المجال باش نعملوا برنامج أن بو سيانتيفيك اللي نجم ينفع العباد حتى كان اون فولغاريز شويه لانفورماسيون ديما في صالح المواطن باش يحاول يفهمها وحاول نقدموا له حاجه به.
2: نقدموا مع بعض تري بيان. باش نرجعوا شويه على واجهه مدرسه دونك جبنيانا هكا ولا دونك المدرسه هذه اللي الواجهه نتاعها واجهه المدرسه البورش دونتري اللي بعد ما خدموا المقاول جاي يعمل في الديكوفراج تحاليه. دونك احنا ما حبيناش نحكيوا على الواقع في اللحظه هذيك، حبينا نشوفوا شنو هو اللي صار بالضبط، شنو هو الواقع اللي صارت، ومنها زاد نحكيوا على البورش دونتري اللي هما حاجه مهمه ياسر اللي العباد تستسهل خلينا نقوله انه يعمل بورش. يقول لك يا اخي شنو فيه تيزوز عرس ولا ثلاث عرس وصب كتر في الدار لو ديما يمشي. دونك الكبر نتاعو مهم برشا في الكالكول. دونك هو بيدو ك ك ك اليمون دونك اون بيتون دونك عنده الريسك نتاعو وعنده لامبورطونس نتاعو استيتيك وزاد المشاكل اللي تنجم تكون وراه. دونك باش نسمع اكثر تفاصيل معك ادم. دونك خلينا نحكيو ساعه البورش هذا شنو هو البورش دونتري اون جينيرال وكيفاش يتضبط المعايير نتاع الكالكول نتاعو.
3: البورش دونتري هي واجهه مدخل البنايه اسمها بالعربي. سي ان اوفراج اللي يعكس قيمه المبنى اللي مش ندخلوا له ويعكس الرمزيه نتاعو. كيما نقولوا هل هو مبنى يرمز للعدل، هل هو مبنى يرمز للقداس، هل هو مبنى تعليم. دونك هذا من الكل يدخل في الخدمه تاع البورش.
2: دخلت في اللانجاج اركيتكتورال نتاعي.
3: وهم شي نجي للارشيتكت وينجم يعطينا فكره حتى على الاركيتكتور اللي داخل شنو
2: اكزاكتومون،
3: هل هي مودرن كلاسيك اسلاميك. هذا من الكل يدخلوا في البورش دونتري. دونك كما قلت اسمع
2: خليني نرجع معك سامحني. حتى في العصور الحجريه الاركيتكتور مونوليتيك تسمى اللي قريناها. دونك تلقى حجره طويله حجره طويله وحجره فوق تو سامبلومون اللي هو يرمز للدخول للمعبد هذاك والى البلاصه هذيك.
3: فوالا هذا هو كما قلت اسمع اللي فيها الكوتي استيتيك وديكوراتيف وفيه زاد الكوتي ستركتوريل اللي هو تري امبورطون. كما نقولوا الاركيتكت هو مش يحلم، الحلمه ما عندهاش حد سورتو في البورش دونتري. الحد الوحيد نتاعها هي خيال الارشتكت، ما عندهاش حد واحنا مش ننفذوها ان شاء الله.
2: باهي ممتاز باهي. كما قلنا نرجع شويه للحاضر ولا نسالوا خلينا ندخل في التفاصيل نتاع البورش. دونك كيفاش يصير الكالكول نتاعو، شنو هو لي ماتيير اللي تعمل بها، اسكو ديما بيتون والا نجم نعملوا دوتر برودوي.
3: كما قلت لك اسماء ما فماش نوع واحد نتاع بورش، ما فماش ماتريو واحد نتاع بورش. البورش دونتري نجم نستعملوا فيها بوكو دو ماتريو، نجم نستعملوا ماتريو كيما برشا دي ماتريو، نجم نستعملوا ماتريو واحد واحد كيما برشا مع بعضهم. شاربونت ميتاليك، شاربونت اون بوا، اون بيير، اون بريك، اون بيتون، هذا كل كيما قلت توا ما عندوش حد وما عندوش نوع.
2: داخل في الكونسيبسيون.
3: داخل في الكونسيبسيون نتاع الارشتكت وداخل في الحلمه والخيال نتاع الارشتكت.
2: هذا هو. كيفاش يصير الكالكول نتاعو؟
3: الكالكول نتاعو يخدم سير تروا زاكس تري امبورطون. باهي لاكس الاولاني هو كيما نقولوا الكالكول ستاتيك اللي نخدموا باللي لوا نتاع الار دي ام كيما نقولوا.
2: ار دي ام اللي هي الريزيستونس دي ماتيريو، راهو يحكي بطريقه مسلمه يعني.
3: اي لا والله قاعد نسهل زاده باش العباد الكل تفهم، نحاول نسهل راهو نسوم في الاخر ديزانجينيور وديزاجتيك.
2: لا لا بسطنا بالباهي، بسطنا الناس قاعده تسمع فينا وتفهم دو كوا يساجي.
3: باهي قلنا الكالكول لاكس الاولاني هو الكالكول ستاتيك اللي جينيرالمون مش نحكيو على ليكيليبر نتاعو باللي لوا نتاع الار دي ام. والاكس الثاني اللي هو لاكس كالكول ديناميك اللي مش نحكيو على ليزيفور كيما ليزيفور نتاع الفريناج، الاكسيليراسيون، الردك نتاع التلامذة ولا الردك نتاع صغار. دونك الاكس الثالث اللي هو مهم برشا اللي هو الكالكول نتاع الفون والريستانس ولا ستابيليتي لي زيفور نتاع الفون دوما اللي هما توا بعد لي شانجمون كليماتيك اللي قاعدين يصيروا في البحر الابيض المتوسط ولاو فما دي فون يجيونا ما كانوش يجيونا قبل.
2: صحيح.
3: ولاو فما دي زيفور الفورس نتاعهم ولا لي فور نتاعهم ولا كبير برشا. دونك هذا هو.
2: ما نحكيوش على الانتيسيسميك في لي بورش.
3: هو الانتيسيسميك الانتيسيسميك في تونس جينيرالمون ما نحكيوش عليه.
2: هو
3: ديناميك كامل ريتها الديناميك لي فور دينا معناها الكالكول على لي فور ديناميك جينيرالمون ما نخدموش به في تونس. جينيرالمون نخدمو كان بالكالكول ستاتيك معناها نلوجو على ستابيليتي نتاع البنيه كاهو. اما بار كونتر فما دي زوفراج نخدمو باللي فور ديناميك كيما لي بون
2: باغ اكزومبل
3: لي باراج لي ستات هذوما لازم تخدم باللي فور ديناميك.
2: واضح. باهي شنو هو اللي صار بالضبط في الحادثه اللي صارت؟ شنو هو الكالكول اللي ما مشاش والا اسكو فما كالكول اصلا ولا ما فماش؟
3: باهي خليني نكون اول حاجه نبداو بها الساعه المقاول تاع عليه البورش نحب نقول له الحمد لله على سلامتك الحمد لله اللي انت لاباس وبالكل شيء
2: اهم حاجه.
3: وكما نقولوا الحياه البشريه عندنا اغلى حاجه
2: اكيد
3: دونك نحاولوا نحافظوا عليها ونحاول حتى كي تخدموا افيك دي زيجين سيكوريتي وان شاء الله تخرج لنا سلامات منها الحكايه
2: ان شاء الله.
3: باهي هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بوليترونيت انا ما مشيتش سير بلاس اي جو بو با جوجي شنو صار بالضبط وانا ما مشيتش وما عملتش الاكسبرتيز ما شفتش بعين
2: ما شفتش. واضح.
3: اما نجمو نحاولوا نقربوا شنو اللي صار. باهي نجم هما دي مش نعملوا دي سيبوزيسيون معناها نجم يكون لي فور ديناميك هو اللي ما مشيش معناها الكالكول ديناميك هو اللي ما مشيش ينجم يكون الكالكول ستاتيك هو اللي ما مشيش معناها التواتور ولا جات ارزن على الفوتوات عملوا فلومبمون.
2: باهي
3: ينجم يكون الكالكول نتاع الفون معناها جا ان فون اناتوندو قلبها وخلى الفوتوات يعملوا فلومبمون. تنجم تكون هذا الكل مخدوم بالصحيح خاطر معناها لي بلان ابروفي من بيرو دو كونترول.
2: وي
3: دونك ينجم يكون هذا الكل بصحيح ما مي فما اون موفيز اكزيكيسيون ولا موفي ان موفي كيما نقولوا
2: كاليبراج
3: نتاع الخدمه. ان شاء الله
2: هذاك علاش
3: فوالا غلطه تبع المقاول معناها غلطه هما يما غلطه في الكونسيبسيون ولا غلطه في الاكزيكيسيون حاجه منهم مش تكون حاجه اخرى.
2: واضح. باهي انا في داري نحب نعمل بورش دونتري شو هو الحاجات ايفيتي اللي ما يلزمنيش نعملهم في البورش دونتري هذايا معناتها بور ايفيتي المشاكل الكل.
3: باهي حاجه واحده لازمك تعملها
2: اللي
3: هو راي البورش دونتري ماهيش زوز عرس ودالة صغيرة راي كما كنا نحكيه وفسرنا تاور فما ديزيفور يدخلوا معها معناها فما إن انرجي سينيتيك تتعدلها تنجم راي البورش دونتري على كياس تبدأ معناها وانتي على كياس الكاميونات والكرام
2: الفيبراسيون اللي موجودين
3: ولا هاي نجموا يتعدلوا لهذيك وتنجم الله لا قدر تصير كارثة معناها. دونك الحاجة الوحيدة اللي ننصح بها تمشي الانجينيور تحطوا ان كونتاكت افيك الارشتيكت خليهم مع بعض.
2: واضح أعز نصيحة بالنسبة لي اليوم. شكرا لك آدم جلال مهندس مستشار في الهندسة المدنية. تحب تقول حاجة آدم؟
3: شكرا لك أسماء.
2: عايشك. مرسي بوكو. مازلنا كاملين في أرشيماك خليكم معنا.

0: في معك مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جمعة FMTV. شوف أسماء وتمتع.
2: ارجعنا لكم في أرشيماك تتسويت في les astuces déco باش نحكي ولا باش نجاوبو في اسئل الاكسبير على التساؤلات متاعكم. دونك سؤال جينا وسؤال ممتاز جدا الحقيقة، يقول لك أنا بدلت الديكور متاع السالة، بدلت الديكور متاع الهول، عندي امتي كولوار كيف كيف، زدت في حاجات، ولكن المشكلة أني لقيتهم الكلهم ما همش أموجين مع بعضهم، كيفاش نجم نعمل؟ دونك اليوم باش نقول لك كيفاش نجم تبدل ديكور دارك وحدك، وركز لي على وحدك خاصنا، باش نقول لك برمشي الاركيتكت تو سامبلومون. دونك اذا كنت تحب تبدل ديكور دارك وحدك من غير اركيتكت ومن غير ديكوراتور ويبداو نفس ستايل، اول حاجه واهم حاجه لازمك تعمل اون ريشيرش. دونك تدخل بينتريست، كان ما تعرفش بينتريست سب بينتريست، تعمل اون بتيت ريشيرش وتشوف شنو هو ستايل اللي يمشي مع ذوقك وشنو هو ستايل اللي انت عندك مده تخمم فيه تحلم بيه تحب تحطه في دارك ما لقيتش كيفاه. دونك اول حاجه سي لا ريشيرش. ثاني حاجه اذا كان عندك لو بودجي، دونك تولي من الغوشيرش هذيك تولي تنسق وتعرف هذه باش تحطها لهنا لهنا، وتعيط النجار نتاعك بيان سور ويبدا لك الخدمه اذا كان لوح، والا تعيط للبناي يحط لك الكري اذا كان باش تبدل دونك الكري نتاع الدار، سينون بيان سور ستافور اذا كان باش يبدل لك البلان فو بلافون ولا يزيدك دي زيليمون اللي يبدا فيهم دو لا لوميير، سينون تنجم تستعين بادوات الذكاء الاصطناعي اللي حكينا عليهم برشا. دونك تصور ليتا اكزيستون، تدخل جيميناي تدخل له ليماج دو ريفيرونس نتاعك اللي عجبتك في بينتريست وتدخل له ليسباس، وبيان سور تعمل له برومب ابروبريي، تبدا له البرومب نتاعك ب اجي كوم اركيتكت ديريكتومون. دونك تكتب له اجي كوم اركيتكت وتنجم بيان سور تقول له بروبوز والا اقترح تغيير لهذا الفضاء حسب ليماج دو ريفيرونس اللي عندك، وتحط ليماج الاولى ومعها ليماج نتاعك نتاع الدار ويطلع لك حاجه بلوز موا اللي تنجم تخدم عليها. سينون بيان سور لوبسيون الثالثه اللي هي اللي توجور فالابل، تعمل دوره باهيه عند لي فورنيسور. راه مش كل تصوير عجبتك في بينتريست نجم تنطبق على ارض الواقع، وتنجم تكون التكلفه نتاعها اغلب برشا من اللي كنت تخيله. ولذا اعمل طلع على لي ستور فيسبوك، اعمل طلع على لي ديبو فونت، اعمل طلع بيان سور على لي فورنيسور اغريي، ولهنا باش تاخذ فكره مزيانه. المعارض زاده مهمين برشا، ينجم يعطيوك فكره ممتازه، والمعارض سيرتو يبداو لي زيكسبوزون محلولين على بعضهم، دونك تشوف هذيك منا هذيك منا لي زارتيكل ديكو من غادي، تاخذ فكره حلوه برشا وتنجم تلقى حاجات متناسقه. دونك اما اهم حاجه تعرف انت شنو تحب، وثاني حاجه يكون ذوقك بيان سور متماشي مع الحاجات اللي تحبهم، وهكا تونا بيزوان دو بيرسون باش تنجم تبدل ديكور الدار نتاعك. فما نزاد كيف كيف السؤال الثاني، يقول لك ضوء الشارع في الليل يقلقني، دونك جاي ضوء الشارع مقابلني بالضبط وهو مش عامل ستور باغ اكزامبل في الدار، والا عامل لي ستور ما يحبش يهبطهم، يحب يدخل شويه نسمه. دونك لهنا ننصحكم بيان سور باللي ريدو ستوب سول اللي يخليه الضوء ما يتعداش، دونك 88% 89% حتى 90%، دونك ينجم ما يعدي لكش الضوء، وتنجم زاده تصبح راقد بيان سور كي تخلي الريدو هذاك دونك مسكر. دونك لي ريدو ستوب سول سي اون تري بون سوليوشن بالنسبه للضوء، كل كو سوا الضوء بالنسبه لشبابك. السؤال الثالث، التواتور جاردان، عندي سطح نتاع داري، عندي لاكسي مريقل، دونك كيفاش نجم نعمل انكسي ونتمتع بالقاعده المزيانه هذيه في الايامات اللي قعدوا لي في الصيف، جاي الربيع زاد كيف كيف، نحب نعمل تواتور جاردان مزيانه. بيان سور لهنا نحب نقول لكم ردوا بالكم من البوا الزايد، على خاطر السطح نتاعك معمول الكالكول نتاعو مش باش يتحمل دي بوا كبار برشا. اش معناها بوا كبير؟ نحكي على باغ اكزومبل فوليوم نتاع ماء كبير، فما ناس تحب تعمل بيسين، فما حتى بيسين بروفيزوار، هذيك راهي شارج بيرمانونت اللي موجوده فوق الداله نتاعك، دونك الشارج هذيك تنجم تاثر لك على الداله وتعمل لك دي فيسور لوطه. ردوا بالنا من الشارج بيرمانونت اللي موجوده فوق السطح. سينو اذا كان عندي موبل دونك نجم نحطو بيرغولا اللي معموله ستركتور ميتاليك، نجم نحطها معموله بالالومنيوم كيف كيف. رد بالي ما نعملش بنيه رزينه اللي تنجم بعديك ما تحملهاش التواتور نتاعي وتسبب لي في اضرار. دونك عندك الغازون ارتيفيسيال نجم نستعملوه ونختاروا ماذا بينا لا كاليتي بريميوم اللي يحطوها في لي تيران بادل، ننصحكم بها ريزيستون تعمل 66 كيف، ومن بعد حتى بالاسبيراتور تنجم تنظفها ما عندك حتى مشكل. ان سالون مزيان كوان سالون حلو لي بلون دو زيد كيف كيف اللي يبداو هاتين على الحيوط اللي دايرين بالبستح نتاعك تعطي منظر مزيان برشا. اللي زيد كيف كيف الفيجيتاسيون دونك ماذا بينا نعملو ديبو باش نجمو نبدلو وقت اللي نحبو ونجمو نسقيو على راحتنا. دونك لي بويي صرح لوين زيدا نجمو نعملو ان بتي تابغي كيما قلنا بالالومنيوم ونجمو نحطو فيه كاريمون تيلي. دونك التيلي هذه تبدا ابغيتي والا نعملو اون بروجيكسيون في السطح نتاعي وتبدا امبيونس ياسر حلوه ومزيانه. دونك رد بالي من البوا ومن بعد نعمل اللي نحب عليه في السطح نتاعي طول ما هو ما يضرش الداله اللي تحته طول ما هو ما فماش فيساج كبير برشا والا دونك فما دي حاجات نجم تضر بيان سور زيدا ما نحكيوش على توتور كهو. دونك فما توتور ايتونش فما ايتونشيتي مخدومه دونك ما نضرش ليتونشيتي نتاعي دونك ما نضرش الداله كل شيء مسموح حسب الذوق نتاعك وحسب اللي تحب عليه. بيان سور فما ايدي بربي قبل ما ننسى حلوه ياسر اللي هي لي كويزين اكستيريور ولا لي كوان باربيكيو. ياسر ياسر فكره عجبتني مزيانه برشا اي سورتو توا فما لي كويجن اون الومنيوم اللي تحطهم في السطح واللي يتسكروا قوش عليهم معناتها انستون اللي يتسكر كومبليتمون وتنجم تحلو وتستغلو. هذيك فكرة ياسر حلوة أنا ننصح بها لكليون تاعي الكل. فوالا دونك هذه كانت حلقتنا اليوم في أرشيماك إن شاء الله تكون عجبتكم وخاصة كانت مفيدة لكم ونتقابلوا كالعادة لحد الجاي في أرشيماك ونهار السبت في بون بلان. شكرا لكم اللي تابعتونا اليوم وبقية متابعة طيبة لبرامج جوهر FM. أتخذكم

0: كرك ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. دعت رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بمرسى دكتورة ليليا زخامة مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم، لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه، مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. وأوصت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء بشرب كميات هامة من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية لتفادي جفاف الجسم لدى مرضى ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع الضغط تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن، مما يعرضهم إلى الشعور بدوار وسقوط وحصول كسور. الإخصائية أضافت أن عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على غرار الإكثار من استهلاك الملح بكمية تتعدى 5 جرامات في اليوم والسكريات والدهون، حاثة على اتباع نظام غذائي سليم وممارسة رياضة المشي بعد انقضاء موجة الحر. وأبرزت أهمية التشخيص المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم بداية من سن 18 سنة والقيام بالتشخيص بصفة دورية انطلاقا من سن 30 سنة، محذرة من أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على أعضاء الجسم ويتسبب في عدة أمراض أخرى منها أمراض الكلى والجلطات القلبية والدماغية. في أخبارنا العالمية، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية تعد جزءا من حرب نفسية، وطهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. ختاما، مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في ولاية إيداهو الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة فجر اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أف أم، تندنس تندنس.
2: برعاية مع بوريدو، اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة فقرة توندونس تجيكم لقيت هذا آخر موعد الأسبوع هذا، وبالطبيعة كل نهار حد أكيد استانستوا بها. نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.11 مليار دولار. الرقم هذا ذكرته شبكة يو اس نيوز الأمريكية، وهو صافي أرباح شركة التسلا اللي يوصل ل 1.11 مليار دولار. بالنسبة للإيرادات يعني الشيفر دافير، نلقاوها يرتفع ل 28%.

وعدد المشتركين عالميا في نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف يصل نحو 1.5 مليون مشترك. نعود نذكركم برقم اليوم، صافي أرباح شركة تسلا وصل ل 1.11 مليار دولار. هذا شو اللي عندنا اليوم. تريبون دي بونشاتوس في لمن جوهرة تندنس.

0: غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعاية
2: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتم معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. أكيد اليوم نهاية حد، ثم اللي مرتاح في كونجي، ثم اليوم مرتاح على خاطر جست اليوم نهاية لدي بخوفيتي امشيو بحرو. الحقيقة الطقس ياسر حلو، سختو شتوتنا يقولوكم تجمو السباحة بطبيعة الحال ديما باعتبار توصيات كيف كيف الحماية المدنية، ونشوفوا ديما الإشارات، ردوا بينا على صغيراتنا، ردوا بينا على كبارنا. صباح الورد للناس الكل من كنتوا تسمعوا فينا. موزيك جينا في وقيتها كيف العادة من العشرة للأحداش كل نهاية حد، نعدي وإن شاء الله صيفية حلوة. عنا الدبارة الصيفي وعنا البنة الصيفي كيف كيف مع بي ام بي غستو كافي القنطاوي. اللي شوية أخرى يكون معنا الشيف، خلينا نحكي معاه شنو جديد في المشاوي الشرقية. سامي دويري في الأخراج تقني كيف العادة، معنا عبد الحميد بالعجوزة في الأخراج الرقمي، أنا معايا الشيف حلمي. قول بونجور.
4: صباح النور، شنو أخباركم؟
3: سافا شيف،
4: الحمد لله، عايشك.
3: شنو الأجواء، شنو هو اللي ثم توا؟
4: كيما شفت هكا الطقس، هكا تشوف الطقس، عملنا نهارين باهيين، وتوا رجع بدا يرجع في الروح.
3: هاك ستينف تقول أنت، بطل
4: ستينف ستينف. هذاك هو أوت، راهو هذاك هو الطقس تاع أوت، هذاك هو. دونك الحمد لله لاباس.
3: شنو الحاجة اللي شدت انتباهك الجمعة هذه بخلاف السخانة؟
4: لا فمش حاجة ديكسيبسيون الحقيقة، ما نعرفش، ما فماش،
3: ما فماش حاجة اكسيبسيونيل،
4: ما فماش، يعني ما ريتش الحقيقة حاجة.
3: طيب أنا مش نحكي على اون فيديو تعديت الحقيقة، بون جو با دغوا باش نعديها. اون فيديو تحكي على وخيالنا كيفاش منعوا قطيتسة كانت واحلة في اليوتيوب هذوك نتاع البلدية، فلا ما نعرفش نسميهم هنا، قال لي مسالش سامية. دونك وحدة القطوسة بالحق ألالي مغيغ معناها لشات، وخرجوها ووقفوا عبيد وحلوا بالحديدة قدوه وخرجوها والعبيد فرحانة. أنا نحب نعرف علاش اون فيديو كي من هذا كي جينا من برا نفرحوا بها برشا وندوروها ونقولوا واو قديش الرفق بالحيوان. عنا توينسة محليهم راه، عنا توينسة زادة كيف كيف يحبوا الحيوانات والرفق بالحيوان، زادة ما فيها بيس كي نشجعوهم بناس كي من هكا خرجوا من ديارهم وقعدوا يحاولوا باش أكلقتيتها يمنعوها. المراك يقولك فرحت تقول ولدها العزيز عليها منعته بسي بيان. دونك حاجات كي من هكا كي نعملوه ما احنا زادة ونقولوا شكرا لو خيانا، مش لازم كان اللي من برا كهو، حتى صحيح. اللي من تونس بالقدية زادة.
4: صحيح صحيح، احنا موجي معنا العقلية بتاع من برشا من الناس، عندهم العقلية بتاع من برا متلالي اي حاجة تجي من برا.
3: مش كان اللي رهي. من برا جاي
4: في عينك حلي.
3: في عينك حلي.
4: دونك ولا
3: هكا حبينا نبدأ وسمحنا، وهكا حبينا نبدأ والضحكة والفرحة. أحلى مغيلان معاكم كيف العادة في الأعداد والتقديم، شوية أخرى تكون معنا صبوحة في دبارة صيفي، وبعد أكيد مش تكون بي ام بي معنا كافي غستو، مش تكون معنا زادة الدكتورة إينس سليم. اليوم شوية أخرى نقول لكم موضوع، شنو خليكم برونشي على الدنيا وما فيها.

0: مرحبا بكم من جديد. صباح الخير، اهلا وسهلا اللي تحقوا بينا توا. سينورا وعنا الباج بتاعنا فيسبوك سينورا جورا فام لايف، كيف كيف تلقاو الاكتواليتي كامله. نقول لكم زاده سوغ انستغرام تلقاو الباج فيها الاكتواليتي اللي تحبوا عليها كل من كل شيء. دونك خلينا نرجع معاك شيف حلمي.
1: أيوة.
0: وبونجور مره اخرى. دونك باش نحكيو على لي استوس كيفاش تنجم تخبي الجو اذا كان انت فريمون حاجتك بكميه كبيره وما تنجمش تعملها في نهارها.
1: اي بون، اول حاجه ساعه في لي جو، في لي جو نختاروا حاجات الفري. نختاروا مثلا كان باش نعملوا كيوي، كان باش نعملوا بانان، كان باش نعملوا اي نوع تاع جو، يلزمنا نختاروا حاجه فري، حاجه وتكون يابسه وفرشكه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كيف نقشروها وننظفوها ونغسلوها، ماذا بينا نشفوها من الماء، مش تبعد على، خاطر هي ديجا الفروي فيه الماء.
0: اي دونك
1: اذا كان مش تزيدوا الماء، مش يمكن ياسر زاده مش ياثر على المطعم وعلى الكونسيرفاسيون من بعد. خاطر من بعد كي باش نعمل الكونسيرفاسيون تاعنا، فما شكون يعمل كونسيرفاسيون في لي ساك بلاستيك تاعنا، الساك ارميتيك هذوك نتاع الجو، فما في دبابس، فما في واحد. المهم حاجه معقمه وحاجه يعني تكون بروبر، نظيفه وتتحط في الكونجيلاتور. بون تحط في الكونجيلاتور ما تقعدش برشا، تقعدش حاجه معناتها باش تقعد اشهر، نقولوا احنا لا تقعد كلكو سيمين، جمعه ونص، جمعتين، ماذا بينا دو بريفيرونس، خاطر سينو من بعد راهي مش تبدا ينقص الجو نتاعها. تحسها انت مثلا كيما تعمل الجو توا، مش كيما تكنزلو تا وتخليه بعد شهر ونص، بعد شهرين، بعد ثلاثة اشهر، فهمتني؟ دونك هذايا معناتها اكثر حاجه اللي نستعملوها في الوحده. نبعدوا على توسكي برودوي شيميك،
0: كيما لاسيد سيتريك والكل اللي باش يحافظ لك على الماكله،
1: سو ديزون باش يحافظ على الماكله
0: واللون، حافظ اللون والمطعم.
1: دونك ماذا بينا نبعدوا عليهم، خليوا حاجه فرشكه دو بريفيرونس. حتى اذا كانت عندك جروند كونتيتي، قداش جروند كونتيتي؟ 10 يترو، 15 يترو، 20 يترا، تنجم تعملهم في الوقت. حتى 20 ايتر راه تنجم تعملهم، راه اذا كان معك شخص والا زوز متري يتقشروا ويتعملوا كذا من الليل، ومن غدوه ترحي في القمصان وتحط على شيره، وبعد تخليهم في الفريجيدير، يا لا ريغور تخليهم في الكونجيلاتور لنهار نهار اثنين، ومن بعد تجبد وتعمل ديكونجيلاسيون كيما تفهمنا قبل، نعملوا كونجيلاسيون بالتاب باري تاب وديكونجيلاسيون تاب باري تاب.
0: اي بالترتيب.
1: دونك فوالا، هذا الحقيقه ننصح اي حاجه فريشكه. ماذا بينا كل حاجه
0: قلنا احنا
1: حاجة
0: اذا كان استحال الامر، وخاصه احنا تبعا لظروف معينه، ساعات يقص الضوء، ساعات
1: دونك قص الضوء وقتها عاد ماذا بك تعمل فرشك خير، خاطر اذا كان قص الضوء
0: في الكونجيلاتور بارد، قداش يخوف
1: الحقيقه، ما يخوف
0: سيرتو مع الجو اللي فيه لاسيد وكل، يخوف
1: الحقيقه، فهمتني؟ الجو راهو ينجم يضرب فيسع فيسع، راهو
0: اي سورتو
1: يضرب فيسع، معناتها ما ما ما
0: يعمل كان السيترون يقعد شويه، السيترونات تقعد شويه،
1: يمكن فما خيز،
0: كيوي، بنان، وكل هذوما في سامي يقراسو. لا
1: كل ماذا بينا نبعدوا عليهم، ماذا بينا نعمل حاجه فري،
0: نفهموهم من البوشون. كي تحل البوشون تاع الدبوزه ولا البيدون اللي عندك، كي تجي تحلو يطلع بالقوي، دونك هذاك راهو فريمون لو توب.
1: عمل فيرمونتاسيون في بعضه، دونك بدا ياكل في بعضه، نقولوا احنا
0: الكشكش
1: باللغه نتاعنا، فوالا باللغه نتاعنا بدا ياكل في بعضه،
0: باش نردوا بيننا مركز الاولانيه نتاع الشربه الاولى هذيك، نردوا بيننا منها. دونك لاسيد سيتريك اي ليميني نحيو، خاطر برشا عباد يعملوا لهم حساسيه في بدنهم زاده. دونك تو سكي ناتورال نحاولوا، اذا بكميات قداش ابوبخي كميه تنجم تعملها مراه في الدار وهي عندها عشويه مثلا في نهارته، الكميه او غرام ماكس قداش؟
1: تعمل 10 لتر تنجم تعمل 15 لتر، راهو ماهيش معناتها حاجه فريمون معناتها امبوسيبل ولا صعيبه برشا ولا حاجه. نو يسوفي يكون عندك بلاص حاضره، الغله نتاعك مقشره ونظيفه كل زانغريديون كل عندك حاضرين كونسان تاك تاك فهمت عليك تنجم تخدمهم
0: تري بيان. دونك لو ماذا بينا ناخذوا البيض الجدد ولا الدبز الجدد
1: اي بالضبط
0: يبداو نشلوهم بيان سور نغسلوهم
1: بالضبط ماذا بينا نغسلوهم بالقدا نعقموهم اذا كان لزم نعقموهم بالقدا
0: ردوا بينا
1: وي هذوك راهو سورس تاع كونتاميناسيون كبير برشا
0: ردوا بينا خاطر وناخذوا لي بوشون تاعهم اللي يتسكر بالقدا
1: يتسكر ديريكت هرميتيك تولي هرميتيك
0: فوالا بالضبط. دونك هكاك ردوا بينا وتنجم تستحفظ على الحويجه نتاعك في الكونجيلاتور والا نهارتها تنجم تخدم بها اذا كان في نهارته با بزوان كان عندك دبابزك نظاف ومريقلين سينو اذا كان باش تخبي
1: اذا كان باش تخبي فوالا لازم تعقم الماتريال اللي باش
0: طيب ربي يا شيف الحقيقه بيني وبينك
1: بيناتنا
0: حد ما يسمع فينا. دونك انا عندي نخدم كل يوم نخرج 100 لتر ولا 200 لتر جو طيب رب باش يقعدوا يعاقبوا في كل بدون الحقيقه نتاع ربي نعرف انا
1: هو الاصل في ما نعرفش الحقيقه انا مش نقول لك اي عقم ومش عقم وكذا ينجم ياخذوا جدد ويغسلوهم
0: اقل الايمان انك تشلو اقل الايمان راهو
1: على الاقل فهمتني ولا
0: اقل الايمان
1: تشلو وتخليه يستقطر كل
0: اقل الايمان
1: فوالا
0: هي يستقطر كل بالفو حتى كان بتريف مش مشكله خاطر ديجا جو بالماء اما ردوا بينا بالحق استهلوا في العباد واقرب حساب ربي سبحانه وتعالى ردوا بينا اقل الايمان شلوهم خاطر راهو ليدين وسافوار شنو اللي من داخله دونك هذه نصيحه برا ونعرفوا اللي وخيالنا ان شاء الله ما اكيد ما فماش هيك الغشا برشا قلت شوي
1: برشا
0: طلعت واحد على الكلمه طلعت ان شاء الله ما ثماش وبالحق وخلينا وخيينكم رانا معاكم ونسحقوكم على الاقل الانسان يلقى حويجه باهيه يزي ما الواحد قاعد يقاسي فيه من جرثومه المعده وفي الميديتيرانيه هذايا الاش بي الكوباكتير بيلوغي هذايا عامله فينا دونك شويه اخرى باش نمشيو مع السبوحه في دبارة صيفي وبعدين اكيد باش نلقاو الدكتوره ايناس سليم معانا اليوم في تل روحك.

0: جوهرة Summer Station موج مع الموجة.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. وصلنا لدبارة اليوم، دبارة صيفي مع السبوحة. والسبوحة جاتنا صيفي، راه في بالك
1: شايفه
0: صيفي صيفي. صباح الخير سبوحة.
2: صباح النور ليكم والمستمعين الكل.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله يا ربي
0: خير. بي قعدت خاطر نشوف الاكران، قعدت نشوف في روحي ياسر انا عاليه برشا دهور
2: محليك.
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
0: كيفاش تعدى معاك؟ احكي لي. اي
2: جويله وحد عرفوا حتى تعدى طيبي، بس خان حد خرج.
0: هو خرج سيء جويله، خرج
2: اي حتى لا تمتع في جويله، حتى ما تمتع سيف فيسع تعدى سنة بكسخانة. الناس ما حسيتش بيه سيف.
0: هي مكسخانة ومع الماكلة ومع الكل، واللي نعمله كل يوم يوم هو
2: كل تعود على الحد.
0: مش حاجة يا حسرة قبل كي تبات السباجيتي وبات الكوسكي وتجمر وتاكل و...
2: وبلوس والله لا فما شيء طيب بعد ساعات ما ناكلش خليت هيك.
0: ربي خلينا نسأل الشيف، شيف علاش قبل كانت البات كي تبات ونعاودوا نجمروها تبدا بنينة، علاش توا لي بات والكسكسي اوكي لي بات الكل كي تعاود تجمروا ما عادش عندهم نفس النكهة؟
1: اي خاطر لي زانغريديون تبدلت بور لا بوسيم بريزون، خاطر لي زانغريديون
0: كيل انغريديون
1: الفرينه نتاع قبل مش أيوة. معش فرينه نتاع تو الحقيقه معناتها لي صوص لي صوص الطماطم نتاع قبل زاد كيف مش كيما الطماطم نتاع تو. قبل كنا نخدموا برشا بالفريشك بالفريشك الطماطم الفريشكه ولا والصوص والصوص فريشكه وكذا، تو لينا برشا الطماطم كونسونتري وعدي دونك قبل كنا نطيبوا على البارد على البارد برشا، تو نقليو كذا
0: لين تزريق الماكله لين تزريق لين تكحل لين تمشي تقول لك
1: تولي مرعوبه تولي تتعب ديريكت دونك ماذا بينا لفلف. قبل كنت سله قبل كنت تطيب الحاجه تلف عقلها
0: فعقلها لين
1: تقر زيتها لين تقر فما موجود
0: في ريفنا ما بنها الماكله في ريف تونس
1: موجود
0: ما بنها خاطر تطيب على البارد وتطيب على الحطب وتطيب على المحم وتطيب
1: موجود
0: وتطيب
1: على الفخار وتطيب على عن حاس وتجيب برشا على برشا حاجات دونك فما الجو اخر فما الحقيقه
0: يعني. بنا اخرى الحقيقه انا بيتتني فما فروحات مشيت فيهم وسدعاوني والله نقول
1: لكم
0: نقول لكم محليك اولا القلب الكبير الضحكه اللي في الوجه لك الصحه اللي تمد لك
1: الضحكه الصافيه
0: الضحكه الصافيه
2: اللي
1: مش مغلفه
0: اللي ما ولدتش بلديه واستبدت ومحليهم ومطيبهم وقول لهم برشا برشا محبة وبرشا حب وبوسة كبيرة على جبينكم بالحق خد الرئيس الفرح وبيا وكسحل اللي تمد ما حشيش بالزين يعني ما تزينوش وما تعملوش آخر ألوان مدوا هكاكا فوق منه كعبة الحمص وكش طير العظمة محليها وكل طريف الحم وقرين الفلفل المقلي
1: تحس روحك بالحق
0: جو آخر جو آخر حياة أخرى محليها تونس ولا تقعد ديما مبنى وديما شبابة. اي عنا البنا صيفي معاك سبوحة اليوم
2: عنا صيفي الو خلي يحب هكا بحذي السلو قايد نعطيكم كل شيء لزاكريديان. نستحقوا للدجاج، نستحقوا لتيو مغسولة مقصوصة صغيرة، نستحقوا كورنيشان، نستحقوا مايونيز، نستحقوا الكيتشوب والفخوماج سلايسك المربع هذاك تاع لي ساندويتش
0: هكا بطبيعته هكا بالضبط هذيك هي الهمبرغر نتاعك هكا ولا لا
2: هذيك
0: هي اي
2: ونستحقوا لي غونديل دو طومات مقصوصه الوغ باش ناخذ صحفه فيها عظم مركز فيه شويه بابريكا شويه ملح
0: ايه
2: وشويه زعتر نعملو كيكه
0: في الاحمر حلو ما يسالش معناها
2: اي بابريكا حلو دوبلاش خاطر بشكل صغار بس ما نحبوش الحار دونك ونزيد عليها طرف حليب
0: اي
2: ونركضهم نحط على جنب وعندي صحفه اخرى فيها فارينه وصحفه فيها شابلوغ الوغ بعد ما خديت اللحم تاعي كل انا ضيعت الواحد نتاعي لونتروبيس يا اخي شديت الخطا الحكه باش ما تحيروش حطيت ساشي نيلون وعملت باش تديك مزيانه فرد كبر الكل
0: هي.
2: نحط فك الخطا هو بيدو هكا ونخرج تحط في الفارينه عظم شابلوغ وميم طون القليه فيها الزيت تقلي اللي نكملها نرمي ديريكت هكاك باش تبدا في ساعه تعمل خذيت الهامبرغر نتاع الخبز دهنت بالمايونيز اللي هي مايونيز نقولها لكم تعملوها دار بنينه برشا زوز كيسان زيت كاس حليب سنه ثوم طرف ملح عصيره صغيره قارص ومغرفة متاخت عندك البرا تحطها تطلع ديك أبا وتاكل صحة وبشفاء
0: خبيا
2: دونك كيف عملنا كيك بعديك حضرنا ناخذ الهامبرغر كي عملته بالمايونيز وزدت عليه طرف كاتشوب باش يعطيك الجول بنين ولا اللي يحب يحط صوص باربيكيو كل واحد يحب الجول نتاعو نحط فوق المايونيز الهامبرغر نحط سلطتك المقصوصه هذيك المريقله ونحط عليها رونداليت طماطم الكعبة الكرنش هذيك اللي باش تولي لنا دجاج وعليها الفرماج اما لاستوس دو دوبش اللي تخرج الدجاج من الوحده كي قليته ديريكت تحط عليه بعد ما تعملوا بابي باش ينحشك الزيت تحط عليه الفرماج باش يهبط يعطي يذوب شيء ما حطش باش ما يبداش كل واقف ويبدا ني وكل هذيك لاستوس دوبش تخرج تحطه بعد تحط على الساندويتش نتاعك دونك نحط على الساندويتش وندهن كيما دهنت اللوطانيه الواحده بالمايونيز ندهن الفوقانيه زاده باش تجيك مشخشخ وتحط فوقها ما عملنا شويه فريت تحط على جنب وتاكلوا صحه وبشفاء
0: يعطيك الصحه محلاها الغوسيت قداش خفيفه برشا
2: لو تتاكل الكل يحبوها صغار وكبار
0: اي كنا نحبوا
2: حتى في البحر كان ماشي عمل لهم مز
0: اي وندلوا رواحنا اليوم زاده كيف شويه اخرى باش نحكيوا على غيستو بي ام بي الحقيقه البروموات ديما موجوده معاه الجو ديما معاه دوك استنونا كيف تلقاو شويه اخرى دكتوره ايليس سليم باش نحكيوا على الاخطاء الشائعه في التغذيه باش تكون الكتله العضليه بتاعك وقلها بونجور يلا تتلوخ

0: بونجور للناس الكل، ان شاء الله صبيحكم ورد، ان شاء الله صبيحكم دقله وحليب، ان شاء الله ديما صبيحكم مزيان قد ما انتم تكونوا معنا برونشي على الدنيا وما فيها سو لي زوند بتاعنا ولا على زاده جوهره تي في. خليني نقول لكم الناس الكل، دونك باش نحكيوا على بي ام بي ريستو كافي ريستو. شاف المرة اللي فاتت حكينا على المشاوي وحكينا على الأجواء هذه كلها، شنو رأيك؟
1: والله هو الحقيقة الحاجة موان الباهية في البي ان بي هو أنه الكليون يلقى اللي يحب عليه. دونك اذا كان يلقى ليجوم كوي، ليجوم كري، يلقى ليجوم ساك، يلقى ليجوم الكل، فهمتني؟ كل شيء يلقى المشاوي، يلقى المشاوي بانواعها، فهمتني؟ تلقى سورتو عارف حم، معناتها حاجه فريشكه وحاجه مزيانه وحاجه بنينه، سورتو بنينه. دونك هذه
0: الزاتونت
1: نتاع الكليون يلقاهم غادي.
0: دونك خليو زاد كي يلقى حاجه اخرى، كي يلقى حاجة أخرى زيادة، كي يلقى ثم هابي آور تلقاو في ما ديما عندهم الساعة سعيدة جدا دي اللي هي الحقيقة ما هيش ساعة بركة، هي تبدأ من نص النهار حتى للخمسة متاع العشية، كل دو ميدي أ 17 أور فوالا، كل يوم عندهم 20% على الكاس، عندهم 20% على الكاس. دونك هذا كله يلقاو مع بي ام بي الحقيقه كافي ريستو، بخلاف ما نحكيو على الهمبرجر اللي كانت تحكي عليها الصبوحه. نحكيو على معناتها اي حاجه باش يختاروها غادي في الكارتا يلقاوها الحقيقه، ينجموا يلقاو 20% بون سي امبورطون 20% وقت اللي تاخذ المشاوي الشرقيه وتاخذ الخمس نتاعك به
1: 20%
0: الخمس
1: ماشي
0: في بالي حاجه اخرى ما
1: قبل ان سنكيمك هاو لا ما بيه لا بيه ليش
0: معناه على 100 دينار تطلع 20 دينار.
1: 20 دينار
0: طيارة وليد اليوم طيارة في الحساب. دونك خلينا نقولوا بي ام بي موجود في طريق القنطاوي، تلقاو مختلف الحقيقة ما تحبوا، تلقاو البرانش بتي ديج، تلقى بتي ديج انفون، تلقى لي جو، تلقى سموثيات انواع واشكال. ما عليكم كان تتصلوا بيهم دونك وتخليو تتصلوا بيهم على 56 753 00. هذه بور لا كوموند نتاعكم، زاد ليفريزون توصلكم حتى للباب الدار، وتوصلكم ليفريزون سخونه زاده. هذا اللي يقولوه لكم في بي ام بي كافي ريستو، اللي يقول لكم ما تنساوش الهابي اور راهي تبدا من نص النهار حتى للخمسه متاع العشيه، هوني تنجموا تلقاو برشا ماكله بنينه اللي كتلقاو معاها 20% كل يوم هابي اور كل يوم. الحقيقه في بالي سويعه بركه هذه طلعت هابي
1: اور.
0: يا سيدي ما عليكم كان تقصدوا ربي مالا بي ام بي، تلقاو جريل موجود بطريق القنطاوي، سهل برشا قبل ما توصل للغونبوان وين تدخلوا للقنطاوي وين تدخلوا للبور، تلقاو 500 متر على يساركم قبل ما توصلوا. مرحبا بالناس الكل كما قلت لكم، تنجموا تتكلموا على 56 753 00 فوكوموندي، وهكاك ليفريزون توصلكم حتى الباب الدار. يلا نقولكم انا خليكم معنا برونشي واسمعوا الموسيقى وراجعين في فقره دلل روحك.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم بالناس الكل. ان شاء الله تكونوا بخير كيف العاده، ان شاء الله نهار احد يكون متعه، وما يكمل نهار لحد ما تنجم تكون في متعه الا ما تدلل روحك. مش دلل روحك لازم تكون الدكتوره ايناس سليم المختصه في امراض السكري الغدد والتغذيه تكون معنا. بونجور،
1: صباح النور، نحوي لك صباح خير شيف، صباح خير سامي، عبدو، ليكيب الكل يعيشكم. والله سي توجور ان بليزير باش نبدا بحذيكم انتوما ومستمعين مشاهدين جوهرة اف ام.
0: يعني
1: حاضره باش ندللكم
0: اي مستمعين ومشاهدين جوهرة اف ام. خليني نقول لكم ما نخبي حتى شيء، وين ما تمشي الدكتوره ايناس يقولوا لها محليك نهار لحد نسمعوا فيك. قولها بسيش
1: يعيشهم هما، بالعكس ما تعيشهم. ان شاء الله الواحد يعطي الافاده، هذيك شنو لها المهمه.
0: اكيد اكيد اكيد ديما ثم الافاده والاستفاده زاده. اليوم اخترت لنا الموضوع، انت اليوم اخترتوا الحقيقه الموضوع واللي هو باش نحكيه، الا اخطاء الشائعه اللي تمنعك باش تكون عضلات الميسكل نحكي
1: صحيح،
0: باش تكون تكون عضلات بهين.
1: اوكي، خاطر علاش اللي موضوع مهم؟ خاطر برشا عباد سانتيريس باش يعملوا كامل الاجسام ويبدا بالبيك وسوا معناتها بنات ولا ولاد زوز كيف كيف. دونك لهنا برشا مرات نسمع واللي يسمعوا فينا اكيد فما شكون عاش هالحكايه، يقول لك انا نعدي جمعتي الكل في سال دو سبور، نهار الكل نهز في الحديد، نهار الكل كذا، اي بورتون مانيش قاعد نرى في الريزولتا على بدني، مانيش قاعد نرى في العضلات، فك التابليت دو شوكولا، فك لي موسكل في اليدين، هذاك الكل ماهوش قاعد يظهر، اي بورتون نعمل في خدمه انتونس وصحيحه بالكدا. دونك الحكايه مهمه على خاطر لا ريبونس باش تكون افكتيفمون تبع التغذيه، على خاطر راهو باش نربح موسكل الامر ما يتوقفش فقط على قوه الاكزرسيس ولا الدوري ولا الفريكونس ولا قديش نترينا باش انا افكتيفمون نوصل نعمل الريزولتا اللي انا نستنى فيه. شنو هما الاخطاء الشائعه؟ مثلا كونه الانسان ما ياكلش اسي دو بروتين، هذه سي لا بلو سامبل اللي اغلب العباد تعرفها، اللي سي نورمال كونك باش تربح موسكل لازمك تاكل بروتين. ولكن تاكل قديش، شنو وقتاش، هذا هو المهم، مش جست ناكل بروتين. دونك الكميه باش تكون ما بين 1.2 و 2 غرام بار كيلو دو بوا في اليوم، على حسب الانتنسيتي نتاع الاكزرسيس. لي سورس نتاع نتاع البروتين ينجموا يكونوا نعرفوهم كيما البروتين الحيوانيه، معناتها البروتينات الحيوانيه كيما السمك، كيما الدجاج، اللحم الابيض بصفه عامه. دونك نحاولوا نبعدوا على اللحم الاحمر اكثر. البيض ينجم يكونوا بقوليات زاده، فواكه جافه، هذوما كل فيها نسبه اللي هي تعاوننا على البروتين كوسوا من انيمال والا فيجيتال. ولكن هنا زاد فما ان كونساي مهم على الاخر، وقتاش ناكل لي بروتيين؟ فما برشا عبيد تعدي نهار كامل لبرا ولا تترينا برشا وتروح في الليل وتاكل بروتيين، راهو هذاك ما يعاونكش برشا، خاطر الجسم نتاعنا الامتصاص نتاعو للبروتينات يختلف على حسب الوقت. دونك فما شويه امتصاص في الصباح، هذاك علاش زاد باهي كي انا نزيد مثلا بيض في فطور الصباح. الامتصاص الاعلى باش يكون في وسط النهار، اللي هو في الزون اللي ما بين نص النهار وما ساعتين. وفما نسبه صغيره في الليل، دونك ما نجمش انا نخلي لابور الاهم في الليل، دونك ديما نحاول نجيب لابور نتاعي في الوسط نتاع النهار، خاطر هذاك عنده قيمه كبيره باش ما نخسرش اللي ناكل فيه. الغلطه الثانيه هو كونه انسان يحب يعمل لي موسكل يقول لك دونك نحي السكريات تماما، وهذه غلطه كبيره، على خاطر انت كي تنحي السكريات تماما، بيان سور انا نحكي على السكريات الباهيه البطيئه مش السريعه معناتها. دونك شو باش يصير؟ باش يصير اللي انت باش تكون ما عندكش طاقه كبيره في لونترينمون نتاعك، مش عندك بيرفورمانس باهيه، لي سيونس باش نبداوش افيكاس بالكدا، كونك الريكوبيراسيون نتاعك تاخذ اكثر وقت، تترينا وماذا بيك تعاود تمشي من غدوه تترينا تلقى روحك تاعك ما نجمتش. الوغ كي تبدا ماكلتك متوازنه وفيها سكريات بطيئه قادر باش تعمل بليزيور سيونس في الاسبوع كما انت تحب. الحاجه الاخرى اللي ننسيوها في السكريات، كونك كي تنحي السكريات والجسم حاجته بطاقه باش يخدم يوميا، نمشي ياخذها بشويه اللي يخدم البروتينات نتاعك. دونك البروتينات هذيك ما كان كونها باش في بلاصه كونها باش تنفعك باش انت تكون لي موسكل نتاعك، باش تولي البدن يستعملها كطاقه، الوغ كان ينجم ياخذ الطاقه نتاعو من السكريات اللي كنتش تاخذها. دونك لهنا هذاك علاش مهم ياسر كونه يكون فما توازن، فما سكريات وفما بروتينات، حتى لو كان انا الهدف نتاعي باش نصنع موسكل. بي حاجه اخرى بعد لاكتيفيتي سبورتيف بي كونو اون اسوسي لي دو بور لا ريكوبيراسيون معناتها تولي تحط بروتينات وسكريات مع بعضهم سي امبورطون بي فما غلطة أخرى كوني نولي ناكل أقل خاطر فما عبيد نفس العبيد تقام يحبوا يزيدوا ميسكل يحبوا يضعفوا تدخل كاي ما ناكلش دونك لهنا مشكل زادة خاطر نخاف باش نخسر شحم صحيح ونضعف ولكن مش نخسر زادة ميسكل دونك كوني ناكل أقل من احتياجات بدني وهذه برشا عبيد ما تفهمهاش يقول لك أنا منقص الماكلة إي بورتون راهو ليه تنقيص الماكلة ماهوش الحل الماكلة المتوازنة اللي هي تجيو مع احتياجاتك ومع الديبونس نتاعك هذيك هي اللي باش توصلك للأوبجيكتيف نتاعك النقطة قبل الأخيرة اللي هو السومي ما ننسيوش راهو النوم في تكوين العضلات عنده قيمة كبيرة راهو يلزمكم تعرفوا سيانتيفيكمون الموسكل ما يكبرش وقت لونترينمون الموسكل يكبر وحنا راقدين على خاطر في النوم البدن يفرز الهرمونة النمو اللي هي جي اش صحيح هي معروفة عند الصغار كونها تكبر معناتها لا كروسونس وكل شيء مهمة ولكن عند الكبار زادة مهمة برشا مهمة دايوغ في الكاليتي دو في كونه الإنسان يكون في صحة جيدة وزادة كونه يكون العضلات نتاعو دونك هذاك علاش النوم الطول نتاعو مثلا 7 ساعات موين مهم وكونه يكون دو بون كاليتي عندها قيمه باش انت تكون العضلات نتاعك مش تجي في الصيف تسهر وتمشي تصبح ومن غدوه تمشي تعمل اكتيفيتي سبورتيف في سالا وتلقى روحك ماكش قاعد توصل للهدف نتاعك الوغ ما ننسيوش زاد الماء خاطر الموسكل لو تعرفوه 75% متكون من الماء دونك ما نجمش انا نوصل نزيد لي موسكل نتاعي وانا مش قاعد نعمل ابور كوريكت نتاع نسبه ماء بالطبيعه اخر حاجه هي لي كومبليمون اليمونتير باش نقول عليها كلمه خاطر برشا عباد يمشي في بالهم مش لازم ناكل هاني نترينا وناخذ دي بروتيين ولا ناخذ دي كومبليمون اليمونتير راهو للموسكل ولا غير الموسكل لي كومبليمون ما ينجموش يعوضوا اسمهم كومبليمون يل كومبليت ما ينجموش في الحقيقه يعوضوا اكل صحي ومتوازن ما ينجموش يعوضوا كان لونترينمون ماهوش ادابتي دونك مهم كونك تسال الكوتش نتاعك شنو اللي يمشي معايا انا وشنو اللي يمشي معناتها شنو هما لي زيكزيرسيس اللي باش يمشيو معايا وكيما قلنا لي كومبليمون ما يصلحوش زاده كان جاي السومي ماهوش مريقل النوم نتاعنا مش مريقل فما حالات كيما مثلا امراض الغدد كيما نقص الفيتامين دي كيما السكري يبدا مش راكح بطبيعتهم الامراض هذيا باش تخلي فما نواقص دونك سي نورمال مع الاكل ومع لي زيكزيرسيس باش نعمل سيستيماتيكمون تعويض نتاع سيغتان فيتامين كيما الفيتامين دي المغنيسيوم لو فير لو زنك هذوما الكلهم باش نحتاج لهم سيغتان زاسيد اميني كيما اللوسين هذوما نجمو نزيدوهم اما مع اكل متوازن نوم ماء و اكتيفيتي تكون متماشيه مع بدني
0: très bien donc اليوم حكينا على اللي احنا الناس الكل بيان سور الكلام هذايا والتوصيات هذايا وزاد للرياضيين
1: وعندنا باك جراوند ميوزيكال وعندنا مزيان على الخبر
0: ياسر حلو انا مرافقه هبل
1: مرافقه هبل
0: هي اسمها هي
1: جوليا
0: هي اسمها جوليا هي اليوم زارت استوديو هذاك علاش انا قبيله شفتها طلت عليا هكا طله صغيره دونك قلت لها بونجور قدوس المزيان
1: قاعده تتعلم كيفاش تعمل العضلات معنا
0: تولي كيومها ان
1: شاء الله خير
0: دونك مشكورين برشا شكرا شيف حلمي على الحضور كيف العاده
2: شكرا
0: ان شاء الله ديما موجودين ديما تيم موزيكجينا موجود ان شاء الله,
2: شاء الله
0: معنا كل دونك الدكتوره ايناس سليم شكرا على حضورك ما عادش تغيب دكتوره
1: ان شاء الله راني بحذاكم
0: مرحبا دونك شكرا سامي ذويهري في الاخراج التقني اخراج الرقمي عبدو بلعجوزه انا احلم غيرين كنت معاكم موزيكجينا خليكم مع كامل برامج الدنيا وما فيها باي باي
3: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل11 موزيكجينا مع احلام غيلان مع احلام غيلان شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش

0: جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرقلة الدولي كل عام نتزينوا بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجعوا لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقلة الدولي على ركحه ليلة لحد 2 أوت العشرة متاع الليل. أمين الرازي.
1: على فماديزي على باز خويا يا دي بيج جي با كومبري او ليو دو ريبوندر نورمال اون تونيزي فون دي بيج انفورماتيزيان على باز.
0: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب

0: BFM TV. جوهرة جيت سيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. انطلقت اللجان المحلية لمشابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 2026 وشتاء 2027، ويتمثل برنامج العمل في جهري مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي والبلوعات بما يتناسب مع قدرتها الفعلية على استقبال مياه الأمطار المتوقع أن تتساقط في أوقات قياسية، ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار، وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية، وتأطير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحالية لمجاري المياه والأودية، ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تحديثها لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهني وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وتضمن الدليل في نسخته المحينة على صفحة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية والتوقيت الناجع للعلاج، إلى جانب عوامل الاختطار، مشيرة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 سنة وبصفة دورية كل 3 سنوات. في أخبارنا العالمية، أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية، ولا يحق لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن من إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوك ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مناحدة. وعمو سامي ومواكب معنا، عمو بشرة شعبوني على الأورج. في الكواليس فما صابرين بن ناصف الاستشارة البيداغوجية، ومعز الخياطي الجميل واللي يحبوه الأطفال الكل، ومعنا نادرة ترابلسي في الاستوديو تبع سامي بالطيب. عسلامة عسلامة عسلامة، ومعاه المزور.
1: عسلامة أصدقائي، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ صباح الخير. باش نرقد؟
0: باش ترقد من بداية الحلقة يا مزور؟
1: ديما قلت تعمل تعسيلة صغيرة
0: من بعد الحلقة.
1: باه أوكي.
0: معنا ضيوف هذه الحلقة الجميلة الرائعة، الأم الجميلة أنيسة عاشور. عسلامة
2: عسلامة، مرحبا.
0: معها الوليد المزيان اللي عنده ضحكة مزيانة برشا برشا، يوسف البنزرتي، وعمره 12 سنة. مرحبا يوسف.
3: عسلامة.
0: ومعانا من الجانب الآخر المتبارية الأم ألفة البرهومي. مرحبا ألفة.
4: عايشك مدام وحيدة، عايشك.
0: ومعانا الوليد الجميل صاحب العيون الجميلة، محلية محلية، محمد سامي الشيخ، والعمر 8 سنوات. عسلامة محمد.
5: سلام عليكم.
0: نعيط محمد ولا سامي؟
1: سامي سامي.
0: انت ايه عيطولك، محمد ولا سامي؟
5: سامي
0: سامي. نعيط سامي. خليه محمد في البطاقة.

يعيش بنتي يعيش بنتي العصفورة نحبس هالواش ولو نقدر نشريها البنت نخليها وما نشريهاش يعيش بنتي يعيش بنتي العصفورة نحبس هالواش

0: نرجع مباشرة إلى فقرة إيش تختار. مزور ما تبديش تحير في صغيرات وتحاول تعمل إجابات خاطئة. إيش تختار؟ نمشي لهذه الأسئلة.
1: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: مباشرة إلى يوسف. يوسف، كان جيت تنجم تطير كيما العصفور، تستمتع بنظر الطبيعة ولا تحب تطير كيما سوبرمان قوي وسريع وتعاون الناس؟
2: نحب نطير كيما سوبرمان.
0: علاش تحب تعاون الناس؟
2: اي نحب نعاون الناس.
0: وكي ترى الظلم دافع على المظلوم؟
2: اي ندافع عليه ونساعد الضعيف زاد.
0: وتساعد الضعيف، برافو يوسف، نعاودو.
3: نجم تساعدني انا ضعيف، نحب ناكل حاجة.
0: طيب يدخلك يا مزور عند أمه باش طيب لك
3: مقرونة.
0: إذا محمد سامي، لو كان أنت جيت تنجم تطير كيما العصفور، تحب تتمتع بالمناظر الطبيعية ولا تحب تدافع عن الناس كيما سوبرمان وباتمان؟
4: سوبرمان وباتمان.
0: وشنو تحب تعمل؟ تحب تدافع عليهم كيفاش؟
4: نحب ندافع على المظلوم ونعاون الشرطي ونعاون العبيد.
0: تحبش الظلم انتي هكا ولا
4: ليه؟
3: وذيك المواطنة الحقيقية،
0: وذيك المواطنة الحقيقية. نرجعوا ليوسف. جوزيف، ايش تختار من الفصول هذه؟ تحب الربيع ولا تحب الصيف ولا تحب الخريف ولا تحب الشتاء؟
2: نحب الربيع.
0: علاش ربيع؟
2: خاطر الربيع ما فيهوش لا سخانة لا برد.
0: معتدل، طقس معتدل. وشنو اخر؟
2: وخاطر الفصل فيه عيد ميلادي.
0: عيد ميلادك وقتيش؟
2: في مارس.
0: قديه؟
2: 19
0: مارس. كل الأطفال المستمعين، نهار 19 مارس العام الجاي كان عشنا، لازمكم تقولوا عيد ميلاد سعيد اليوسف البنزرتي. ما تنسيوش يا صغيرات. نرجعوا لمحمد سامي. محمد سامي، انت شنو تحب في الفصول، ربيع صيف خريف ولا شتاء؟
5: صيف.
0: علاش الصيف؟
5: خاطر نمشي نعوم.
0: يحب حرب تولي سباح ماهر.
5: اي
0: تحب تولي بطل في السباحه؟
5: دي البارح بركة مشيت شريت ماسك.
0: شريت ماسك باش تعوم بيها؟ وشنو تحب تشوف في البحر؟
5: حاب نشوف حوتات.
0: وكي تشوفهم شنو تعمل؟ تصطادهم؟
5: لا،
0: مال شنو تعمل؟
5: نعيشوا على رواحهم،
3: نتعرف عليهم ونقولوا منجي نقراو قصه مع بعضنا.
0: ايوه تحبوا نعيشوا على رواحهم.
5: اي باش وقت ليك بيجي انا نستنى
3: في الكسكسي نتاعنا.
0: نمشي ولاش تختار؟ السؤال الموالي عند يوسف، ايش تختار، تسمع قصه قبل النوم ولا تتفرج في شريط صور متحركه قبل النوم يا يوسف؟
2: نقرا قصه.
0: تقرا قصه؟ شنو انواع القصص اللي تحبها يوسف؟
2: روايات.
0: روايات، يعني روايات شنو نوعها؟ روايات بوليسية ولا روايات أدبية ولا روايات عاطفية ولا شنو؟
2: أدبية وأكسيون.
0: أكسيون.
3: أكشن.
0: أكشن.
3: أكشن. أكشن.
0: محمد سامي، أنت إيش تختار؟ ماما تقرأ لك قصة قبل النوم ولا تتفرج في شريط صور متحركة؟
5: ماما تقرأ لك قصة قبل النوم.
0: وماما تقرأ لك قصة قبل النوم؟ متعودة ولا لا؟
5: مش ديما
0: وقت تبدا متفاضية هكا ولا؟ وشنو القصص اللي تقراهم لك ماما؟
5: برشا حاجات.
0: مثلا
5: تونا العنيدة وبرشا حاجات.
0: برشا حاجات. وتحب انت صوت ماماك يبدا تقرا لك قصة؟ تغني ماما ولا ما تغنيش؟
5: تغني.
0: شنو تغني هي؟ ماني مش عاجبك صوتها.
5: عاجبني صوتها، اما تغني هنا تونسي.
0: انت ما تحبش الاغاني التونسية؟ انت تحب اغاني بالانجلي ولا بالمصري ولا باش
5: كيك بالعربي؟
0: هكيك بالعربي، حبها بالعربي ما مش تونسي هكا ولا؟ ماما ما عادش تغني اغاني تونسيه قبل النوم، غني له اغنيه اخرى اللي يحبها هو باهي ماما.
6: نشوفه.
0: ايوه هاي باش تشوف.
3: حتى انا استنى عندي ما نقول لك، انا ما نجم نرقد، كان ما نقرا زاد حاجه قبل ما نرقد تجيب لي النوم. طلع شنو؟ نقرا البرنامج تاع اكله اليوم هذاك.
0: ايوه. بي نرجع عند يوسف. يوسف كي تكبر شنو تحب تولي؟ يعني كي تكمل قرايتك شنو تحب تولي؟
2: كي نكبر نحب نولي دكتور.
0: دكتور شنو معنى؟ طبيبة. شنو تعالج يعني؟ اختصاص شنو؟
2: اختصاص القلب.
0: او عليه
3: خطر الدق.
2: يعني على خطر فما برشا ناس عندهم مرض في القلب، نحب نعاونهم ويعني يعيشوا حياتهم يبس عليهم.
0: ويوسف انت تحب تقرأ في تونس ولا البرة كي تكمل؟
2: البرة
0: في أوروبا، معنى في أوروبا بشكل عام ولا في أمريكا ولا في؟
2: في آسيا.
0: في آسيا جملة واحدة.
3: اي خاصك آسيا تقرر
0: دار الكرة الأرضية مشي الجنب الآخر. محمد سامي انت كي تكبرش تحب تولي؟
4: مخرج
0: سينمائي ولا مخرج تلفزي ولا إذاعي، شنو تحب؟
4: سينما.
0: شنو الأفلام باش تعمل؟
4: اوكي كيما الأقشام اسمي مثلا نجحت خلنا نعمل فيلم كيفو هو.
0: عندك الحق عمل
3: كيفو لقش على روحك
0: والله العظيم. الأقشام اسمي عجبك عمل واحد كيفو هكا ولا باهي. وانت كي تحب تولي مخرج ما تحب تقرا في تونس ولا البر؟
4: البر في الإمارات.
0: في الإمارات هم يقريوا سينما خير منا الإمارات ولا على خاطر الامارات فيها برشا فلوس ولا شنو؟ اي
4: خاطر فيها برشا فلوس.
0: شفت خاطر فيها برشا فلوس هو باش ينتج افلام من الاخر معناها.
4: فهمت؟ نجم نزيد فلوسي بتاع الافلام.
0: اي
4: نولي اغنى وحده هذه.
0: اي ولي اغنى وحده مزور
3: والله
0: ويعمل بهم برشا افلام.
3: وشري لي فطيره انا كلها انا وكاو.
0: وشري له فطيره وانت وقيت لي عندك برشا فلوس.
4: تعال ابعث لك في الطياره.
0: يبعث لك في الطياره يا مزور.
3: فطيره بالعسل.
0: به بالنسبة لفكرة الأطفال إنهم يحبوا برشا من شبابنا زادة يحبوا يمشيوا يقراوا البرا، لكن كي يحبوا يمشيوا يقراوا البرا تصير لهم برشا صعوبات. مثلا من اللي نبداو في الكمبيوس متاع البلدان الأجنبية تبقى صعوبات باش تحط باش تجبد فيزا باش تعمل ملف متاعك. أيضا كي يخلط للبلد اللي هو باش يقرا فيه عنده مشكلة في الفويي، عنده مشكلة ما يعرفش كيفاش يتصرف. فما بشرة مزيانة للتوينسة الكل وحتى اللي يسمعوا فينا من الجزائر والمغرب ومن برشا بلدان. فما أكاديمية اسمها فارماكوم، الفونداتريس متاعها اسمها مدام سيمة بن إبراهيم، تعمل لاكومبانيمون على موبيليتي. باش تعرفوا شنية اختصاصها، هذه منظمة وأكاديمية تسعى أنه تسهل لكم الهجرة المنظمة، بمعنى الهجرة اللي تكون في نطاق قانوني. باش نتصلوا بالسيدة سيمة بن إبراهيم عن طريق الهاتف باش تقدم لنا شنو الخدمات اللي تنجم تقدمها للي يحب يهاجر لأوروبا. مرحبا مدام سيمة.
6: مرحبا مدام وحيدة. مرحبا بكم، مرحبا بالضيفين متاعكم. والله استمتعت باللي قالوا يوسف واللي قالته البنوتة محليها، وإن شاء الله يا ربي بلكشي نعاونوهم باش يقرأوا البرة كما قالوا هما، ما بعد يرجعوا لبلادهم بيان سيغ باش ينفعوها.
0: أكيد أكيد يقرأوا البرة ويرجعوا يقدموا لبلوس البلدينهم
6: بيان سيغ. أي
0: مدام سيمة، أنا باش نسمح لنفسي أني نقدمك خاطر الناس ما تعرفكش بالجديد. دونك مدام سيمة كانت من المديرات المهمات في تونس، كانت قبل مديرة المدرسة الدولية في تونس اللي يقرأوا فيها برشا ناس أجانب، واللي هي تهتم من الابتدائي وصولا إلى حتى البكالوريا. وأيضا هي مستشارة بيداغوجية وعندها برشا في الإدارة، بدليل أنه كي كانت في تونس كانت مستشارة لعديد الوزراء في التربية والتكوين باعتبار الخبرة اللي عندها. مدام سيمة، مثلا لو كانت لخصنا كيفاش تقدم الخدمات هذية للناس اللي تحب تهاجر سواء كان للتعليم او للعمل ربما.
6: ده دونك احنا الكابيني نتاعنا هذيا معناتها اختصاص نقولوا احنا نحبوا نسهلوا الطريق للناس اللي سورتو اللي ماشيين يقراوا واللي ما عندهم حتى تجربه في الخارج. دونك نعاونوهم اللي هما مازالوا في تونس. بون حكايه الفيزا واللي قبلها الكل ماهوش من اختصاصنا، لكن من الوقت اللي عرف روحه فين باش يقرا ولا فين باش يخدم. احنا الاكثر في اوروبا في فرنسا،
0: اي
6: اكثر معناتها العمل نتاعنا خاطر احنا الكابيني نتاعنا موجود في فرنسا. دونك ملي هو يبدا موجود في تونس نبداو نسهلوا له في الاجراءات قبل ما يوصلوا كي أوراق إدارية معناتها تنظيم الإقامة متاعه، هذا الكل من اختصاصنا. لكن الحاجة اللي يقعدوا يخموا فيها الأولياء وقت اللي بشبعتوا أولادهم يقراوا البرة هو السكنة.
0: أي
6: دونك في المجال هذايا دونك عملنا الشراكة مع مختلف الـ نقول الإقامات. سمحوني ساعات فما كلمات ما نلقاهمش بالعربية.
0: ميسيلش تكلم حتى ان فرنسي عادي.
6: والكل سو سون دي ريزيدانس يونيفرسيتير اللي او ميم طون يقبلوا لي زيتوديون مي اوسي يقبلوا زاد لي جون اللي مازالوا جاوا بكونتراتوهم وباش يخدموا، يقبلوهم العوام الاولانيين باش يسكنوا. يبدا فيه كل شيء معناتها داخل في الكري، الماء، الضوء، الشوفاج، هذوما عملنا معاهم شراكة بحيث أنها ما هي الشراكة نقولوا احنا تجارية معناتها منش باش نربحوا منهم فلوس، لكن الشراكة هذه تخول لنا أنه نقولوا احنا اللي يتبعنا الحريف متاعنا يكون عنده أولوية باش ياخد معناتها المسكن اللي هو يحب عليه وقتها. دونك حتى كان تبدا فما اون ليست داتونت احنا مبجلين على ليست داتونت اللي يلقاوها على السيت نتاعهم.
3: اولويه
0: عندهم اولويه
6: عندهم اولويه يعطيك الصحه. وساعات حتى نزيد نقدموا شويه مثلا نقصت ورقه ولا زوز اوراق ولا حاجه في يكمل الدوسي نتاعو نجمو نبلوكيو هاك اللوجمون هذاك باسمو هو بوندون 24 ساعة 48 ساعة حتى لين هو يكمل الدوسي نتاعو ويجي احنا نستقبلوه في المطار، نوصلوه حتى للمكان اللي باش يسكن فيه ونكملوا معاه الاجراءات الاداريه الكل على طول العام الاولاني اللي هو باش يكون فيه في فرنسا. نخدموا على باريس، نخدموا على اي بلد في فرنسا معناتها تولوز، مارسي، نيس، معناتها اون كوفر توت لا فرانس. فوالا هذو هما لي سيرفيس نتاعنا. عندنا سيت نتاعنا
0: اي
6: formacom.com
0: باش نلقاوه توا مباشره علي. على الشاشه اي
6: فوالا ندخلوا على السيت نلقاو لي سيرفيس نتاعنا الكل. نجم تختار لي سيرفيس اللي انت تحب عليهم، نجم تختار ان باك كامل. بالطبيعه معناتها كي باش تختار ان باك معناتها التكلفه باش تكون اقل. دونك عندنا لو باك ادمنستراتيف اللي باش تكون فيه الاوراق الكل على طول السنه. توا في فرصه اخرى نزيدوا يمكن نزيدوا نفسروا الاولياء شنو هو ينتظر اولادهم معناتها وقت اللي يجيو باش يقراو في فرنسا من نقولوا احنا اوراق الاقامه. وعندنا ان باك اللي هو تابع السكنه اللي فيه الغارانتي، خاطر تعرفوا في فرنسا ما تنجم تكري حاجه لما يكون عندك ان غارون
0: بالضبط.
6: معناتها نقولوا احنا ان بيرسون فيزيك، عمك، خالك، قريبكم، والا احنا زاد نتكلفوا بالغارانتي مورال معناتها عندنا ان اورغانيزم نخدموا معاه اللي يوفر لنا هالغارانتي هذا وهو مقبول في كل معناتها توت لي ريزيدانس. دونك نعملوا له زيد البروسيدور هذه. فما لاسيورونس هابيتاسيون هذه كل تبع المسكن. لاسيورونس هابيتاسيون ليتا دي ليو نقوموا بها احنا في بلاصتو كان مازال هو في بلاده. دونك هذه لو باك لوجمون. وعندنا في الاخر على دوموند دي بارون الحق كلهم يقول ولدي ولا بنتي اول عام وبعيد وكل ماذا بينا تتبعوه بشهر الاولانيين. عملنا زيدا ان باك دو سويفي نعاونوه، يحب معناتها فما مشكله صغيره نجمو نحلوها له، يحب يفركس ستاج، يحب يفركس ان جوب ايتوديون مثلا، اوني لا بور ليدي من معناتها الشهر الاولانيين نتاع الاقامه نتاعو.
0: شكرا بلا. مدام سيمة، باش يكون معنا زاد لقاءات اخرى معاك في الحلقات القادمه باش تفسر لنا باذن الله. وقت اللي مدام سيمة قاعده تتكلم توا بالطبيعه انتم قاعدين تشوفوا على الشاشه روابط المواقع التواصل الاجتماعي. اسم الاكاديميه نتاعها موجوده على الشاشه مباشره في التلفزه وفي الديجيتال اللي تابع جوهر اف ام. وباش يكون عندنا لقاءات اخرى مع السيده
6: نعلم.
0: اي تفضل
6: مدام وحيده. حاب انا راني باش نكون في تونس.
0: أي.
6: في تونس العاصمة. دونك من لو 28 جوسكو 30 جويلي ومن بعد في سوسة لو 3 اي لو 4 اوت دونك اللي يحب معناتها ياخذ معانا موعد ولا حاجه ما احنا اذان صاغيه للناس الكل ونسمعوهم عندنا لو نيميرو نتاعنا واتساب ينجموا ياخذوا رانديفو ويجيو يقابلونا مرحبا بهم.
0: لو كان تقول لنا نيميرو واتساب مدام سيما تو نحطوه على الشاشه شنو هو نيميرو واتساب؟
6: اي هو 0033 هو الترقيم تاع فرنسا 605 89 91
0: بالضبط
6: بيع مع الانديكاتور نتاع فرنسا
0: اللي هو
6: 033 لكن هو نمر واتساب احنا موجودين في كل وقت نجاوبكم.
0: بالضبط دونك باش يكون رقم الواتساب موجود على الشاشه مباشره تنجموا تاخذوا رقم الواتساب وتتواصلوا مع مدام سيما اللي باش تكون موجوده من 28 ل 30 جويليا في تونس وفي سوسه. وقتاش مدام سيما؟
6: نهار 3 و 4 اوت
0: نهار
6: 2 و 3
0: نهار 3 و 4 اوت اللي باش يجي بالاثنين والثلاث ان شاء الله في سوسة مدام سيما وتنجموا تتواصلوا معها على رقم الواتساب اللي موجود مباشرة على الشاشة وان شاء الله الاسبوع القادم نعود نربطوا مع مدام سيما باش تعطينا اكثر تفاصيل. الى اللقاء مدام سيما ونلتقي.
6: الى اللقاء
0: مباشرة الى النغم الموالي.

0: يلا نغني.
1: مباشرة إلى فقرة يلا نغني. وباش باش نبداو توا باش باش نبداو مع يوسف. يوسف مباشرة إلى يلا نغني.

0: البنزرتي، برافو. عمره 12 سنه يا مزور.
1: لا الاغنيه نعرفها.
0: تعرفها اكيد انت حافظها. نعرف حافظ كل شيء. نمشي مباشرة صديقي الجميل محمد سامي الشيخ، ويلا نغني مع مباشرة.

0: محمد سامي الشيخ، برافو برافو برافو.
1: مالا جو ومالا زوز غنايات حاسلو جعت، تحب ناكل حاجه
0: من كثر ما السحر نتاع الغنايه؟ انت جعت
1: غنايات مالها.
0: باه يلا يوسف البنزرتي ومحمد سامي الشيخ، شنو نقولوا لعمو بشره؟ قولوا له
1: شكرا.
0: يلا نقولوا شكرا لعمو بشره.
2: شكرا عمو بشره.
3: شكرا عمو بشره.
0: إذا بعد فقرة يلا الغني نخرج مباشرة إلى هذا النغم.

0: نرجع مباشرة بعد النغم للأطفال ونمشي والفقرة التحدي من إعداد سامي بطيب. عمو سامي
1: التحدي.
0: سيدي جوزيف، جوزيف نسبة الماء في جسم الإنسان، إذا ما عرفتهاش نجم تستنجد من ماما، أما أنا باش نعطيك زوز اختيارات، 66% وإلا 99%.
2: 66%.
0: صحيحة مزور؟
3: أنا بدي خفت قلت كان 99.
0: أي
3: شي قعد وقعد كمان شربة أخرى وكان تسكر التبوز.
0: 66%.
3: أنا بدي نقول 66.
0: والإجابة صحيحة. نمشي محمد سامي، قديش يستهلك المخ من الأكسجين باش احنا نخمو برشا برشا برشا بالكدي؟ زعما 20% ولا زعما 1%؟
2: 20%
0: مزور، مش نسألك والإجابة صحيحة. هيا جوزيف، أنهم أثقل، كيلو الحديد ولا كيلو القطن؟
3: حديد رزين أو الحديد؟
0: كيلو حديد ولا كيلو قطن؟
2: زوز كيف كيف.
0: الزوز كيف كيف. وعليه زوز كيف كيف؟
2: عخاطر الوحدة نتاعهم الكيلو.
0: صحيح، معناها احنا كي نزلوا بالكيلو دونك اللي موجود في الشيره الاخرى هو كيلو.
2: كيلو
0: صحيح. تعرفيش يا سيدي محمد سامي الجميل، انا هو اكبر في الحجم، الفيل الافريقي ولا الفيل الاسيوي؟
2: اعتقد
0: الافريقي. شوف ماما، شوف ماما.
2: افريقي.
0: صحيح. وعلاش مدام الفا الافريقي؟
4: الافريقي يكون التركيبه نتاعو هذيك الطبيعيه.
3: لا لا نعرف انه
4: موجود في،
3: ما نقولش
0: موجود في افريقيا،
4: هذا المعقول يعني.
0: اي الفيل الافريقي فعلا هو اكبر حجم، اولا نظرا للجغرافيا ونوعيه النباتات الموجوده، لانه في اسيا غابات كثيفه وبطبيعتهم الاسيويين ديما احجامهم كيما موجودين، والجسم دائما يتاقلم سواء كان جسم مادي معناها سواء كان انسان او حيوان حسب الطبيعه الموجوده، اللي هي اذا كان كثافه اشجار معناها ما عندوش برشا اسباس باش يكبر اكثر، واذا كان مفتوحه الارض طبعا الجسم يكبر. فاذا فعلا اضخم الفيل الافريقي اضخم من الفيل الاسيوي. نمشيو جوزيف، اذا ما عرفتش الاجابه وش الماما تقولك. عاصمة موريتانيا جوزيف؟
2: نواكشوت.
0: نواكشوت صحيح. صحيح جوزيف. وتعرف هو موجودة موريتانيا ولا؟
2: ايه.
0: فين؟
2: تحت المغرب.
0: ايه
2: تحت المغرب وفوق نيجيريا.
0: صحيح. شفت هذا بشكل عالم في الجغرافيا.
3: ايه ما لا لا.
0: وشنو ماكلتهم اللي يأكلوها برشا برشا؟
2: المرمز. حوت.
0: الحوت صحيت، لانهم السواحل نتاعهم على المحيط.
5: برافو يوسف.
0: برافو يوسف. محمد سامي، اذا ما عرفتش الاجابه وش الماما. عاصمه الكويت؟
2: كويت.
0: صحيت. برافو برافو. وين موجوده الكويت محمد سامي؟
4: في مش تمشي انت تحب تقرا الاخراج بحذاها
2: بحذا الامارات
0: بحذا
3: دول الخليج العربي
0: في الخليج.
3: اهلا اهلا
0: بي. نمشيو مباشرة في ساعة في ساعة في ساعة ونقولوا مدينة في تونس عندها مشكلة متاع انفيرونمون متاع بيئة.
2: جابس.
0: شكون يجاوب؟
3: يوسف.
0: جابس. صحيت. فما مدينة أخرى مزينة برشا موجودة على الحدود متاع الجزائر وفيها حاجة مزينة برشا، فيها حصن إسباني وفيها يسميهم ليزيغوي دو
4: اللي هما تبرقة.
2: تبرقة.
0: صحيت. محمد يوسف، انتهت حصة التحدي ونمشي إلى هذا النغم والوصل.

0: باش نحييو يوسف جوزيف ومحمد سامي وألفة وأنيسة محلكم يتهبلوا وهدينا لكم من عنا من شركة موندينور كتاب مزيان اسمه حسن يونغا يحكي على حسن في المحرس أسطورة جميلة تقراوها وبعد تلخصوا هنا وتقولوا لنا اش عملتوا فيها وبعد ما تنسوش اللي عندكم تيكيات الكارتاج لاند الحمامات باش تمشيو تفردوا غديك وتاخذوا جوائز والجوائز تاخذوها احنا نقسموا معاكم راه خاصه المزور
1: اي حاجه تتاكل انا عندي فيها باي
0: اي حاجه تتاكل المزور عنده فيها باي
1: عشيا
0: وصلنا الى النهايه مع تحيات تسامي بالطيب ندرة طرابلسي معز الخياطي عفوا معز باش يقتلني اليوم معز الخياطي
1: اللي
0: عنده بنوت عمره عمي وصابرين بالناس مع تحيات ضيوفنا الكرام انيس عاشور يوسف البنزارتي والفا البرهومي محمد سامي بشتيخ الى اللقاء
1: الى اللقاء.

0: ولا تنقل عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الأخباري، وبدأت بالعناوين. ارتفاع أسباب الوفيات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية. ومصدر عسكري إيراني يؤكد الرد الحاسم والفوري على أي محاولة لعبور مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، توصلت دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس، إلى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية والتبديل الغذائي وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل. وكشفت الدراسة التي اعتمدت على معطيات إحصائية من المعهد الوطني للصحة لسنة 2022 وباحتساب مؤشر عوامل الوفيات لدى النساء والرجال، إلى أن أسباب الوفيات لدى النساء تبقى مرتفعة مقارنة بالرجال، خاصة بالنسبة للأمراض المتعلقة بالروماتيزم والمفاصل بمعدلات مطلقة تقدر ب2، ثم الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي ب7.27، تليها أمراض الغدد الصماء والتغذية والتبديل الغذائي ب1.22، ثم الأمراض المرتبطة بالدورة الدموية. وحددت الدراسة بطريقة مفصلة هذه الأمراض، خاصة القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض الدماغية ومرض الزهايمر والخرف. بالمقابل، ترتبط الأمراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام الخبيثة وأسباب خارجية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة. وخلصت إلى أنه بعد دراسة نسب الوفيات لدى جنسين تبينت هذه الفجوة بينهما بالاعتماد على اختلافات بيولوجية، مما يتعين إدماج مقاربات تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي في مجالات التخطيط والوقاية وتنظيم الرعاية من أجل الحد من هذه الفوارق الصحية بالاعتماد على خصوصية السن والإطار الجهوي. في أبرز أخبارنا العالمية، قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية أن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، وطهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي، ونتعامل مع أي تهديد كعامل لرفع مستوى الجاهزية والقدرات الردعية الإيرانية. أكدت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. وأضاف المصدر العسكري أن أي محاولة لعبور هذا الممر، وخاصة من قبل السفن التي تتجاهل التحذيرات الصادرة، ستواجه ردا حاسما وفوريا من القوات المسلحة الإيرانية. في سياق متصل، بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية هاتفيا مع نظرائه في الكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد، وأكد خلال الاتصالات ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليها في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. تم مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في ولاية إداهو الأمريكية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة. كان على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات.
1: حل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقه التونسيه 11657 فيرتيكال جار اف ام تي في و

0: et un service personnalisé avec des promotions régulières. InfoLine 28 465 965 ou 23 478 700.
1: نصنار وسبعة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم وما كنتوا تتبعوا فينا لحد 2 أوت 2026 18 صفر 1448 للهجرة. كالعادة من توا حتى كشي الماضي ساعتين نحكيو على السيارات نتاعكم، نحكيو على شنو اللي فما جديد في السيارات نتاعكم. نعرفوا اللي كونوا سوق السيارات الأيامات هذية طالع شوية، برشا ناس تلوج على كراهب، اللي يحب يبيع اللي يحب يشري، شو ما الحاجات اللي زلنا نثبتوا فيهم في عملية شراء سيارة. نحكيو لهنا أوكازيون، مانيش نحكيو على سيارة جديدة معناها من الدار، ما عندك مثبت في الدار توت فاسون قديمة، ثبت في الفاتورة نتاعك مع الدار شنو ما لي غراتويتي اللي عطاوك. كان عطاوك غراتويتي قبل، كانوا يعطيو بريمير فيدونج غراتويت، ساعات كتبدا تعرف الكونسيسيونير يعطيك دو فيدونج غراتويت، توا ما عادش نقصت برشا الحكاية هذية. دونك نحكيو على سوق السيارات ونحكيو على لي فيكول دوكازيون، شو الحاجات اللي نثبت فيهم قبل ما نشري الكهرباء من عند ان بارتيكولي. هذه في الجزء الثاني ان شاء الله من حصتنا بالنسبه لليوم اللي تتواصل حتى كشي الماضي ساعتين كما قلنا قبيله شويه. سينو الجمعه اللي فاتت كنت وعدت شكيب، قلت له باش نحكي لك على الفراري اللي فيها بوات اوتوماتيك اسمها 12 سيلندر الفراري هذه، البوات اوتوماتيك لكن سيت اون بوات مانويل فيها الداخل. دونك تنفهموا بالضبط شنية العملية وكل شيء موثق، راه كل شيء باللي فيديو تاو بعد نوريكم لي فيديو هذوما. برشا ناس ما تحبش الكهرباء اوتوماتيك سورتو كي تاخذ فراري، دونك يقول لك انا الجو الكل كي نعدي لي فيتيس، وكنحس اللي نسمعوا كي نعدي لي فيتيس كي تبدا كهرباء بيان سور بويسونت مش كي تبدا 205، وتحية المولى 205 بالطبيعة تعاود له بيان سور ملالا زرق زاد ها نزيد نقرب الانديس اكثر. دونك هذا على شو باش نحكيو. بعد شويه بتبيع سي بشير التحق بينا، نحكيو على العجلات المطاطيه مع سامز بنوماتيك شارع الحريه سهلول. فقره اومبان بتبيع تستناكم انتوما باش تدخلوا معنا اذا كان عندكم اي اشكاليات في السيارات نتاعكم اخر الساعه الاولى اخر الساعه الثانيه. 73 275 836 300 ألف لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف، البث التلفزي والرقمي من تامين صديقنا عبد الحميد بالعجوزه. وينك حميد؟ امورك هانيه؟ قال لك فما تنين صغيرون جايك غدو ابار من اليوم باش يبدا هو، اما مش باش يطول هذا باش يروح بك نهار الاربعاء يروح. شبيك سامي؟ لا لا صغيرون هذا صغيرون هذا باش يطلع درجات الحراره حتى كشي ال 40 فقط نورمالمون نورمالمون، وربي يلطف بينا وحتى كشي نهار الاربعاء. نهار الاربعاء يهز دبشو ويروح، هي ضيفه النبي ثلاثه ايام يعني اثنين ثلاث اربعة كاو يزي يزي في البرك يزيونا من التنين برجوني متنا. باهي سامي دويري كالعادة في الإخراج، جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. ولا سعاد معانا اليوم؟ سعاد يظهر لي سعاد معانا، تحية لسعاد في الستاندار على جوهرة اف ام. البداية كالعادة مع الموسيقى باش نبداو مع وائل كفوري وهنا راجعين.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: نصنا رو 22 دقيقة، مرحبا بكم على من جديد في أوتوموتو. حتى كشي الماضي ساعتين، بعد شوية نستقبلكم انتم في فقرة طنبان 73 275 800 36 300 1000. لدو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف موجودين على ذمتكم. إذا كان فما ياسر بتبيع، مرحبا بالتفاعلات متاعكم على لدو باج فيسبوك متاعنا. خليني نرحب بشكل بن صالح. مرحبا شكم.
2: مرحبا خويا خالد، شحالك؟
1: صافا مركانيا.
2: صافا لاباس.
1: أبرك الجماعة هذيا كمان
2: برشا
1: برشا كمان الكراهة بتخدمت وخرجت و الإشكالية في كي بدأ الطقس سخون وتجي الكهرباء مثلا تحب على فيدانج، يلزمها تقعد ترتاح بزيد شوي.
2: هي الحقيقة خالد راهو ديما كل ما ترتاح كل ما تبدأ بارد الكهرباء كل ما تبدأ خير، فهمت؟ خاطر ما تنجم تخدم حتى شيء ريالمون في الكهرباء، تمس حتى شيء، كل شيء سخون،
1: فهمت؟ سيرتو البوجيات
2: سخانة معناتها أي حاجة باش تمسها تنجم تتهلك.
1: صحيح، سيرتو البوجيات.
2: صرت بوجيات من حوايش، اما نحكيو على حاجه ما تعرف اليوم كل شيء بلاستيك ولا بلاستيك في المطبخ، فهمت؟ معناتها اي حاجه بلاستيك باش تمسها بيدك ولا بتورنيفيس معناتها باش تجي معك تتكسر، فهمت؟ هذاك علاش ديما واخو ماكسيموم احتياطات باش تبرد وتنجم تتاحها بالسياسه وتتبعها واحده.
1: باهي، الجمعه اللي فاتت ما حبيتش تصدقني على الفراري. في الساعه الثانيه نوريك الفراري صنعوا منها 1499 اكزامبلير وماهوش سكوب، معناها تباعوا الكل. سامي ذويري حب ياخذ كعبه ما
2: خلطش
1: ما خلطش، الله غالب ماهيش غاليه برشا سامي، 590 الف يورو فقط. نمبورت كوا سامي ببلاش، معناها بالنسبه لك انت ببلاش. تفضل سي بشير، مرحبا بك في المباشر معانا. دونك الكهرباء هذه شكيب عملوها علاش؟ على خاطر فما ناس اللي تحب على البوات مانويل في كهرباء قويه. فراري ما خرجتش دي بوات مانويل من 2015.
2: مش حاجه مستحيله يخرجوا، مش ما يخرجوش، اما ديما السياقه في الاوتوماتيك ديما خير، فهمت؟
1: هي راهي حاجه صعيبه اللي عملتها فراري. علاش؟ على خاطر البواطه اللي موجوده بواط دوبل امبرياج اوتوماتيك، وعندك هكا الاش هذيك عرفتك البومو دو فيت فيتيس، وعندك بيدال دومبرياج، والبواطه بواط اوتوماتيك.
2: عباره تنجم تقول اي تنجم حتى ريت في الاوتوماتيك فما سيكونسيال، فما تنجم ترد
1: لا لي باليت منحين،
2: تردهم في اللوطا لي باليت منحين، اما كلهم اللي عندهم دي باليت
1: لا هذه منحيه فيها
2: وردوها في ال
1: تو. نعطيك التفاصيل بعد شوي. خلينا نرحبوا بسي بشير. مرحبا سي بشير.
3: اهلا سي خالد، مرحبا.
1: شنو امورك؟
3: والله الحمد لله. مرحبا بسي شكيب.
2: مرحبا بك سي بشير.
3: سي سامي، سي عبد الحميد.
1: سي بشير، قبل ما نحكيو على سامس وقبل ما نحكيو على اش عندنا في شارع حريه في سهلول، فما اون فيديو عرضتني في الانترنت حميده، ما نعرفش كان نجموا نشوفوا الفيديو هذه. قول لي الراجل فاش قاعد يعمل في الفيديو هذه. دونك نشوفوا في بنو واحد شادد كاينك الوحده يا اما كنت حجامه يا اما كان اللي ززوا بها الصوف نتاع العلالج. دونك وقعد يدمر، ما نعرفش اسكو يدمر اسكو يخطط اسكو فاش قاعد يعمل لل
3: يعني اسكو ريغروفاج
1: يعني للبنو هذا.
3: اليوم تخان دو ريغروفي البنو، ريغروفي سيتادير دوني نوفيل في للي رينور نتاع البنو.
1: اي
3: هذوما يعملوها في الهند.
1: اي اسكو هذا سي ليغال عندنا في تونس ولا سوني با ليغال؟
3: نو سا سي نامبورت كوا.
1: اي جوستومون هذاك علاش حبيت ناخذ رايك في الفيديو هذايا.
3: لا يا راجل نو سي
1: معناها قاعد يعاود في لي ديسان، عرفت نتاع البوندور والمون، يعاود في الديسان من اول وجديد.
3: اي وبعد يدهنها بكذا تنظر كحله مريقله يبيعها.
1: والبنو هذا حسب رايك ميت ولا ما ولا جديد؟
3: ميت
1: هذا
2: سي ماشير ميت
3: شنو؟ ديتاي ميت بريسك.
2: ميت قاعد يعاود يحفر
3: في الكريزي رينور، عرفت؟ يعطي فيهم في نوفيل في.
1: معناها هذا بنو اوكازيون.
3: بيان سور ما شنو؟
1: يعاود يعمل
3: في الهند يعملوا برشا حاجات، انا ريتهم بالحق. اي
1: وما يعملوا برشا حاجات. لا
3: كل شيء كل شيء.
2: الهند وباكستان.
1: معناها هذا اختر صافي.
3: اختر بيان سور.
1: ماذا بينا ما نعملوش
3: الخطر؟ غادي لا في مي نا با دو فالور واش بيك؟ يموتوا حتى 20 عندهم
2: ما يظهروش
3: الفقر والهم ولاني الهند قاعده تقدم رايتها
2: صحيح صحيح
3: يا اخويا مليار ونص راه مش بكثر من الصين
1: دونك هذا الرشاباج دو بنو توتالمون انتردي في تونس مش رشاباج
3: ركروزاج
1: اللي هو توتالمون انتردي في تونس
3: الرشاباج ينحي البوند ويعاودها
1: بالكش يصير رشاباج للعجله هذه ومن بعد عاود
3: نو سي كليك ستامبنو اوكازيون انا رشاباج كان جات رشابيرا البوند الجديده
1: معناها الرشاباج نحيو البوند القديمه ونحطوا النوفيل بوند دو رولمون
3: كاكا
1: والا فوق القديم
3: دون دي كونديسيون بيان ديتيرميني
1: واللي هو نورمالمون ما عمل
3: لازم الكركاس تكون نظيفه
1: واللي هو نورمالمون ما عمل مش اناتولي
3: ما عمل بيان سور ما عمل افيك دي ماشين انت حتى مش لا تعمل الرشاباج مش لا بيدها تعمل الرشاباج
1: وكيفاش تبيعهم بعد تبيعهم
3: تبيعهم بيان سور خاصه في جيني سيفيل جيني سيفيل
1: اي تبيعهم في سومارك ولا تبيعهم
3: ماركه ليه تبيعهم بنو رشابي
1: تقول لك من اللون
3: ايه يكتبوا عليه بنو رشابي
1: هاي الشفافيه
3: مالها شنو
1: لا بالحق معناها
3: مو البنو جيني سيفيل غاليين برشا
1: نحكيو على بنو تراكس نحكيو على
3: بوالور زاده
1: بوالور
3: اما على شرط كل كركاس نظيف
1: واضح
3: الجناب نتاعها نظاف في حد شيء اما تاكلت من فوقك هاو كي تاكل من فوقك هاو يعاودوا لها البوند وكاو
1: معناها تعاود تتعمل واحدة أخرى
3: يعطيك الصحة
1: وتخرج باللي ديسان نتاعها
3: وتعمل فيلكانيزاسيون دو لي ريغل دولار اتسيتيرا وتخرج تطول معاك مدة معينة مثلا أنت يا عمر العجلة مش تزيد فيه 6 شهور و 7 شهور تي توجور غانيو على خاطر البنوي اللي تخش آخر
1: بتباع الرشابي أرخص برشا من
3: ليه باش ياخذ عليك الرشاباج أنت إذا كان عجلتك هي هزيتها
1: معناها أنا نهز عجلتي نقول له رشابي هالي
3: ولا.
1: لا مش في بالي يلمدوا العجال اللي مازالوا لاباس عليهم ويعملوا لهم رشاباج ويحطهم للبيع للناس
3: زوز الكل. زوز تنجم أنت تهز عجاليك إذا كان هما بونيتا يقولوا لك هذه تتعمل هذه ما تتعملش
1: فهمتك
3: اللي تتعمل تخليها تدفع لها مونتو يعملوا لك رشاباج يعاودوا لك البونت والا تشري عجله حاضره رشابي هما مختارينها ديجا سيت ان
1: اوتر واضح واضح احنا لهنا في تونس ستيب لا ما تعملش كيك
3: لا ستيب خاطيها ما تعملش هكا ستيب اما عندنا ما عمل تاع رشاباج دي بنو بوالور في جرومبيليا بيان سور
1: لهنا في بالي شبيه
3: عندنا ما عمل تاع رشاباج دي بنو بوالور
1: معناها الناس اللي تسمع فينا عنده
2: بوالور نعم قداش تكلف
3: 200,000 دون لو طون جو سي با تو قداش راهي 300,000 اما بارابور زوز ملايين 300,000 تهزك 6 شهور باهين
1: فهمتني انا تنطون تدخل فلوس تبدل العجال اللي لازمهم يتبدلوا
2: هذه بصوره 100 تطلع تصلح
1: اي
3: لا هي ما يهزها كان يعرفها رشابابل ما هيش رشابابل ما يهزهاش
2: نقول بقى تنجم تدخل في الحكايه
3: نقول نو خاطر هنا فما ديفورماسيون في الكركاس مستحيل وي وفما عجالي تقام عجالي جدد مكتوب عليهم ريغروفابل معناها راهو هذه قابله للرشاباج فهمت
1: واضح خونا المنجي الالهي يقول لك حجم للعجله شعر ولحي وقال لك رغم الهم والفقر الهند متقدمه في بعض الحاجات اكثر من تونس من التصنيع الكراهب التراكتورات والدرونات
3: صحيح
1: صحيح مادامهم فوق المليار ونص دونك تلقى صحيح. تلقى فيهم
3: ما ماشي في الطريق الصحيح
1: تلقى فيهم كل شيء سي اون بويسونس مونديال
3: ايكونوميكمون
1: نجمو نحكيو عليها مي اون توكا الحاجه اللي تعلمناها اليوم اللي كانوا فما معمل في غرومبيلي دونك اذا كان عندك ان بوالور واللي تشك اللي كانوا العجالي مش لازم تلوحهم 100%
3: هم يجيو يشوفوا هم
1: عندهم انت تناديهم
3: تلمهم وتناديهم يجيك الكوميرسيال نتاعهم يشوف هاي الزيادي ما يهزش هذه يهز هذه ما يهزش هذه والسلام عليكم.
1: باهي هذه ما كناش نعرفوها شكل.
3: لا موجوده الترونسبورتور تعرفها.
1: واضح. باهي.
3: فهمتني.
1: اي سيدي شحال عندنا جديد في في سامس فماشي
3: شيء معنا
1: فماشي اكسيون دو بروموسيون فماشي دي ريميز
3: اكسيون دو بروموسيون ديما الريميز موجوده هذيك 20% وانت طالع ديما موجود.
1: باهي خارق للعاده تباع في لي مارك بريميير.
3: والكل حتى لي شينوا عنا بالله نحب نحكي على بنو شينوا
1: تفضل
3: فما شوف عنا فما دو شوز باش نحكيو عليهم لي تيست اللي يتعملوا وقت تدخل العجله لتونس تونس هذه راهي قوانينها من اصعب ما فما في بالك خويا الغالي وقت تدخل العجله لتونس تتعدى على التيست
1: لا
3: عندنا سكون ابيل لو سونتر تونيزيان دو شيمي اللي هو سي تي سي تابع الدوله تابع وزاره الصناعه كل عجله تجي سي خالد
1: اي
3: كل مثلا جروسيس دخل الفعجل
1: اي
3: نقولوا اوروبيا
1: اي
3: الاوروب
1: بلوروان
3: بلوروان
1: اي
3: يجيو يهزوا ايشونتيوناج من كل بنو مثلا الكونتينر فيه 10 ديمونسيونات يعملوا الشانتيون من كل كعب من كل ديمونسيون هز كعب
1: قبل ما تدخل للبيوع
3: هي في الديوانة
1: ايه قبل ما تدخل للبيوع
3: هي في المجازان كاهل مزيد يهزوهم خويا للسي تي سي
1: باهي
3: السي تي سي تبعثهم المعمل ستيب يعني يتستيهم اش معنى يتستيهم يعني يحطهم في شارج معينة في فيتاس معين ويشوف العجلة ذي فالابل كيما ستيب ولا فهمتني وكل عجلة ندفع عليها انتر مليون ونص زوز ملايين توصل حتى 3 ملايين إذا كان بوالور كل عجلة
1: بور لي تيست
3: بور لي تيست
1: معنى تيست بالفلوس
3: بيصير بالفلوس بعد كل شبه الدنيا غالي
1: معناها تخلص الدرو دوال
3: خليك
1: تخلص التفايا تخلص تيست. الفورنيسور بالتبيعة هذيك بجيب بالجيب السلعة
3: ما يقابلش هذاك هو قانون تونس
2: ايه ما يجيش عاد
1: ايه انت عندك 10 موديلات مثلا 10 موديلات 30 مليون
3: 30 مليون 30 مليون تعرف هذوك مش تثقلوا على المواطن
1: ايه حق العجل
3: والعجلة شباب بلاش هي مو شاره
1: ايه هذيك
3: شيت صحيح ما يرجعوها لكش
1: ما يرجعوها لكش
2: ايه ما لازمش يكون ياخذ شانتيون هذيك سي بشير ويحطها على التيست
1: قديش من كل ما تجيب
2: يجيب عجلة هي ايشانتيون باش يجرب بها باش يشوف بها التيست تنجح ولا
1: انا الفورنيسور يعطيها لك
3: غراتويتمون كوم ايتون الفورنيسور دخلوا في قوانينك الفورنيسور دخلوا فيك تو ما بيدهم هابلين
1: تعرف وقتاش يعطيك
3: مش لا نعملوا لها تيست في تونس تو معقول هذا ولا بريتشستان والا جودير نعملوا لها تيست في تونس حكايه فلوس هي مش حكايه حتى شيء راهو شيء نرفز والله العظيم تو انت تحب تقراتي دلارجون ولا مش تزيدك حاجه اخرى تعرف قديش يقعد التيست بور تنجم تخرج على جليك الا بالتيست هذاك
1: اي بالطبيعه
3: سته اشهر
1: سته
3: اي نعم
2: لا
1: يسر
3: ما بين السته والسبعه شهور
1: يسر
3: كان طف بك ربي خمسه اشهر بيان سور خاطر هم اون كومبري كان كل عجله مش تيستها شوف الصف اللي قدامك انت قديش
2: العبيد كل
3: لا ما تعرفيش
2: العبيد كل تشكل
1: شكيب وقتاش يعطيك الفورنيسور ايشانتيون وقت اللي اول مره باش
3: تعمل ما يعطيكش
1: لا مش نحكي على العشاري لا مانيش نحكي
3: مش على ما تعطيك ايشانتيون
1: بالطبيعة ما تعطيكش يقول لك انا معروف ما ميشلان ولا بريدجستون ولا
3: سيديري في روس مونديال
1: يقول لك انا معروف ما نعطيكش ايشانتيون باش تشوف
3: باش تستيوكم في تونس
1: اما مثلا باش
3: تقول لي حاجتي بالفلوس خلص زوز ملايين والسلام عليكم وخل نهز عجلتي ما تعطينيش ست شهور
1: اي هي
3: ست شهور يا سي المعلم يقعد تخلص عليهم المجازيناج
1: اي بالطبيعة
3: وتستنى التيست باش تهزوا لوزارة الصناعة باش يخرجوا لك عجليك واضح ولا وبعد ريت البري
1: واللي هو سامحني سي بشير ريالمون تيست قداش يشد لو فري تيست معناها وقت اللي باش يجرب العجلة وباش يعملها نهارين ثلاثة
3: جمعة خليه هنا ما عندك صف قدامك انت الاف العجالي قاعده تتستا فهمتني الاف وما ترجعش راهي مشيت
1: اي اي
3: اي هذوك حق العجالي زيدهم حق هذه
1: التست وزيد لو ماغازيناج سيريستاري
3: وزيدهم سيريستاري وريبارتيهم مع النومبر دي بنو تغلى الدنيا تغلى على المواطن هذاك وبعد تقول لي العجالي شبيها غاليه ولا شبيها مش جديده تي تضرب ستة شهور في الديوان
1: وهي ديوري دفي
3: نتاعها خمسة في كونتينر ستة شهور وزيدهم خوي الغالي وقتاش جيت من غادي وقتاش تعبيت وقتاش كذا معناها العجله تجي عمرها عام ديجا بعد تقول لي نحب 2020 يجيك فما حاجات خوي الغالي بون جو كومبرون كو بيتيت ايزون بوزوان دارجون مي سي با سا خذ الفلوس وسايب العباد تخدم
1: وحسب علمك صارت شي
3: وبعد تصير بيكر كي تصير لو بنو ديجا اللي شار وزيد انت ثقل عليه الحكايه هذيا والبوفار داشام تاع المواطن مشب
1: وحسب علمك صارت شي فما جالي تروفز مانيش نحكي على مارك بريميوم انا
3: فما كيلكو مارك تروفز ومستيب ستيب التروفز
1: اي هي الافكتيو لو تيست
3: اي فما
1: فما انا جو تروف ديجا كو سي با لوجيك ستيب كانت قبل شركه حكوميه معناها كانت ان اتابليسمون بوبليك تو ولات ان اتابليسمون سمي اللي مازالت فيها شويه الدوله نسبه ضئيله اما يظهر لي مازالت الدوله مساهمه فيها علاش ستيب اللي هي لو كونكورون تاعي في تصنيع العجلات علاش هو اللي لا لو دروا باش يقول لي اسكو العجله هذه نجيبها ولا ما نجيبهاش صحيت معناها ستيب كي يبدا عنده ان سور ستوكاج جو دي معناها دي سوبوزيسيون ماهيش معطيات صحيحه ستيب عنده اون سور برودكسيون في نوعيه معينه من العجالي في ديمونسيون معينه من العجالي. جاب سي بشير ألف عجلة جديدة من الديمونسيون هذيك، يرقد التيست نتاع سي بشير باش ما يخرجش هذيك حتى لين هو يخرج السلعة نتاعو. اون فوا خرجت السلعة نتاعو قول له يتفضل يبر خرج.

0: حاجه ليك. نورمالمون تابع وزاره الصناعه، نورمالمون يكون اللابوراتوار هذا تابع وزاره الصناعه، يكون لابوراتوار ايتاتيك حكومي واللي تحكم فيه 100% وزاره الصناعه. كما انت تجيب اي حاجه اخرى باش كيما وزاره الصحه مثلا، وزاره الصحه تعمل الاختبارات نتاع الدويات باش تعطي لوتوريزاسيون دو ميز لامام
1: شيء بالعجل تبعثهم للستيب، ستيب يفكر لها هي تاخذ
0: وهي تفكر عليك انت
1: بياسير يفكتر لها.
0: يا ما نورمالمون سي با لوجيك، ما نعطيش الكونكورون تاعي انا باش باش يقول اسكو هذيك نجيبها نبيعها ولا ما نبيعهاش. نورمالمون سي ليتا دون سو رول ريغاليان هو اللي يقوم باللي تيست.
1: مي زون با لي مويان بور سا، هما اللي يهمهم يدخلوا فلوس،
0: ينحي التيست ويدخل الفلوس. ينحي التيست ويدخل الفلوس.
1: ويجي يقول اخويا كل عجله شنو البريتكست؟
0: جيب سيرتيفيكا دوريجين نتاعك وكاو.
1: ايه سيرتيفيكا دوريجين جايبها هو ديجا، شنو هو البريتكست باش ياخذ الفلوس؟ يقول لك نتيستيها. ومش كان هي راهي تيستي وصباب تيستي وكل شيء، تو سكي يدخل على الديوان يتست.
0: هي راهي كي تجي تشوف في المطلق حاجه باهيه باش ما تجيناش حاجه.
1: سيتي نوبان دونك بالنسبه للدوله سيتي سورج.
0: بخلاف حتى انت تو سالت بكل صراحه سي بشير يعطيك الصحه على الحكايه هذه. اللي كانوا فما جالي تروفزت مثلا، هذه على الاقل بالكونسوماتور تونيزيان تمت حمايته من طرف الدوله نتاعو، ما جاتوش سلعه خايبه. هذه حاجه باهيه، اما زاد كيف كيف ما تعطيش للكونكورون تاعي اللي هو باش يقول هذه تتعدى ولا ما تتعداش. دونك لوجيكمون يلزم يكون فما اون انديبوندونس دو لورغانيزم كي ايفيكتو لي تيست، اللي هو يكون بعيد على الكونكورونس. انا شكون قال لي التيست هذاك صحيح اللي عملوا ستيب؟ انت ك سي تي سي عندك ثقه فيه؟ انا من نعرف دخلت معاه هنا شفت التيست اللي موجود عنده شنو فهمت. معناها على الاقل يكون فما ان لابوراتوار تابع الدوله التونسيه، والا الدوله ريكيزيسيون لو لابوراتوار ولي تكنيسيان تاع وزاره الصناعه هما اللي يقوموا بالتيست، ما يخليوش لي تكنيسيان تاع
1: فلوس. ما فلوس خير والبر
0: اكزاكتومون.
1: كادك باش تشري 3 4 ماشين دي تيست
0: يا خويا ما يشريهمش، يمشي هو يقوم بالتيست هذاك في المعمل. شو مشكل مادام الماكينه موجوده عند المعمل؟ يمشي لو تكنيسيان تاع سي تي سي اللي هو ان انجينيور ولا انسان كاليفيي ماخذ السيرتيفيكا نتاعو ويمشي هو يقوم بالتيست. على الاقل تبدا الامور واضحه وشفافه، وحتى حد ما ينجم يقول لك لا فاش
1: قام في الكايد شارج نتاع الامبورتاسيون في العجل ما كانتش مفعله الحكايه دي.
0: درنيرمون تفعلت
1: اليا سيزون
0: ست سنوات التالي باهي.
1: دابور بور بروتيجي البرودوي ناسيونال و بون و دين بار و دوتر بار سيتي سورس دارجون
0: واضح. مي خلينا نرجعوا
1: لما كان فما ريبريك في الكايد شارج يقول لك كل عجله تدخل تونس تتست، ما كانش مطبق.
0: واضح
1: فهمتني، فعلوها جهد الاخر.
0: خلينا نحكيوا على البنو شينوا تو سي باش.
1: يونا دي سونتين دو مارك توا الحقيقه معناها تقدموا برشا في الدومين هذا كما في دومين الكراهب واللي يصنعوا في دي بنو تريز افيكاس و وعندهم الهومولوغاسيون سي او اتسيتيرا. نحن عندنا برشا ماركات في تونس. شنو
0: سامحني سي بشير هذوما يجيونا مباشره من الصين والا عندهم دي بوان دو ديستريبيسيون اللي هما اقرب لنا؟
1: لا يجيو من الصين.
0: من الصين مباشره؟
1: من الصين بيان سير. ما عندهمش لو رؤى عندهم، هذوما يخلصوا 43% ديوان وترونسبور والدنيا شنو
0: مرحبا
1: وديما يوصلوا موان شير كي لي زوتر.
0: اي سي لا مان دوفر كي ديفير
1: دابور اي دوتر بار معناها سي ليكونومي ديشيل خاطر يصنعوا انورميمون.
0: وي
1: دونك فوالا نحن يجونا فما اربع ماركات كي سون كورون في تونس وباهيين برشا الحقيقه بور لي جون كي نون با لو بو معناها التونسي وقت اون جينيرال باش نقولوا الحقيقه بوفوار داشا دي تونيزيان معروف واضح هذه حقيقه وما يقدرش على البريميوم الحقيقه المواطن العادي المويان ما يقدرش. دونك البني شينوا هو البلي فالابل بالنسبه لي. اما في البني شينوا لازمك تعرف اش تختار. فهمتني؟
0: كان جيت باش
1: اللي يدخلوا على السيركوي ليغال.
0: اي بالطبع. كان جيت باش تصنف
1: اللي متعدين على التيست. متعدين على التيست زاد.
0: كان باش تصنف ثلاثه ماركات شنو؟ انا
1: اربعه.
0: اربعه باهي.
1: عندك جي تي راديال.
0: اي.
1: من احسن ما فهم.
0: اي.
1: عندك
0: قديمة معروفة هذه
1: لينغ لونغ القديمة لينغ لونغ وعندك
0: هي بيدها ولا تقرب لها
1: السيلون

0: كينغ لونغ الماركة نتاع لي بيوس هذوك؟
1: لا لا سانارينا بو
0: سانارينا بو
1: كينغ لونغ سي فابريكون دو
0: مي نجم يكون كونسورسيوم نجم
1: يكون يخدموا مع بعض
0: نجم يكون حاجه تبع بعض دونك قلنا جي تي راديال الاولانيه
1: جي تي راديال سايلون
0: سايلون
1: اي لينغ لونغ
0: لينغ لونغ
1: ودوبل ستار
0: دوبل ستار
1: هذوما الاربعه اللي يدخلوا دون لو سيركوي ليغال دون ليتا اكتويل باش بعد تو يجيبوا حاجات اخرين جو سي با مي هذوما اللي يدخلوا في سيركوي فما ان بنو طيار ياسر اللي هو تريونجل اما ما يدخلش ليغالمون يدخل كونتر
0: حبيب التاكسيات هذاك
1: يحبوا التاكسيات ريزيستون على الاخر ويمشي معاه ني با كونفورتابل مي تري ريزيستون
0: التاكسيستي ما حاجتوش بالكونفور
1: حاجتو سيتي تري بون مارك مي تيلمون غليت اللي ما عادش تتباع في تونس معناها كي تخلص عليها 43% ديوانه
0: ما عادش تقابل
1: وهيت وهيت وهيت ما عادش تقابل
0: باهي لا ديفيرونس دو بري ما بين مثلا جي تي راديال وما بين باروم باغ اكزومبل في نفس الديمونسيون بيان سور
1: فما 30-40% موان شير
0: معناها واحده ب 100 الاخرى ب 70 60
1: هكاك
0: كمان
1: بيان سور
2: هي ما فماش ب 100 ثاري
0: لا عندي
1: هي
2: باش
0: نلقاو احسبها ب 200 فما ب 200
2: احكي لهم غادي تبيش
0: لا باش تفهم الوضعيه معناها 30-40% كيفاش تقيسها
1: ولا دونك بالنسبه للمواطن اللي ما ينجمش يشري العجالي نحن قلنا راهي لا سيكوريتي نا با دو بري مي بارفوا تي اوبليجي
2: يا ما في الواقع ينجم يكون السوم
1: هكا
0: كيفاش؟
2: وما كان في الواقع ينجم يكون السوم كما تحكي انت معناتها
0: اي اذا كنت تنحي 43% تخلط 100000 تولي تنحي 43%
1: من 100
0: لا نحكي لك انا جبت شي تي راديال مانيش باش نخلص عليها 43% قداش تهبط للسوق؟
1: اه بيان سور تهبط
0: 100000
2: ما يبدلش كل عام عجالي
0: يبدل كل 6 شهور مبدل على 100000 في العام
2: يبدا مرتاح
1: ينجموش نحيو على كل طالبوا بها في الواد فينونس عام ناول واسمحهم حد
0: يظهر لي الحكايه مربوطه بالكونفونسيون بيلاترال اللي موجود
1: دابور بيلاترال مع الكوميونيتي اوروبيان اي دوتر بار خويا الغالي الدوله مني ما تجيب لك الفلوس اللي كانوا ما تاخذش الديوان
0: صحيح
1: صحيح الوضع نعرفوه زايد الحديث
0: سي بشير نختم معك بزويز اسئله كنا حكينا مع لا لا با دو تو لطف عليك
1: خليني في البرود شويه حتى ما نتكلمش انا
0: حتى الكليماتيزور قلت سكروه سكروه انا سخن
1: ينفخ فيا تو
0: باهي سامي كان بحثنا منذ اسابيع سامي النهاري قال لي كونه فما اناتولي لتصليح ليجونت
1: بيانتو
0: في سامس وين وصل؟
1: والله يوصل هو التوا معناها توا قاعدين نتستيو في الماكينات ونعملوا في معناها اون تيست نجربوا باش كي نخدموا حاجه على قاعده.
0: باهي لوبجيكتيف نتاع التصليح الجونت بالطبيعه نحكيو على جونت اليو مانيش نحكيو على جونت حديد
1: جونت اليو جونت اليو
0: لوبجيكتيف نتاع التصليح هذايا اسكو جونت مقسومه في اثنين باش نرجعوها والا لا؟
1: جونت مقسومة في اثنين تنجم ترجع في حالات مش في كل شيء إذا كان جونت معوجة وصايي كلات بعضها ولا تكبة منين مش ترجعها
0: ما ترجعش
1: ما ترجعش أما مشقة تتصلح معوجة تتصلح
0: ماكلة ضربة على تروتوار
1: ماكلة ضربة على تروتوار تتصلح فوالا بخلاف هكا الجراتونير اللي على جناب بالتروتوارات وكل شيء هذاك يتعمل بالسي ان سي
0: التخبيش
1: تتنجر وترجع تلمع مرايه بوليساج سابلاج بانتور الكل يتعمل هذا
0: نجم نبدل اللون
1: نتاعها اتيلي كامل يس نجم
0: انا نعمل جونت صفرة
1: نجم
0: انت وذوقك جونت
2: حمرا
1: نجم
0: هي الساعة الشارم نتاعها الكل هي في الكولور كرومي نتاعها
1: حبك الجونت
0: هذاك الشارم نتاعها
1: هذوك الاخرين سي دي زوبسيون مرات يعمل جونت كحله انا ما نحبذش الحقيقه جونت كحله
0: واضح
1: عجله كحله وجونت كحله
0: بريفيزيون
1: وكين كونتراست في الكولور
0: بريفيزيون وقتاش يكون حاضر
1: لك يودي سي سي ان شاء الله
0: اي وقتاش نجم نجي نركح الجونت ويت نتاعي
1: فاوت يبدا حاضر ان شاء الله
0: نجم نجيب سامي عبد الجليل معايا ولا
1: في ليفريزون راهو تعرف سيتي بريفي من نوفمبر عام نيول اللي نحكيو عليه الشيء اللي نحكيو عليه
0: باهي نجم نجيب سامي عبد الجليل معايا ولا ما نجمش
1: مرحبا بيه في كل وقت وينو سي سامي
0: ها وراك
1: جاي برشا ما غنيش
0: كان ديبلاسمونات مرحبا سامي عبد الجليل صباح خويا فرادة
3: الحمد لله
1: مرحبا بك سي سامي.
3: بشير
1: مرحبا بخويا.
0: تحياتنا سيد سامي. وينك؟
3: ما سخلش بشير لهنا ولا انا جيت من بكري؟
1: ايوا
3: سمعت هاني الراديو.
0: لا نسخلك باش تقول ولا راني ما جيت جمله.
1: لا لا كان قاعد في القهوه قال لا يا برا انا الشيطان وجه.
3: لا حاليا اللايف نلقى بشير في اللايف.
1: مرحبا
0: بك. شو رايك في تصليح الجونتويت؟ ينجح ولا ما ينجحش؟
3: نستناو فيه احنا عندنا قداش نستناو في بشير.
1: والله ستان اتيلي كامل ومزيان على الاخر تشوفوهم تنصوروها كل شيء.
3: جونت
0: غالين ما نحكيوش على كم تاع 300 الف ومتاع
1: هذوك من
0: اللي نحكيو
1: على دي جونت تاع
0: دونجير.
1: شوف تو مثلا خذ لي جرون سيلندري كيما اللي رانج روفر ايتترا بار 20 بار 21 راهي جونت نتاعهم تاع مليون ونص ملايين فوار ميم بلوس
2: اكثر يا سي بشير.
3: اكثر برشا يا سي
1: بشير.
3: معلوماتي هو البلو يعمل
1: معلوماتي
0: قداش كيف تعمل؟
2: لا اكثر يحكي على
0: قداش
2: يحكي على جونت بارسيز هذاك بالسوم هذاك فهمت يوصل حتى زوز 20 21 تحكي على
0: 4
2: 5 فوق لا فوق
0: ما 5 ملايين
1: يا سيمي وما فماش سير كوموند.
3: لا عندي جونت 22 وقداش هما
0: العجل
3: بنو عنده
1: تعمل منون 700
3: لا ما
0: خلي الجونت كما قال لك شكيب
1: تنجم وما فماش كان جاو ديسبونيبل مش مشكل يقول لك باش نعمل لهم لامبورتاسيون تستنيهم
0: اي باش يجيب لك بالذمه معناها
1: فوالا تي فوا
0: واضح
1: ويخلص عليك يقول لك استنى عاد كي يلقى خويا التصليح معناها بحكايه فارغة بارابور للبري دو لا جونت وترجع الجونت نتاعو تعمل هكا
0: اي حتى كان التصليح باش يكلف مليون مليون ونص على على جونت بخمسه باقي رابح
1: 1000 ولا 400000
0: باقي رابح معناها الاربعه
1: ولا با في الكالكيل دي كو اما نقول لك بعد
0: واضح
1: ان شاء الله ربي يسهل
0: امين. سي بشير يعطيك الصحة خويا. تحياتنا لسامي تحياتنا للأولاد الكل اللي في الكراج. نذكروا اللي كونوا سامز بنوماتيك محلول حتى نهار الأحد ابتداء من 9 تاع الصباح تاع التوقيت الصيفي
1: صحيح.
0: سينو سي تو لي جور ابتداء من 8 ونص نتاع الصباح دونك اخر كراج على يدك اليسار اذا كانك جاي من جهه رونبوان سوق السبت نتاع حمام سوسه. اول كراج على يدك اليمين اذا كانك جاي من جهه رونبوان شو سونتر تعرفها البقعه
1: نعرفها بالكتير هيا بي تو حلت حذر الدي اف اس كا
0: صحيح برازيلهم ببليسيتي جمع الدي اف اس كا جراتوي هذه خلصت
1: مش مشكلة
0: يعطيكم الصحة
1: كبر قلبك يا خالد
0: امين. نعم ترتاح مع الموسيقى وانا راجعين يلا
1: بارك الله فيك
0: مرحبا.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: I've seen the devil dance on set.

0: 50 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. نمشيو مباشرة لفقرة أمبان. نبدأ مع مريم اللي تسأل: لقينا كهرباء قديمة نوع غولف 2 مازوت 6 خيالي، تنصحونا بها ولا لا؟ سام غولف 2 مازوت
1: هذي بولي تاع طولة متاعها
0: دبابة.
1: إيه دبابة
0: غولف 2 دبابة.
1: إيه دبابة تنجم ترى دبابة،
0: ولو أن غولف 3 خير من
1: لا حتى غولف 2 ما عندك فيها مدخول
0: تنظيفه، ما عندك فيها مدخول. الموتور نتاع الجولف 3 احسن
1: كيف نفس الموتور
0: فرد موتور
1: كيف هو بيته
0: اي مازوت
1: ايه باهي، اما يفو فوار لي تام تاع الكهرباء شنو
0: شو مثلا
1: طولة
0: انسى الطولة، اعطيني ميكانيك.
1: ميكانيك
0: يتصلح الكل ويتريفز تنجح الريفيزيون نتاعو
1: اللي تحب تعملوا فيها عملوا
0: باهي. الجولف 2 نجمو نحسبوها فوتور دو كوليكسيون،
1: فاتت 5000 سنة تولي فوتور دو كوليكسيون،
0: هي ذولي في الثمانينات ثمانينات اذا كان من عام 80 فاتت.
1: ايه كان فاتت راهي فما تو دي غولف 2 مزيانين مستحبين عليهم اليوم وكل شيء في الليسونس ولا في المازوت.
0: واضح. باهي شو خونا زهير موجود معنا في المباشر. زهير تحياتي.
2: عسلامة، تحية للاخوان الكل.
0: عايشك.
2: عندي شبرلي افيو.
0: افيو.
2: من نهارات 1.2 سودون موديل 2013. يظهر لي تي 300 تسمى.
0: اي.
2: نهار من نهارات عندي ان بروبليم في العرش كيلكو بار في الاكسيليراسيون وحاجه كيما هكا. المهم الميكانيسيان نظف لي كور بابيون.
0: اي.
2: وقت اللي نظف لي كور بابيون ولا الرالونتي انستابل. ليغوي تاع الرالونتي تلعب بين 900 و 1200، ساعات كي ناقف باش ندخل الكراج تتكونسا في 2000، تبقى في 2000 حكايه 6-7-8 سكوند وبعد تهبط هكا دوسمون.
0: باهي.
2: التيراج مريقل، الفيتيس لبس عليها، كل شيء لبس عليها، ما عدا لو رالونتي. انا قبل ما كي كنت مريقله كي تبدا الكهرباء تخدم ساعات نبدا بجنبها ما فيقش بها تخدم، ما فماش حس بكل كومبليتمون تركع. يظهر لي في ال 300 حاجه كيما هكا ولا
0: باهي شكي
2: توا الحس نتاع معناها في الرالونتي حس كبير ياسر وانستابل.
0: واضح زهير، ترى خلينا نشوفوا الشبيبه لهنا.
3: هو بعد ما يتم العمليه التنظيف نتاعو لازم يحط الدياجنوستيك، يعمل له ادابتاسيون. فهمت؟ الادابتاسيون هذه تخليه يولي ستابل في الريجيم نتاعو. فهمت؟ الصباح يطلع شويه يبقى طالع وبعد يهبط شويه
0: لفي نتاع الستارت اب.
3: فوالا. بعد يقعد ستابل من ما فما حتى مشكل.
0: باهي كي تقول لي هذه الريجلاج يتعمل بالماكينه اش معناها؟ معناها يزيد في الكربيرون عن طريق الكالكولاتور، ينقص في الهواء ولا يزيد في الهواء ينقص في الكربيرون، اش معناها ريجلاج؟
3: ما يزيد لا يعمل حتى شيء، هذه دياجنوستيك باش يدخل ديريكتومون على الكالكولاتور. فهمت؟ ومن غادي يعمل يخدم الخدمه. فهمت؟
0: اي
1: صب له الكود نتاعه هو
3: عارف ليك. صب له الكود جوست ادابتاسيون،
1: معناتها الادابتاسيون هي فوالا
0: تنزل على
1: كيما ريزيت. كيما ريزيت
0: كيما ريزيت
1: شارج على البوزيسيون دوريجين.
0: عملها العمليه هذه زهير ولا لا؟
2: لا لا لا ما عندوش اباري دو ديغنوستيك. كمان شريت ريجولاتور دو رالونتي يا اخي طلع ماهوش كيما الاوريجينال، يعني ولات تكسيليري وحده وعاد رجعت للقديم.
0: باهي
2: البروبليم تو عنده بلوس كيما ني، معناها خاطر فما ناس يقولوا تبى تمشي بها تو ترجع معناها وحدها. اما ما عملتش ريزيت بالباباري ولا حاجه. ما
0: جرب اعمل الريزيت بباباري وشوف
2: عند اللي يعمل دياغنوستيك.
0: اي عند اللي يعمل الدياغنوستيك.
2: باهي
0: شنو حكايه ريجولاتور دو رالونتي هذه سين؟ ما عندكش فكره شكي؟
3: ريجولاتور تنجم تكون واحده في
0: الكونسابيون بيدو. شو هو الاباري اول مره نسمع فيه ريجولاتور دو رالونتي؟
3: ريجولاتور هو اللي باش يعدل لك
1: الهواء بيدو.
3: فهمت؟
0: بابيون ما فيه الهواء ولا
1: الاير كاربيرون سيركل دو معناتها تكسيليري تحل باش تعطي الهواء ويجبي معناتها فيها موتور
0: كيما فيها موتور على جنب القديمه اللي في الكرهب القدم هذاك
1: فيها موتور على جنب هو اللي يمشي بعد الموتور هذاك
0: ما عندوش يحط عليه الميكانيزم
1: ما عندوش اي ما عندوش لي بارامتر نتاعها يقعد يخدم هكا يفيب معناتها تحل تسكر تحل تسكر وكا
0: ما تشدش الريجلاج الصحيح نتاعها. باهي دونك العملية تكلف برشا شكيب هذه ولا
3: لا؟ ما تكلفش، اما في الحالة كي ما يتعداش الادابتاسيون يولي لازم يبدل الكور بابيون. باش نجم تتعدى خاطر نجم يكون مضروب فهمت الكارت نتاعو مضروبه ولا هو فيه مشكل
0: واضح
3: في الحاله هذه ولا نجم
0: معناها بالدياغنوستيك نجم نقولوا ما بين 50 و 100 الف
3: بالدياغنوستيك في الليبش كيك في الزون تاع 50 الف ممكن
0: واضح جدا سينو يلزم يشري لا كور بابيون جديد
3: صحيح
0: واضح احنا نمشيو للاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه من اوتوبوتو يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. المنظمة التونسية للأطباء شوبان تعبر في بيان لها عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. منظمة الأطباء الشبان في بيانها أن هذا القرار يأتي رغم ما شهدته المنصات الرقمية السابقة التابعة لوزارة الصحة من أعطاب تقنية وأخلالات أثرت على حسن سير الإجراءات الإدارية، ورغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والمتمثل في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واضطرابات شبكة الإنترنت، لافتة إلى أنها عوامل من شأنها أن تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين وأن تؤثر مباشرة على سلامة وشفافية عملية الاختيار حسب تقديرها. وأكدت المنظمة أن الاختصاص يمثل أهم محطة في المسار المهني للطبيب الشاب، فهو تتويج لخمس سنوات من الدراسة المتواصلة والتضحيات والاجتهاد، ويحدد مستقبله المهني بأكمله. وذلك لا يمكن القبول بأن يكون هذا الاستحقاق المصيري محل تجارب أو مغامرات تقنية غير مضمونة وفق نص البيان. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة أثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه سيارة مدنية عند مفترق في قضاء بنت جبيل كانت تواكبها آلية للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين وتضرر آلية تابعة للجيش. كما ارتفاع حصيلة القتلى والغرق في حادث الاقتحام الجماعي لسبتة الخميس الماضي إلى 87 ضحية رسميا، بعدما أفادت الصحافة المغربية بانتشال 20 جثة في الجانب المغربي، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع إذ يجري الحديث عن وصول عدد الضحايا إلى 120.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: ماذا ساعة 17 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في ساعتنا الثانية من أوتوموتو. نواصل نستقبل التليفونات. قبل ما نمشي لخونا يونس، مريم تقول لك سامي الطولة نتاع الجولف 2 مازوت 6 شوفو راهي أمورها هانية، حاجة بركة البواد فيتاس فيها مشكلة.
2: ما أنت مش مشكلة عندي البواد فيتاس مش مشكلة، موجودين تلقاها وتلقى حتى هي كان 4 ولا 5 زيدا.
1: فكرة
2: موجودة موجودة حاجة موجودة
1: باي غالية رخيصة.
2: مش غالية برش
1: باي، واضح جدا. نمشيو لخونا يونس. مرحبا سي يونس.
3: مرحبا سي خالد.
1: لاباس سيدي؟
3: الله يبارك فيك يرحم والديك.
1: ها سيدي شبيه لودي؟
3: والله لودي سي خالد عملت لها ريفيزيون، بدلت لها رقطاي على كل جد، ريفيزيون موتور كامل.
1: اي
3: جان ديمار وما حبش ديماري.
1: اي
3: كنا نحلها الفيشه نضرب ديمار شويه
1: اي
3: ونحلها الفيشه تاع الانجكتور ديمار هاد ديماري وتقص.
1: باهي جربش تبدل الفيشه هذه نتاع الانجكتور؟
3: لا ما لبس باهي، جربت وتسكيتهم ولبس وهزيتها حتى للديغنوستيك كم صبر في الديغنوستيك اربع سوايع بحذايا.
1: اي
3: قال لي ماتريالك لبس بالنسبه للالكتريك ولا حتى الكارت جربها قال لي لبس.
1: دونك ما لقاه حتى ديفو فيه. وي الديمارور يخطف ولا ما يخطفش؟ يدور الديمارور ولا ما يدورش؟
3: يدور
1: اما ما تنكروش.
3: المشكلة وين سي خالد؟ كي تحط نحي الفيلتر نتاع الهواء.
1: اي.
3: وتحط يدك على الجهاز ما تشفتش الهواء، ما تجبدش نورمال تجبد الهواء.
1: اي.
3: معناها الميلونج ماهوش قاعد يقع.
1: ميلونج بوفر يتسمى.
3: معناها الهواء ما يوصلش باش يتخلط مع ليسونس.
1: تيح نويه ديريكت. باي شاكيب ولا سين؟
4: مازوت ليسونس كلام.
3: ليسونس.
4: عام قديه؟
3: 96.
4: باي. هو حسب تو الكلام نتاعو اللي المشكل ظاهر في الخدمه نتاع الموتور الداخل. واكثر حاجه ينجم يكون الروداج نتاع السوباب ماهوش مريكل. خاطر انت تسكر في الموتور وقت اللي تخدمه وتحطه على الطاوله. ومش عارف شنو بدل بالضبط شنو مالقطاع معناتها
3: بدلنا عملنا الكلاس وشرينا سوبابات جد وبراويلات جد وعملنا شوميزاج وعملنا سيغموناج وكيستونات جد كل شيء جديد.
4: اي نورمالمون وقتها وقت اللي هو قاعد يسكر يعرف اللي هو فما كومبريسيون في الموتور ولا فهمت؟ انت اللي هنا تحكي لي اللي هو مش قاعد يسبيري مش قاعد يجبد الموتور.
1: اي مش قاعد يجبد.
3: سي شاكيب
4: قول لي
3: ثم حاجه كي تنحي البوجي وتحط حديد الساشي على الواحد يدورك ترشقت الساشي فيه معناها كومبريسيون فيه.
4: باهي.
3: المشكلة كان الهواء ماهوش قاعد يعمل الميلونج، هو ما هو الجرام ليسونس يزمه 16 جرام هواء.
4: شوف.
3: هي قاعدة تطيح لنويه ما تدمرش.
4: التيست كومبريسيون ما وراه ما تتقاس باليد ولا بالكاذغ ولا بالشكارة. عندك ماكينة تيست كومبريسيون تحطها باش تعرف أنت الكومبريسيون تاعك توصل اللي حاجتك بيه ولا باش تخطف الكهرباء فهمت؟
3: فما
4: ماكينه مانوميتر تحطه بلاص البوجي تضرب ديمارور وتشوف الكومبريسيون.
3: لا حاجه سيك شكيب بربي دلني وين نمشي وين نجي وين تقول لي نمشي.
4: دلك
3: انا والله تعبت انا وخاسر 5 ملايين انا والله وما عملت حتى شيء.
1: لا حول ولا قوه.
4: وين انت وين؟
1: وين موجود؟
3: انا في قفصه.
4: باهي ندلوه نشوفوا نجمو نعملوا معاه.
1: باهي تو نشوفوا لك سامي عندك شي بيست اخرى بالنسبه لل
2: ليش ما قالش كيب معناتها يلزم قدامه يلزم كهرباء قدامه وتستيها بالقدام معناتها تستي تست دو بريسيون تتعمل بال كيما قال شكيب بالمانومتر وتشوف الكهرباء فماش زاد ديفو نتاع اسبيراسيون فما ماشي حاجات غالطه راكبه بالغلط
1: واضح جدا. اذا كان فما تليفونات اخرين بالطبيعه مرحبا بكم 73 275 800 336 300 الف. خليني توا نحكي على الفراري هذه 12 سلندر مانويل اللي ما حبش يصدقني شكيب فيها قال لك سيدي فما دي بوريست، فما ناس اللي يحبوا على البوات مانويل، لكن عندهم الامكانيات وعندهم برشا فلوس، 590 الف اورو بالتحديد بالنسبه للكهرباء هذه السعر نتاعها. قال لك اخويا احنا ما نحبش بوات اوتو، نحب بوات مانويل. الفراري قالت لك انا اخويا ما نخدم كان في البوات اوتو، عندي من 2015 يدور لي ولا من 2012 ما خرجتش حتى كهرباء بوات مانويل، شو نعمل؟ نخسرهم هذوما ال 1499 شخص اللي عندهم 590 الف اورو ولا ما نخسرهمش؟ ما تخسرهمش. دونك وش تعمل؟ تعاود تعمل كهرباء بوات مانويل؟ لا ما نعملش كهرباء بوات مانويل، لا انا نغلب لهما يغلب. شو الحل اللي لقاوه؟ لقاوه في السيارة هذية. نعرف سامي كان حاضر الفيديو نشوفوه ونسمعوه من بعد ونحكي بأكثر تفاصيل، مش طويل برشا في 30 ثانية حاجة كما كتفضل.

0: هذه الفراري دو سيلندر مانويل، كنت سمعتوا الحس هذاك حس حقيقي معناها حسب البرومو اللي هبطتها الفراري. دونك رينا اللوفي هذاك اون اش اللي موجود، لكن تحت اللوفي هذاك كي نحكيو على بوات مانويل دونك نلقاو الفورش، نلقاو مربوطه بالبواطه، نلقاو لومبرياج زاد كيف كيف، يا اما عندك دي بومب وعندك بوتي وعندك الملازم الكل للبوات مانويل. لهنا ما فهم حتى شيء، وراهم هذوكم ما فهم حتى شيء. داير كان لاحظتوا حتى لي باليت او فولون منحين، ما فهم حتى باليت في الواحد. الغريب في الامر اللي كونه لوفي هذاك في ستة فيتاسات، الورك البوات دو فيتاس الحقيقية اللي هي انستالي في وسط الفراري في 8 فيتاس. دونك باش نفكوا هاللغز هذا، دونك كما قلنا لوفي والبيدال دومبرياج ماهمش مربوطين فيزيكمون بالبوات دو فيتاس. اش تتسمى الحكاية هذه؟ تتسمى اون بوات مانويل باي واير. اش معناها؟ معناها اللي كونوا الباز اللي تخدم معناها البواطة اللي تخدم هي سيت اون بواط دوبل امبرياج دي سي تي ا 8 رابور. في المود مانويل كيما قلنا عندك 6 رابور اكهو 7 وال 8 فيتيس تعديهم الكهرباء اوتوماتيكمون. وراء معناها البواتيه هذاك فما ان بوتون صغيرون اللي هو تنجم تحول به الكهرباء من المود مانويل للمود اوتوماتيك. كيفاش تخدم البواطة هذه؟ تخدم باللي كابتور. اش معناها؟ معناها فما ان كابتور نلقاوه موجود وراء لومبرياج، دونك كي تنزل انت على لومبرياج يقرا النزله نتاعك، وراء الفورش هذيك اللي في بقعه الفورش اللي هي موجوده تحت اللوفي فما ان دوزيام كابتور. دونك تلقى انت كي تحط بريمير وتهز ساقك على لومبرياج باش تعمل هكا السنكرونيزاسيون كهرباء تنجم تكالي الور كو سي اون بوات اوتوماتيك. عملوا فيها اون موديفيكاسيون باش الكهرباء تنجم تكالي، عملوا فيها اون بروتيكسيون اللي كونوا انت مثلا في السيزيام فيتيس تجري في ال 150 ولا 160 تنزل على لومبرياج وباش تحب تعدي دوزيام ما تعديكش، سينو يتكسر الموتور في ريجيم عالي برشا، دونك ما تنجمش تطيح الريجيم هذايا معناها للدوزيام. دونك هذه عملوها سبيسيالمون ل 1499 شخص اللي هما شراو السيارات هذه. هنشوفوا اكثر تفاصيل في الفيديو هذه للفراري. الموتور هو سي موتور في 12 اتموسفيريك 6.5 لتر، البيسونس هي 830 خيالي، ريجيم ماكسيمال يوصل ل 9500 تور بار مينوت، الفيتاس ماكسيموم هي 340 كيلومتر في الساعه. بتبع ما تنجم توصل لها كان اون مود بوات اوتوماتيك، ومن 0 ل 100 كيلومتر في الساعه 2.9 ثواني تقعدهم الكهرباء هذه. بالنسبه للناس اللي يحبوا على البوات اوتوماتيك دونك فما ان بوتون تنزل عليه تولي لك الكهرباء بوات اوتوماتيك. دونك هنا قاعدين نشوفوا تو في الفيديو هذا يفسر اكثر كيفاش تتعدى لي فيتيس من البريمير للدوزيام للتروزيام للكاتريام وقت اللي يكونوا لي سينيو قاعدين يتبعثوا للبوات دو فيتيس. دونك تنزل على لومبرياج قلنا فما ان كابتور وراها ورا البيدال دومبرياج اللي هو ينجم يعطيك اللي كونه لو كوندكتور نزل على لومبرياج. دونك البوات اوتوماتيك تحضر روحها باش تبدل لي رابور. من شوف القمه نتاع الديتاي اللي خدموا عليه كي نجيو نعديو الفيتيس فما واحده فما كي الريزيستانس نتاع لوفي دو فيتيس باش تعدي دوزيام تروزيام كاتريام حتى السنساسيون هذيك حطوها في وسط لوفي دو فيتيس اللي هو موجود. هنا قاعدين نشوفوا تو كيفاش لي كابتور وكيفاش حتى الفيتيس تحس اللي يكونوا فما انيفور كي الشوفور نتاع الكهرباء ولا لو بيلوت اللي قاعد يعمل في التيست نتاع الكهرباء قاعد يجرب فيها شكيك
1: كل شيء ظاهر انا الكتريك قاعد خاطر ما فما حد شاكي ما كنت تقول جوز محطوطه حطان ما فماش لا بومبون برياج لا فما ميتور سريب ما فما حد شيء دونك كل شيء الكتريك لي كابتور هما اللي يحكم في كل شيء
0: اكزاكتومون
1: فهمت كاب سونسيسيون بريس كيما الكهرباء العاديه بالضبط ما يتبدل حتى شيء
0: اما اول اول كهرباء بون فما كليكسيك خدمه كيفها معناها ابوبري نفس العمليه اول كهرباء بوت اوتوماتيك تكالي
1: بون لازم تكون سونسيسيون كيما بالضبط كيما البوات مانيوال الحقيقه سينو ما عملنا حتى شيء فهمت والسيكوريتي كيما كنت تقول معناتها ميرسيزيام باش تبدل دوزيام اللي هي ما يتعادلكش الفيتيس نجم يتكسر الموتور صحيح
0: صحيح
1: فهمت شوف توا العباد كل ماشيه للبوت اوتوماتيك الحقيقه كلها ماشيه
0: للبوت الا ل 499 هذوما اللي شراوها هذيا
1: هذوما
0: على خاطر صحيح شراوها هي سومها في الاصل 390 الف يورو العاديه معناها اللي هي ستاندار باليت كي باش تحب تاخذ الفيرسيون هذيا تزيد 200 الف يورو معناها حسب تقريب 700 الف دينار تونسي
1: شنو هي
0: باش تمشي لهذه اللي كنا نشوفوا فيها اللي هي بوات مانويل
1: بون حكايه فيرا 700
0: تزيد هي ب 590 الف يورو الكرهبة العاديه ب 390 اللي هي باللي باليت ماهيش ماهيش كيما اللي كنا نشوفوا فيها ماهيش باللوفي دو فيتيس اللوطا باش تتعدل الفيرسيون باللوفي دو فيتيس تزيد 200 الف يورو تشريها ب 590 الف يورو
1: معناتها عباره على زادك سيليكتور فهمت ما لي كابتور ممكن
2: يضمهم روبوتيزي لي روبوتيزي بوات روبوتيزي
1: بوات دوبل امبرياج حسب ما قال
0: لك اي دوبل امبرياج ماشي روبوتيزي سي اون بوات دوبل امبرياج
1: انت خدمة كل باش
2: تخدم في نزلت على الامبرياج اسكو ريالمون نزلت على الامبرياج
0: لا
2: نزلت على الامبرياج
0: اي اما انت كي تبدل من البريمير للدوزيام الكهرباء تبدل فريمون من البريمير للدوزيام البواطه تمشي معاك
2: اي اما نظنش كيب مثلا يحط دوزيام فيتيس يقعد اكسيليري فوق اسكو بدل التروزيام ولا يقعد سنة فيه حتى لين هو يبدل
0: والله اللي بشي حد 590
1: ألف أورو ما تصورش لأنه مش تكسر الموتور
0: صحيح اللي بشي حد 590 ألف أورو في كرهبته مش بشي يدقدقها كما كان
2: لا مش يدقدقها اسك هي عطيك عندك تبدا بوات مانويل فيتيس تبدل وقت اللي انت تحس
0: انت تقول
2: ولا اما اسك هي تكمل انت تعطيك شيء انت نزلت على الامبراج في ال اون رياليتي ما نزلتش على الامبراج معناتها نزلت جوست للاك عملت ساقك في على الامبراج اما هي ريالمون ما فماش ترومبا دزت البيتي
0: اي ما فماش سيباراسيون ما بين البلوك والبوات
2: فوالا معناتها انت لازم تقرا زادك في الدوزيام تجري تنزل على الامبراج مره
1: عندك البوتون اللي باش يبدل لك من سيكونسيال اوتوماتيك هذاك اللي وري فيك بالاحمر موجود هذاك هو اما انت تسوق في بوات اوتوماتيك اللي تعرف اسامي ساعات يجي يدك على اللوفيي ويتحط سيكونسيال ويقعد متكونس الفيتيس في الدو ولا تقعد تسمع فيك لا ما يبدلش يقعد يتبدل يمشي للدوزيام ولا التريزيام حسب الفيتيس انت تجري فيه اما يقعد الريجيم تاع الموتور يعيط والكهرباء ما عادش تجري
2: سلام يقعد يتبدل انت ولا ترجع الاوتوماتيك
1: يعطيك الصحة وبرشا عباد ما تعرفهاش هذيك يحرقوا لك البواد فيتيس في اللاكت هذاك الزيت اللي في وسطه يولي
0: تسخن
1: يخلي اي دونك
0: يولي
1: بق لا بار سيكوريتي عاملين لك بوتون باش تبدل به من
2: بارلي دو فيراري ما علاش نحكيو على كهرباء
0: لا حتى كونيكسيك كيف كيف كونيكسيك سي لو او لو تري او دغام بالنسبه للكهرباء البيرسوناليزابل اللي هي بدات معناها فيراري ان في كو كوبي الوحدة بتباع زادت اللي بتي توش متاع الفراري اما ان في كو كوبي شو اللي عملت كونيكسيك على خاطر فما عباد اللي طلبوا الحكاية هذه معناها شوف القوة وين هي القوة في الادابتاسيون حسب لو مارشي شو اللي طلب معناها 1499 شخص طلبوا الشيء هذا دفعوا فلوسهم دونك فراري الى اكزيكوتي وخلصوا على الاوبسيون هذه اذا كان نجم نقولوا احنا قبل سامي زيد مليون وتولي كهرباء كليماتيزي اوبسيون هذه اوبسيون 200 الف يورو اوبسيون معناها برسك 700 الف دينار والناس دفعت وشريت الكهرباء الكل تباعت راهو 1499 كهرباء تباعوا الكل
1: هو سو مش برشا الحقيقه ما في حقه فهمت باش تجي تشوف ولا تتكلف اكثر خالد راه كان تجي تشوفها ولا تتكلف اكثر خاطر السيليكتور مستحيل باش يوصل للسوم هذاك يفوت برشا فهمت
0: شنو السيليكتور
1: اللي هذاك الفيتيس اللي عاملينه فهمت
0: باللي كابتور اللي فيه
1: باللي كابتور كل شيء معناتها يفوت بخدمته كل شيء الخدمه الكبيره كل صايره في الدوبل امبرياج فهمت الكبير كل معناتها معناتها اللي فيه الخدمه الكل هو الدوبل امبرياج اللي صاير فيه نحكي كل مشيق المشير الشير ما كي تجوب انت قلت الكليماتيزور ساعات شنو تزيد مليون حتى مليون يقابلش هو حق الكمبريسور مليون ولا حق
0: قبل
1: نحكي لك
0: قبل برشا كان كيك كان كيك تاخذ كهرباء كليماتيزي تزيد مليون
2: كهرباء ب 8 9 ملايين شعبيه كانت 7 ملايين
0: قبل شعبيه كانت 7 ملايين وب 8 ملايين وتحب كليماتيزي تزيد مليون فيتر الكتريك كيف كيف يظهر كانت تزيد 400,000 ولا 500,000 فيتر الكتريك هذاك شكون من وقتها 400 500,000 سيتي ان سالير
1: اي صحيح
0: فهمت كانت شهرية شخص وقتها سميك كان في 300,000
1: حتى تو شهرية
0: 280,000 مش كيف كيف تو سميك في 500 واش معناها مش كانت أكثر من السميك 500,000 سيتي أن بون سالير وقتها على ليبوك نحكي لك في آخر الثمانينات أول التسعينات دونك كانوا يقضي فهمت
1: صحيح
0: أون توكا لو بلوز امبورتون في الشيء هذا سي لادابتاسيون ما بين المارشي شنو طالب وانا كشركه مصنعه شنو اللي نجم نعمل جوست بور ريبوندر لسامي اش يقول لك سيكوريتي الكترونيك لهنا لو سيستيم امبيش لي سور ريجيم اكسيدونتيل انا ريت اللي تحكي عليه انت اللي كونه ينزل يل بلوك فيزيكمون لو لوفي سي لو رابور انجاجي ترو با بور لا فيتيس دو فيكول
2: عندي لازم راه حاجه
0: يحول اوتوماتيكمون يبدل لك الفيتاس ما يخليكش تهلك الموتور
2: صار روبو معناتها روبو قاعد انت تتخيل روحك تسوق في كهرباء مانويل اما هي راهي فما روبو يسوق فيها اوتوماتيك
0: هي ما راهو تو بيرمي باش تمشي 8000 تور بار مينوت
2: اي تو بيرمي اي تو بيرمي و تو غاردي بالسيكوريتي
0: صحيت ومحمي
2: اي ومحمي في ميم طون
0: باهي بدلنا ختمنا بحكايه الحمايه جوج نمشيو غنايه ونرجعوا نحكيو على كيفاش الشخص يحمي نفسه من الاشكاليات وقت اللي يجي باش يشري كهرباء اوكازيون ترتيب نظام شنو الحاجات اللي نبدا نثبت بهم في الكهرباء قبل اذا كان لقيت ان كريتير اليميناتوار من الاول بالكل زي الكهرباء هذيك ما نتلفت لهاش وما نشريهاش حتى لو كانت تكون ببلاش بعد شويه نعطيكم التفاصيل يلا سيد سامي اعطينا شويه موسيقى يلا

0: 39 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. بعد شوية باش نحكيو على لي تشيك اللي نجمو نعملوهم في السيارة قبل ما نشريوها. بالطبيعة نحكيو لهنا على سيارة أوكازيون، سيارة مستعملة، ما نحكيو على السيارات الجدد. لكن خلينا قبل نمشيو مع أخونا باسم. هكا باسم، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله.
0: هاي سيدي، شبيه الكيا؟
1: والله في الكيا عندي تطبيقة، فهمتني، ضربني واحد وطبقت من التالي فوق العجلة التلانية على اليمين.
0: اي على القردبو معناه.
1: على القردبو.
0: اي
1: نحب تشاكيب. ثم مرة في حصة من حصص قال ثم واحد في حمام سوسة يرجعها بالبارد، حاجة كيما هكا، يرجعها اوريجين، فهمت، من غير لا طول او دهن ولا حتى شيء. حبيت ناخذ نمر السيد هذاك تعمل مزيان
0: شاكيب. بالحق انت قلت الشيء هذا،
2: والله يقول لي نفكر حاجه كيكا. صحيح مازال محلول ولا ما نعرفش.
0: انت تتفكر وباسم يتفكر وانا اللي نقدم في البرنامج ما نتفكرش.
2: ممكن نثبت لك فيها، نثبت لك فيه موجود ولا
1: مازال بالقياس معناها ثم دي فالور ياخذهم ويرجعها التطبيق كانها ما صارت حتى شيء. بدنا اوريجين
3: وسادي بون ضربه اسك الدهن تنحى ولا
1: لا؟ ما تنحاش
3: انت والضربه وانت وعمر الكهرباء. لازم الكهرباء مش مضروبه قبل ولا حاجه، فهمت؟
0: قداش عمرها كهربتك بس؟
1: من 2020
3: ست سنين. المهم مش مضروبه. المهم مش مضروبه
1: ولا مش مضروبه
3: يعني على البال في القلعه الصغيره في
0: باه. اتولى اولاد يعملوا ريشيرش ونتصلوا بيك بعد البرنامج باسم. ان توكا مرحبا وشكرا على الاتصال. اي سيدي، قبل ما تشري كهرباء مستعملة أول بوان نمشي ونشوفوه هو الكهرباء من البر. نشوف الكهرباء اسكو حولة ولا ما يش حولة. شو معناها كي نقولوا كهرباء حولة ولا ما يش حولة؟ معناها اسكو العجالي شادين بلايسهم تراهم على فرد السطر وإلا لا. هذا أول نقطة من بعيد، من قبل ما نوصل نحكي مع مولاها، من قبل ما نشوفها شفية وش ما فيهاش، نشوف الكهرباء من بعيد. نشوف زادا كيف اسكو فماشي تعويجه في الكهرباء، اسكو التران افون قابل التران ريير والا لا. نشوف فماشي تخبيشه في الطوله، فماشي حاجات اللي تستدعي الانتباه. اذا كان الدهن مختلف ما بين اجزاء السياره نعرف اللي كون وراه السياره ماكله ضربه. تبقى اسكو مقلوبه ماهيش مقلوبه، اسكو ملحومه ماهيش ملحومه، هذاك الكل في مرحله ثانيه. ما نمشيو بالكريتير اليميناتوار. إذا كان لقيت الكهرباء حولة ماذا بيا نبعد عليها ونشوف غيرها. إذا كان ما لقيتش غيرها في البيجي متاعي وقتها نعاود نرجع لها ونزيد نشوف وش فما وش ما فماش. ديما نقول وقت اللي باش نشريو الكهرباء راهو سيت ان اشا ريفليشي، ماهوش ان اشا امبولسيف. مانيش باش نمشي ناخذ زوز باكيت، راهو باش نمشي ناخذ كهرباء. راهي الكهرباء نورمالمون كي باش ناخذها أقل شيء باش نخليها عندي 5 سنوات، من بعد نجم نخمم في البيوع متاعها. أما إذا كان أنا باش نشري كهرباء على 6 شهور ولا على 8 شهور، وقتها مش لازم نشوف لي بوان هذوما الكل. باهي، هذا الجزء المظهر الخارجي نتاع الكهرباء. راهو اذا كان لقيت مثلا لي فار نتاع الكهرباء مسخين راهو سوني با كريتير اليميناتوار، على خاطر لي فار ينجموا يتخدموا، ينجموا يتخسلوا، ينجموا فما دي برودوي اللي ينجموا يعاودوا يرجعوا لهم
3: ينجموا يتبدلوا زاد.
0: صحيح، وينجموا يتبدلوا سا ديبون من الكهرباء، ماهوش يكونوا غاليين برشا. ماهوش ان كريتير اليميناتوار، لا الفار نتاعها ماهوش مريقل ما نشريهاش الكهرباء. هذا المظهر الخارجي، هذه النقطة الأولانية. الأولاد عندكم شي ما تضيفوا على حكاية المظهر الخارجي للكهرباء قبل ما مسينا الكهرباء؟ راه مازلنا نغزروا له.
2: لا المظهر الخارجي خالد ما عادش نجموا نحكيو فيه على خاطر العباد كل مركزة فيه. ومش هذا هو ديما السبب المشكلة.
0: نحكي أنا بشوية بعد ما زلنا باش نمشيو للميكانيك ومن بعد باش نمشيو للإلكتريك والإلكترونيك. دونك من الأول بالكل أن كريتير إليميناتوار، إذا كان الكهرباء حولة، إذا كان لاحظت لحمة في الشاسية نتاع الكهرباء ابعد وسيب عليك منها. ما من بعد راه باش تنجم ترسيلك في مشاكل، تنجم حتى الفيزيتا ما تاخذهاش. إذا كانت تطلع لك الكهرباء معناها مقصوصة ومخدومة ومعاودة من أول وجديد، وشكون قال لك اسكو اللحمان مخدوم بطريقة سليمة وإلا لا؟ تنجم كهرباء في ركزة كبيرة تنجم تتقسم لك في اثنين وتلقى روحك بلاش كهرباء توتال. باهي، نمشيو من بعد توا للميكانيك. نشوف بتبيع الكهرباء اذا كانت ظهرت لنا مشحوله ومريقله وامورها واضحه. حلوا البيبان، نثبتوا تحت لي شارنيير نتاع البيبان، نشوفوا شنو هي الامور نتاعها، نحلوا المال نثبتوا فماشي سوس فماشي حاجه في الطوله، نثبتوا بلاصه الروت سكور اذا كان فيها بلاصه الروت سكور، نهبطوا الصندوق اللي بلوتو نحيوا الروت سكور من الصندوق اللي هي موجوده فيه، ونشوفوا تحت منه اسكو فماشي خز فماشي صديد، نشوف الجوانات نتاع شبابك ونتاع البيبان نتاع الكهرباء، نشوف ماسكو هذوك مريقلين ولا ماهمش مريقلين. وراه الجوانات ماهوش كريتير اليميناتوار، على خاطر الجوانات ينجموا يتبدلوا الا في بعض الحالات المستعصيه اللي عند سامي نلقاوهم اللي ما يلقاش الجوانات. شنو الكهرباء ما قلت لهم جوانات وقتها سامي؟ شنو هي الكهرباء وقتها؟
3: 203 و 403 و 403 نلقاو لهم حاجات معناتها تقرب ولا من برا نجيبوهم.
0: ورحمين
3: جوان برا بريز هذوك معناتها فما حاجة في منظر الكهرباء اللي هو اللي جوان كي توصل الكهرباء ما تنجمش تركب جوان برا بريز باغ اكزومبل بالميكرو. دو بريفيرونس تبدا جوان نتاعها تبدا حتى منظر الكهرباء خدمتك على بلوس دو فاليور.
0: واضح. باهي هذا توصي عملنا طلع على الكهرباء من البر، تو نمشي ونشوفوا الموتور. أول حاجة نعملوها هي نحلوا الكابوت ونثبتوا في الموتور، فماشي تراس نتاع زيت، فماشي تراس نتاع ماء، فماشي تراس نتاع صديد نتاع خز.
3: حسيت خالد باش يبان لك 404
0: لا عليه
3: 404 قديمة
0: حتى في الجدد
3: واللحام وكل شيء
0: حتى في الجدد راهو سامي فما حالات اللي فريمون الناس
3: تو خالد ولا دياغنوستيك يتعمل هذاك ديزاباري معناتها باري دياغنوستيك معناتها في الطولة في كل شيء راهو
0: الدياغنوستيك نتاع الطوله شنو باش يشوف لك؟ باش يشوف لك قداش
3: ليبيسور
0: نتاع الماستيك فقط.
3: هذيك جات شويه
0: باش يشوف لك. لا ما يشوفلكش بلايص الكل، ماهوش باش يعدي الكهرباء على سكانير باش يشوف
3: يعدي هو يعدي
0: تعرف وين يمشي؟ يمشي للجاردبو يشوف لال هذاك
3: بيبان الاربع بيبان
0: ما بينه وما بين الباب، يعمل كومباريزون واحده يلقاها 58 والاخرى يلقاها 64، دونك يقول لك لا مريقله. إذا كان لقى واحدة فيها 80 والأخرى فيها 30 يقع لا ماهيش مريقلة، ألوركو هي عادي البانو نتاع الباب نجمو نبدلوه ونرجعو، والكهرباء ماهيش مقلوبة وماهيش أكسيدونتي وماهيش حد شيء. تخبيش صار في الباب، السيد اللي عنده الكهرباء يحب يستحفظ على كهربته بدل البانو كامل.
3: ما بدلش بانو، هو كان تخبيش تحكي أنت باش يعمل دينا، معناتها يدين الباب نتاعو، الباب نتاعو يدين، كانت حط فيه برشا ماستيك.
0: إي.
3: الباب هذاك معناتها
0: ينجم يكون مخبش برشا مرات.
3: ايه ما اللي هو شوف لاباري تعطيك شفي ماستيك.
0: ايه شفي ماستيك.
3: البيرسون نتاع الماستيك كانوا مخدوم على قاعده، صار الماستيك ما يقعدش راهو. انا نحطوا برشا ماستيك ونحكوا قداش بليزيور فوا باش ترجع الفورمه نتاع الباب. نحكي لك افيك اكسبيرونس تاع كهرباء قديمه راهو. ما نحكيلكش على الجديد، الجديد بعد ساعات راهو جوست سلته ماستيك صغيره راهو تتعمل وتتحك وتتنحى كومبليتمون راهو. فهمت؟ هذا حدك تعدي لاباري تعطيك لنور نتاعها. اما تخاف مني سانتي ماستيك انا. فما كرام راهو جاتنا شكي بك ماستيك سانتي ماستيك.
2: يعني فهمتش علاش ما بدلش باب
3: يلبس يلبس. يلبس.
2: ساعات نقعد بيت والله العظيم. ساعات فما حاجات شنو
0: ارخص؟ ارخص. ارخص بهينا والواحد ارخص من
3: اي
0: من اللي باش تشري باب.
3: اما يقعد لك راهو ديما الباب هذاك راهو اذا تضرب باب وتعوج برشا. وتعبى بالماستيك راهو يولي رزين، يولي فيه ديما مشاكل، ديما الباب
0: حتى الايروديناميزم تاع الكهرباء يتبدل.
3: كل كل كل
2: يقل مسا يترشق الماستيك، ماهيش باش تخرج نظيفه الخدمه، اما مش هذا المشكل، المشكل تاع الكهرباء اليوم الكهرباء الجدد. بون خلينا نحكيو ممكن نحكيو حتى على الشطر نتاعهم راهو السوس ظاهر فيه.
3: صحيح.
2: في المال في البيبان في الشمر والشاسي معناتها ترى في حاجات ماهيش عاديه حتى
0: تعرف. سامي كان في 404.
3: ايه اللي جبتوا الكل معناتها تشوف حوله وحوله وكذا نتاع كهرباء.
2: يحكي لك على الكهرباء ممكن.
0: اي هو ما فماش كهرباء جدد مقلوبين.
3: نشوف هرتو.
0: ما فماش كهرباء جدد مقلوبين.
2: فما.
0: وما رجعتش مريقله.
3: ايه لكن نحكي لك على الكهرباء فما اي مره زوني نشوف في كهرباء.
2: كهرباء جديده راهو تمشي.
3: شوف في كهرباء مرة ثلاث سنين.
0: اي.
3: معناتها الراجل كي جاب الكهرباء.
0: اي.
3: قلت له معناتها انت متاكد ان الكهرباء اللي تحب تبيعها. او المونطون تاع البرابريز عامل هكا معناتها مثني وكهرباء دهنينها جديده قلت له معناتها تنجم تبيعها كهرباء كيما هكا معناتها حد اللي ما يفهمش الميكانيك
0: يراه
3: كهرباء ما لا باب يتسكر صحيح لا حتى شيء لا مسوي لا معناتها عرفتك اللي نتاعك البيبيستي نتاع عندك 205
0: اي زرقاء
3: 205 وقتها يدخل في الحيط وجاب فيه وجاب فيه قعد 206 فهمتني وقعد فيه عليه زعما زعما هو كرم هندوي رد تشبه لل 206 وقتها ما عندك كيك الكرم ويحب يبيعها لا لا خلي شو استعملنا لها فوالو برا سامحنا فوالو برا هكا
0: شوفوا الموتور هذيك اول حاجه بعد نبدلوا لي فيتيس ونشوفوا اسكو لي فيتيس يتبدلوا بسهوله ولا ما يتبدلوش بسهوله نشدوا الفران ونسمعوا اسكو فما شي حس على الفران معناها فما شي حس نتاع الباتانات فما شي حس نتاع رولمون نتاع روتول نتاع غيره شوفوا لي سسبنسيون اذا كان الكهرباء تنزل على الجنب نتاعها وترجع تبمبي تعاود تطلع راه هذاك الامورتيسور بدا يتعب سو ني با ان كريتير اليميناتوار ديما نحكي على شنو اللي نثبتوا فيه على خاطر من بعد راهو كي باش تبدل لي زامورتيسور لي كاتر امورتيسور يتكلفوا لك ما بين 600,000 فما فوق كيك ولا شكي في الزون هذيك
2: حتى اكثر
0: من 600,000 فما فوق
2: يا ما انت لهنا ما تنجمش تاخذ انت تحكي على كهرباء جديده خاطر
0: لا نحكي
2: على ما يعني المذهبيه ديما نديتيو لي ديتاي الكبار اللي هو الطول نتاع الكهرباء والابيتاكل تاع الكهرباء داخلين هو ديما تلقاه مفقود معناتها الاكسسوار تاعو فهمت
0: هذاك ديجا حكينا فيه من
2: الاول اي اما البيس ميكانيك اي اما البيس ميكانيك امورتيسور وبلاكيت وكل ما هو معناتها فونتران ولا تعارير معناتها عادي باش تلقاها مهلوك ولا ميت بالوقت
0: باش نقول لك علاش نثبت فيهم باش نقول لك علاش نثبت فيهم على خاطر السيد اللي باش يبيع لي الكهرباء باش يقول لي مثلا ب 45 مليون ولا ب 50 مليون اذا كان انا هذوما باش نبدلهم على هذا باش نقول له راه عندي باش نبدل كذا راه باش نبدل كذا راه باش نبدل كذا ما عادش ب 50 مليون راه نعطيك 47 نعطيك 45
3: هذاك راه بيربح
0: باش اذا كان قبل مرحبا ما قبلش مرحبا زاد كيف نشوف غيره
3: اي من
0: علاش انا قلت من الاول بالكره إيه وسيت انا شا ريفليشي سوني با انا شا امبلكسيف
3: باش ياخذ كهرباء اول حاجه ما عمره ما ياخذ كهرباء فيها لانكساك اول حاجه فنجي نقول له كهرباء ونجيب لك الانكساك الانكساك اللي باش يشري الكهرباء يهزها هو الانكساك المعاينه تعمل قدامه فهمت النيميرو تشاسي يفبتوا روحك في المعاينه راي المعاينه في صالح
0: الشاري
3: راه الكهرباء قدامه يشوف له النيميرو تشاسي نتاعها يشوف له كل شيء ويشوف له البلاك اللي حكينا عليها قبل من مره تتلصق بعد ما تجي الكهرباء تلقى روحك انت تمشي تطلع فيها من 250 و350 حتى ل 700,000 سا ديبون كهرباء شنو فهمتني حاجات كيما هذوما خليو الكهرباء تقول لي 50 مليون راك تشري كهرباء بريسك جديده عمرها 5-6 سنين بريسك جديده معناتها 5-6 سنين كهرباء مازالت تشدها روحها تنجم ما تحلكش شومبان كهرباء 5-6 سنين سا ديبون اللي كسبها والسوقان نتاعها وكل شيء اما كهرباء تبدا نظيفه ملام مستعد عليه راك باش يجي الكهرباء نظيفه شويه فونتران كيما قال شكيب راهو يتصلح مهما كان ليسونسيال شنو اكل الاكسيدون اللي الكهرباء صار لها مثلا دخلت في حاجه فما شاسي تعوج فما افونتران فما عباد ما يهونش معناتها هو كل شيء يتباع راهو ينجم ترجع كهرباء كيما دوريجين زيرو ديفو اما فما عباد تولي يقولوا نصلح حالك.
0: اي.
3: نجبدوها شويه تنسخنوها البلاصه هذيا ونجبد ونعمل ونرجع عليك مستويه. وتراها مستويه اما كي تمشي في الكاس راه ماهيش مستويه. تهز الكاروساج ماهيش معناتها الباراليزم ما يتعملش فيها.
0: صحيح.
3: فهمت هذاك اللي تاخذ كهرباء سان بو غاف معناتها اللي شراها حصل فيها كما نقولوا. هذوك من الحاجات اللي نثبت فيهم اكثر من علاش قلت لك انا اردوز ولا 404. اللي تحكي عليه انت ما تعرفش تثبت في كهرباء فريمون عمرها 50 سنه ولا 30 سنه خادمه في الكياس كيما 205 نتاع روسي فهمتني؟ وين هو انا؟
0: هرب
3: تغش تغش اخويا ما عنديش بيرو على 205 نتاعو
0: خلينا ناخذوا مجدي عنده برشا يستنى معنا مجدي
4: مرحبا
0: مرحبا اخويا لاباس
4: مرحبا نست
0: هاي سيدي شبيه الباسات هاي
4: باسات عندنا باسات بشات 210 ليسونس 1.6
0: اي
4: لا ما شاء الله عليها يعني كل حال
0: اي
4: تبقى دريالمون ولا هي تسوق فيها المدام مشان يعني كل حال عندي برشا ما سوقتهاش تبقى تطلع لها الارم اللي هو البولون تو دان كو تمشي تكون تمشي من ريغلا فولون اورانجي والكهرباء فيها وراهك زيكزاك هذيك فهمتني والفولون يباس يباس وتقف الكهرباء جمله توقفها هي بيتسو الفولون ما عادش يتحرك يباس جمله فهمتني بون درجين ثلاثة أربعة ساعة تقعد تكيك تك معناتك تعاود من الأول جديد تخطف ولا باس ما فما حتى شيء تو دنيا الموقع في الجمعتين هذوما عملتها لها في كاتر فوا
0: شكيب
2: الديريكسيون تاعها بالزيت ولا الالكتريك؟
4: الديريكسيون
0: بالزيت ولا الالكتريك؟
4: الديريكسيون برانسيب الزيت اون كونسيسونس برانسيب الزيت
2: ثبتنا ثبتنا من عام ياه
4: 2010
2: تلقى اللي فيها موديل كليميرو تاعها الكتريك ولا البومب معناتها الكتريك والكليميرو عادي وكل واحد كيفاش معناتها اما اللي نعرفه طول اللي هو مربوط بالديريكسيون معناتها المشكل في يا كليميرو يا البومب ديريكسيون ثبت لنا شنو بالضبط باش نجمو نقولوا لك فهمت
0: معناها انت تشك في هذا
3: فماش حاجه اخرى هي هي ديريكسيون فيها مشكلة تاع ديريكسيون
4: ميكانسيان قال ما فهم لاباس عليها وفيها حتى شيء بون عاودت لها الجمعة اللي فاتت ميكانسيان قال هيك دونك ما فهمناش
2: انت ثبت معاه شوف شنو هي ديريكسيون اللي عندك في الكهرباء بالضبط
3: اي توصل تيباس الديريكسيون ما عادش تتحرك معناتها ما تنجمش حتى تدورها
4: ما تنجمش حركة ما تنجمش حركة
2: يبس يبس يبس حجر يا ولد ما عادش تنجم تدوره
0: هز الميكانيسيان يثبت لك يشوف لك ديريكسيون اسيستي اسكو الكتريك والا هيدروليك اذا كان الكتريك بالطبيعه فما وحيد اللي تصلح وفما وحيد اللي لا يتبدل كومبليتمون واذا كان هيدروليك تتصلح كيك ولا شكيب
2: تصلح في الحالتين معناتها حتى نتاع الكيميرو نجي يصلح له سواء هذا ولا لا
0: في بالي فما في الالكتريك اللي سي اذا كان الموتور
2: ما يتصلح كان وصل لي تاع سي ما عادش تخلو الماء ولا حاجه سي ما عادش ما عادش
0: وهذا خويا
4: داكوت
0: سيدي يعطيك الصحة شكرا على الاتصال نختم بخونا حما اللي يقول لك عندي سي 3 من عام 2009 فيها هواء في السيركوي كل ميكانيسيان وشنو يقول لي عامل لها غلفة السيركوي خذا هواء
2: تاع شنو هذا
0: نعرف عليه سي
3: 3
2: لا السيركوي تاع شنو تاع الماء
0: ولا وين نعرف عليه
2: مو شوف انا السيركوي تاع شنو الماء ولا مازوت ولا شنو
0: عامل لها غلفة من غير ما نسميه باش باش تغلف
3: لا بجوج تقول فيكس
0: انت تقول تتعدى من بعد تخلص
2: هو قال السيركوي خذا هواء من بعد ما عادش تخطف
0: وكل لا كل ميكانيسيان وشو يقول
2: فهمتك يزيد واحد
3: هواء في السيركوي نتاع الماء هواء في المازوت في الليسونس هواء في هي معناتها
0: خذت هواء استبردت
3: استبردت
0: باهي المنجي يقول لك انصحوني بكهرباء نجيبها من الخليج مستعمله اقل من 5 سنين موظف وعندي اف سي ار والله انا ننصحك تجيب من الخليج انا ننصحك تجيب من اوروبا جيبك تغزروا لي كيك
2: علاش حتى حتى هما ساعه عندهم موديل تبين عندهم
3: تويوتا مزيانه برشا
2: عنده
0: المشكله فكراها بالخليجيه اللي كونوا باش تلقى لي سيلندرين تاعها كبار باش تلقى 3 لتر باش تلقى 2 لتر 5 2 لتر 8
3: في الخليج
0: ياسر تاكل
3: باغ اكزومبل تجيب كهرباء هونداي مثلا موجوده لهنا تلقاها وتضرب في نار نفس ترافي اما لي سيبور مش هما بيدو فهمت معناتها في نار
0: خونا حما قال لك في الماء
2: ايوا طلع في الماء سيدي تقعد تصول له الكهرباء مالك
3: تقعد تصول له والكهرباء فوق
0: بسرعه زدت على
3: نفسي الكهرباء فوق ما عنده مشكله نتاع البلوك يتنقب
0: اي
3: سي 3
0: 2009
3: فهمتني فوالا هذيك هي فما نقبه في البلوك تضيع له في الماء
2: كل اسم هري نجم
3: كل اسم هري
2: يحل يثبت
0: دونك يسمى يحل الموتور لا شك ولا اختلاف
2: بون ما انا لا ما نازوش ديريكت الغد اما يثبت الاكسسوار البراني قبل كل شيء معناتها يثبت الراديتور والترموستات والبومبو
0: باهي
2: فهمت يثبت فماش حاجه مبوشه في السيركوي بعد اخر حاجه هي ديما الموتور نخليها فهمت
0: سينو باش يخدم يعاود يخدم
3: لا تنقبل الموتور ما عندهم يخدم
2: الحامل كله حل وقتي معناتها فهمت كان شارج كان الحام كان اي حكايه معناتها ايش تصير في يحل ويثبت خالد من
0: إيه اذا كان الحكايه هكاك
2: اي كان فما حاجه هكاك من ناحيه هذوك يقول لي بدل الموتور خير له
0: بدل وشكون قال لك الموتور اللي باش ياخذه جديد
3: هذاك ظاهر باش يبدا ظاهر فما فما بلاصتين
0: لا ما تسيرلوش من بعد
3: ورا الموتور بالضبط
2: فما تسير له من الماء خالد
3: من
0: الماء الماء خايب اللي قاعد
2: اي من الماء الماء سبب المشاكل الكل
0: باهي خونا المنشي ما جاوبناهش
2: شو عنده
0: شو يجيب
2: الكهرباء ولا يعني ننصحوا يبعد على البريد
0: باهي
2: كان باش ياخذ بريد بريد ليجي
0: ام اش في معني
2: ولا ياخو حاجه معناتها مش عارف مازوت ايسونس هو شنو يحب معناتها شنو
3: هو البيجي نتاعو
2: يقرب لنا شنو
3: تويوتا هيليوكس هذيك دي ماكس من هادي
0: مرعب الكياس
2: يلقى يلقى شو الحقيقه البر
0: حميده شنو تنصح يجيب لك جيت انت تنجم تجيب كهرباء من الخليج شنو تجيب فراري دو سيلاندر هذيك
3: نجحت نتاع فيها 1400 وقاش من الكهرباء
0: 1499 سياره
3: اي معناتها يكمل 1500
0: يكمل 1500 باهي وهذه ساعتين بالضبط على راديو جوهره يعطيكم الصحه الناس كل اللي تبعتونا نتقابلوا على قريب ان شاء الله ديما على راديو جوهره على جوهره تي في باي باي
5: تسمعوا على حد من الصناعة الماضي ساعتين اوتو موتو مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في
6: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 7000.

0: 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما معك جوهرة
1: Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشرتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي وين أعلن الفريق منذ قليل على أولى مواجهته الودية ضد الترجي الجرجيسي اليوم انطلاقا من الساعة 5 بملعب محمد معروف بدون حضور الجمهور. من جهة أخرى الفريق كان أعلن البارح عن 5 صفقات في الميركاتو. عثمان بيريد ياكيتي بعقد لمدة 3 سنوات سنغالي الجنسية. الفريق اللي كان انتدب عزمي غوما سانغاري أشرف بن ذياف وعبدالله العامري. في الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريكي كامف. من المنتظر أنه يوصل اليوم متوسط الميدان الدولي البيروفي كاستيو للإمضاء على عقد مع الفريق. من جهة أخرى شكري الواعر في جلسة مع فريق الاتحاد الليبي لوضع اللمسات الأخيرة من أجل التعاقد مع الريبيرو. الترجي يلعب نهار 3 مواجهة ودية ضد الحزم السعودي في البارك بي ويلعب نهار الخميس أيضا 3 مواجهات الودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري في نفس الملعب. في الأولمبي البيجي الفريق أعلن عن 6 صفقات. الحارس حمدي شعيرات 27 سنة بعقد لمدة 2 مواسم. الظهير الأيسر 23 سنة يوسف عزيب. المهاجم وسام الصياري 21 سنة. أمين بن عمار متوسط الميدان 26 سنة. يحيى العاشوري وأيضا مهدي الخيري. الفريق كان صرف النظر عن انتداب المدافع سليمان وترى. النجم الرياضي بالمتلوي أعلن اليوم السباع عن 9 صفقات. المدافع المحوري منتصر التومي قادم من نادي النجوم السعودي. منتصر التومي مدافع مخضرم عمره 32 عام سبق له نتقمص أزياء عدة أندية على غرار قواف القفصة الرلوي سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل المرسى بالإضافة إلى تجارب في دوري الدرجة الثانية السعودية. الأمل الرياضي بحمام السوسة انتدب المهاجم الرحالة فخر الدين العوجي 28 سنة قادما من شبيبة القيروان سبق له نتقمص أزياء. النجم الرياضي الساحلي الملعب التونسي اتحاد بنغردان وأيضا الأولمبي البيجي. والفريق كان انتدب أيوب شعبان ويلعب يوم 4 أوت مواجهة ودية ضد اتحاد العاصمة الجزائرية. أبرز نتائج المقابلات الودية: نادي الأفريقي فاز اليوم الأسبوع على نادي البنزرتي 2-0 في مركز التربوصات بعين دراهم. أهداف كل من صدق قديدة الدقيقة 6 وغيث الزعلوني في الدقيقة 62 من علامة الجزاء. ثاني انتصارات النادي الأفريقي الودية بعد ما فاز يوم البارحة على النجم الرياضي الخميري بنتيجة 10-0. الاتحاد الرياضي المونستيري فاز وديا بخمسية على الأمل الرياضي ببيعون. أهداف أحمد بوعسيدة ثنائية، سامي أبو علي سجل هدف، بنغا سجل هدف، ومحمود غربال سجل هدف. أخبار لاعبين بالخارج. حنبال المجبري يلعب اليوم ثلث مواجهات الودية التحضيرية لعودة الشامبيونشيب مع فريق بيرلي. مواجهة ودية تنطلق على الساعة الثالثة ضد نادي تورينو. الياس سعد لعب البارح أولى مواجهته مع نادي نشافيل، لعب 28 دقيقة في أول ظهور ليه مع نادي نشافيل، فريقه اللي تعادل هدفين مقابل هدفين وبعيد بنقطتين في سلم الترتيب في المركز الثاني على فريق ليونيل ميسي المتصدر إنتر ميامي. عياض الرياحي يلعب اليوم أيضا ثاني مواجهته بقميص فايبورغ الدنماركي، اليوم مواجهة تنطلق على الساعة الثالثة مساء. في كرة السلة من المنتظر أن يتعاقد النجم الرياضي الساحلي مع لاعب أمريكي يشغل خطة مركز واحد ومركز اثنين، وكان أعلن الفريق عن التعاقد مع المدرب رسم المرزوقية. هذا كل ما عنا في ثاني نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة
1: بين مسوق تفاعل ورك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: جوهرة.
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة.

موج مع الموجة.

جعل مأخر ما في مشكة عادي بشيل وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد بشيل

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الشواطئ التونسية تسجل خلال موسم السباحة لسنة 25 و2000 الممتد من جوان إلى أكتوبر 31 حالة وفاة غرقا مقابل 34 حالة خلال موسم 24 و2000 بحسب معطيات رسمية، فيما نفذت وحدات الحماية المدنية ألف تدخلات لإنقاذ المصطفين، وبلغ معدل تدخلاتها خلال ذروة شهر أوت نحو 24 تدخلا في الساعة، شملت حالات غرق وحوادث بحرية مختلفة. كما تشير الإحصائيات الوطنية التي يتم أعدادها منذ سنة 2020 بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة مختلف المتدخلين إلى أن تونس تسجل في المعدل حوالي 220 وفاة بسبب الغرق سنويا، تشمل البحر والسدود والأبار والمسابح وقنوات المياه ومختلف المسطحات المائية. الشواطئ في تونس حاليا 70 شاطئا محروسا موزعا على 13 ولاية ساحلية، إضافة إلى نحو 300 نقطة حراسة يشرف عليها 162 إطار إشراف وأكثر من 2160 سباحا منقذا، مع العمل على تعزيز التغطية بالمناطق التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار وفق معطيات الحماية المدنية. دوليا، محتجون ليبيون يعلنون اليوم إعادة فتح مؤسسات ومقر حكومية في العاصمة طرابلس بعد نحو أسبوع من إغلاقها احتجاجا على تدني الخدمات العامة. ومنذ أسبوع شهدت مناطق في طرابلس احتجاجات على القطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وضعف المنظومة الصحية وارتفاع الأسعار والتضخم وانعدام السيولة، وحمل المحتجون الحكومة المسؤولية كاملة. استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة وإصابة عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التراجع عن مهاجمة إيران تندرج في حرب نفسية، وأن طهران لن تنخدع بل ستستغل ذلك لرفع مستوى جاهزيتها. ختاماً، تحالف أوبيك بلس يعتزم الموافقة اليوم على زيادة حصص الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر المقبل، ثم تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج بقية العام، وبذلك تلغي المجموعة شريحة تخفيضات طوعية كلياً.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ويكاند سبور.
1: ويكاند سبور كل أحد
0: مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.
2: تحية إلى كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم ونتوى حتى للسبعة، أربع ساعات كاملة مع قسم الرياضة في أبرز وأهم الأخبار الرياضية في تونس والعالم، كذلك مع الاستضافات ومع المراسلات باش نتابعوا طبعا سوق الميركاتو في كل الرياضات الجماعية، باش نحكيوا كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة، وباش نحكيوا كذلك على أبرز الأخبار والتربصات الخاصة بالنوادي مع شبكة المراسلين متاعنا. تعرفوا كل اللي يفصلنا تقريبا أقل من 20 يوم على انطلاق الموسم الرياضي الجديد والبطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، دكتور نعملوا جولة على التحضيرات الخاصة بكل النوادي وخاصة الميركاتو المتواصل في طبعا في كل النوادي وخاصة في الرابطة الأولى. إضافة إلى ذلك نحكي شوية زاد على الرياضة العالمية وأبرز كذلك المقابلات الودية والتحضيرات، هذا الكل طبعا مع الفريق مع الموسيقى. دوك شناديو مع بعضنا أربع ساعات كاملة، بعد شوية نبدأ في شبكة المراسلين ونبدأ مع آخر أخبار الفرق، إضافة إلى أنه زاد رامي بعد شوية تعطينا أخبار كما قلت بقية الرياضات، وأيضا عندنا استضافات خاصة على مستوى الميني فوت وغيرها، تو نحكيه هذا الكل في الجزء الثاني من البرنامج.

0: 3:16 دقيقة من جديد، مرحبا بكم في ويكاند سبور وقيد. خلينا نعملوا طلة على آخر أخبار النوادي، والبداية بالنادي الصفاقسي وفوزي الخماسي معنا في الديركت. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بكافة المستمعين ومستمعات جوهرة فان. كما قلت لك نحن ديما نأكدوا صفقة زوز أندية في صفاقس في الرابطة المختلفة الأولى، النادي الرابطة صفاقس وتقدم سقية الدية.
0: صحيح زوز نوادي صحيح.
1: يعني بالنسبة للفريق التقدم كان بادر هو بتربص في تحضيرات الموسم الحالي، يعني منذ يوم 4 جمادى يتحول عين دراهم، تخلوا زوز مباريات يعني في عين دراهم من عيار الثقيل ضد شباب الوزاد والترجي الصيادي. كانت عودة صفاقس يعني بعد تربص لمدة 10 أيام اللي أول مرة يعني يتدرب في ملعب طيب الدين الصفاقس في ملعب الفريق، قام بعدي الحصص يتحول يوم 6 قوت إلى تونس العاصمة. زوز مباريات يعني بشي يكون أمام نادي إفريقي يوم 6 ويوم 9 يوم 9 أمام المنتخب الوطني أقل من 23 سنة اللي بشي يكون متحول يعني بعد المباراة هذا المنتخب الوطني الأولمبي يعني أقل من 23 سنة بتحول لإيطاليا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المدرب أنيس مشلبات. بالنسبة للزيادة تخدم ساكي الدهان يقول مرمش عبر الاشتراكات يعني على ذمة الأحباء بتاع ساكي الدهان للدخول ملعب طيبين الصفاقس. علموا أن تخدم ساكي الدهان سيجي جميع المباريات بتاعه في ملعب طيبين الصفاقس، يعني تولي كل يوم كل نهاية أسبوع سبت الواحد ثم مباراة في الصفاقس يعني الصفاقس تقدم ساكي الدهان. ويوم يعني الجولة الخامسة مش يكون ديربي الصفاقس بين تقدم النادي الصفاقسي يعني بعد
0: يعني يا النادي الصفاقسي يلعب نهار السبت يا يعني نادي
1: سبت ولا الحد يا سبت يا حد يعني الاسبوع
0: هذا في صورة في صورة ما انه مزوز يلعبوا في ميدانهم يعني
1: يجب التقسيم هكا يعني حتى مش تشوف انت حتى الكالندري وقت خرجت اسبوع باسبوع اسبوع النادي الصفاقسي موجود واسبوع تقدم سقيم دايف في تلعب في ملعب بريمير الصفاقسي. يعني يقول لك جمال بعد هذي منذ 96 هذي بعد 30 سنة يعود الدربي، لكن ماهوش فريق نادي محمد قرقلي ولا سيكات لحد الصفاقسي ولا فريق ملعب الصفاقسي. هذه المرة النادي الصفاقسي هو تقدم سقيم دايف يعني بعد 30 سنة مباراة رسمية. بالنسبة للنادي الرابطة الصفاقسي كان في تربص في سوسة، يعني انتهى التربص الأمس يوم راح اليوم يعني غدا يعود النادي الصفاقسي بقيادة نبيل كوكي للتدريبات في ملعب طيبين الصفاقسي. ولزادة حتى الحصة التدريبية مش تولي بالتناوب يعني كل بالتوقيت بالتناوب يعني مرة سخية الدير مرة هذا كله في ملعب طيبين الصفاقسي. نادي الصفاقسي جرى مباراة برك بديا من فريق اتحاد التجني في سوسة وعنده مباراة في أسبوع يعني يوم 9 في صفاقس أمام فريق البيترو في ملعب طيبين الصفاقس. ثم يتحول يوم 15 يعني أوت إلى عين دراهم لقضاء لمدة 6 أيام، ثم العودة يوم 21 لملاقاة ملعب التونسي يوم 22 ويوم 23 ملعب برضو أول مباراة في البطولة. النادي الصفاقسي بعد تمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمعرفة المنع يعني خطوة تحسب إلى ذلك المديرة الحالية يعني جميع المستحقات الدور متقلدة وقع تسديدها وبإمام قرابة 5 لاعبين في النادي الصفاقسي غيث الصغير وحكيم موتيبي ومؤمن مؤمن رحماني وجمال موتيبا يعني عاودت تاني وكان شغلوا في تفريط فيها لكن في الاخر القرار يعني اطار فني ولا المدير تمسك باللاعب موتيبا اللي جاء يوم الاربعاء الفارض الى سوسة للالتحاق بالمجموعه. كما قلت لك نادي الصفاقس يعني في مواجهه ميريس خاصه يعني على 3 ألقاب يعني على 3 ألقاب يعني خاصة كأس الكاف اللي نترك متأكيد بملعب تيميري عنده الحق يعني الشخص ولا تأهيل من طرف الاتحاد الافريقي مع بين سفيقس لنادي سفيقس لاجراء جميع مباريات الكاف.
0: دونك النادي سفيقس لحد الان زاد ما عندوش القرار النهائي نتاع الكاف حول يعني اجراء المقابلات في ملعب الطيب المهيري بسفيقس. هكا ولا
1: في بعض الجزئيات الصغيره وجمال خاصه يعني اي جزئيات يعني مش ملاحظات بعض الجزئيات اللي زعما تمشي على خاصه هي تقول جمال يعني وقت جاء وقت الاتحاد الافريقي يعني حجه ملابس خاصه بدي ناس خاطر تو التحكيم ولا ذكور وعينات يعني في المباراه الرسميه يعني يجب توفير حجه ملابس اخرى للحكام في ملعب طيب الشاكس. بعض المدرجات كيما قلنا منصه صحفيين بعض يعني الجزئيات صغيره يعني كيما اللي في كيما الطاقه كيفاش راح نقولوا بتاع الشمس يعني الوقاء الشمس في الصحفيين يعني يجب يتجاوزوا شيء هذا يجب كل شيء هيك البوابه بتاع الدخول يعني لابد من هيك البوابه الخاصه بالدخول يعني كما نقول بالتعدي بها الكود كود باك للاشتراكات ولا التذكره ان شاء الله الحوايج هذو في بحر الاسبوع هذه كل شيء يتم لاني راه الشيخ كما تعرف يعني هو شكل انتدابات كبيره انتدابات سبليه ومازال البحث على مهاجم ما قاش تجربة تبع المواضيع نتاع الانتدابات في نادي الشيخ ولا في الانديه حقيقه يخرج ياسر عديد الاخبار لكن بعد يجي اللاعب ويعود يرجع فهمت زمان يعني عديد اللاعبين في الانديه واخبار يعني ثم تقان يعني ما جا ولا ما جاوش ولا ما اتفقوش في المبالغ
0: يعني فماش حاجه رسميه
1: إيه هذا هو الحق احنا تو عديد المرات يمكن تسمع خبر لكن بعد التاكيد تلقى الخبر يعني موش نقول موش صحيح هي اتصالات ساعات موش مسؤول يتصل ساعات للوسطاء الوسطاء ساعات يجيبوا اللاعبين ويكلموا الصحفيين ولا يساووا المواقع للتواصل الاجتماعي هذا كله كعلاش يعني يكون بجوار نتفداو الاخبار اللي يمكن ما تجيبش حتى شيء ناخذوا الاخبار المصادرة ولا وقت تبدا امور رسميه.
0: واضح فوز يعطيك
1: وبالنسبه لبعض الاخبار علي العابدي كان متواجد في السفاقس اليوم بعد ما اجرى يعني بعد ما كان يوم اخذ يوم راحه بالنيس عائلته موجوده هوني لكن هو التحق يعني بعائلته اليوم واحد يومين غدا يعود الى النيس تحضيرات بدات في نيس انطلاق البطوله الفرنسيه يوم 22 اوت علموا ان العبد يعمل اجرى عمليه على اسفل البطن في بلاجين عملها يعني يوم 9 عنده 19
0: حتى في كاس العالم
1: والله كان دلشه خاصه قال لك راهو من جويليا موسم من جويليا الموسم 2025 هو حب كان يعملها قبل البطوله العربيه
0: سفيقس يا فوزي
1: كي كنت في لقاء معاه في سفيقس يا اخي
0: واضح
1: كان ممكن جويليا الموسم الفارط جويليا يعني موسم الفارط 2025 كان باش يجرى العمليه لكن فريق نيس متمسك بعدم اجراء العمليه المنتخب التونسي لكن هو تو يحس في روحه يعني في احلى حاله في احلى حاله يعني صحيه يعني ان شاء الله بالتوفيق للاعب من الدول يعني العبدي اللي بتخلق ياسر بعد ما تو اتم اجراء العمليه على اسفل البطن يعني يعاد التدريبات مع فريق نيس.
0: واضح شكرا لك يا فوزي يعطيك الصحة. هذه دونك أخبار النادي سفيقسي وتقدم سقيط الدين نعرفوا اللي في سفيقس كما قال فوزي فما ديربي سنة بين النادي سفيقسي وتقدم سقيط الدير الصاعد حديثا إلى الرابطة الأولى. بعد شوية تنعملوا زادة بقية الأخبار تنعمل طلع على ولي الجزيري وبقية المراسلين. شكرا لك يا فوزي إلى اللقاء.

0: هذه 3:35 دقيقة، خلينا نواصلوا ناخذوا آخر الأخبار نتاع النوادي. والمرة هذه نمشيو إلى المنسير وليد الجزيري. وليد أهلا وسهلا بك، مساء الخير. وين وليد؟ وليد نرجعوا له بعد شوية، دونك نحكي
1: نسمع فيك جمال.
0: تسمع فيه، تفضل وليد أهلا وسهلا.
1: نسمع فيك جمال أهلا وسهلا بك. الاتحاد الرياضي المنسيري يواصل تربصه في عند رام، عكس ما يقال أنه الاتحاد الرياضي المنسيري باش يرجع للمنسير وباش يقطع التربص نتاعه. لا، الاتحاد الرياضي المنسيري باش يواصل تربصه باش ينهيه بمباراة ودية يوم 7 أود ضد اتحاد العاصمة الجزائري. الاتحاد كان فاز في مباراة أولى 7-0، فاز البارح على فريق سيد علي بن عون 5-0، وزوج مقابلات هذيا عرف التألق اللاعب أحمد بعصيد المنتدب من الترجي التونسي اللي سجل 5 في زوج مقابلات. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يبدا جمال البطولة أولى مقابلات البطولة ضد ملحة ممسوسة يوم 22 أو 23 أوت، منقوص من عدة لاعبين لأنه مثلا يوسف الحرش وريان والحارس
0: وليد بسبات. وليد مقابلة في المنسير
1: وامل حمام سوسه في البطوله،
0: اي في المنسير، في حبيت
1: لا في حمام سوسه، في حمام سوسه
0: حبينا نذكره اللي هي في الحمام سوسه،
1: في حمام سوسه باش تقريبا منقوص من 6 أو 7 لاعبين، لانه مثلا ظهير الايسر يوسف الحرش اللي كان اساسي في الموسم الفارط او الحارس الثاني ريان بسباس باش يكونوا مع المنتخب الاولمبي اللي باش يشارك في الالعاب المتوسطيه في ايطاليا، باش يكون منقوص من اللاعب ايمن بن محمد اللي كان اساسي، يوسف العبدلي اللي كان اساسي الموسم الفارط لانهم يشكون من اصابه ما همش مع الاتحاد الرياضي المنسيري في تربص عين دراهم، قاعدين يواصلوا التدرب بمفردهم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. كذلك منقوص من يوسف من لاعب ياسين العمري اللي قطع التمارين بسبب مستحقاته الماليه، كذلك عدم عوده اللاعب دياني اللي كان تقريبا 30 مباراه اساسي لاعب ذا الموسم الفارط، اللاعب دياني اللي رفض انه يعود للاتحاد الرياضي المنسيري بسبب زاد امور ماليه، اضافه الى قراءة الشيخاوي اللي تحول للترجي الرياضي التونسي، عبد السلام الحلاوي اللي تحول لنادي الرياضي الصفاقسي، ملك الميلادي تجربة في العراق، فابريز زيكي زاد تجربة في العراق، معناتها الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا جمال بنسبة 90% باش تشكيلة جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري في بداية الموسم القادم. هذا في انتظار انه الاتحاد الرياضي المنسيري يعلن عن انتدابات جديدة. تعرف جمال فما الاتحاد عنده إشكالية لأنه الرفع من المنع الانتداب إلى حد الآن ما زال يتبع الاتحاد مش أمور مالية، أمور إدارية فقط، لأنه الاتحاد خلص جميع الدائنين فقط، خلص في انتظار ورقة من البنك المركزي باش يحولها، فما كل بيناليتي نتاع الفيفا. الاتحاد الرياضي المنسيري 15,000 تقريبا 15 مليون حولها للبنك المركزي، البنك المركزي حولها للفيفا في انتظار ورقة من الفيفا. الاتحاد الرياضي المنسيري يصبح رسميا انه يعلن على بقية الانتدابات نتاعه، ولو انه في انتظار زوج لاعبين افارقة. الاتحاد الرياضي المنسيري اللي حتى الآن عنده تقريبا بنجا، لاعب بنجا فقط، لاعب أجنبي بخلاف اللاعب سامي أبو علي جزائري أو محمد بوسعدية جزائري. مع ذلك الاتحاد الرياضي المنسيري مازال عنده الحق في لاعبين أجانب، لكن ما تمش الإعلان عليهم في انتظار الورقة هذه من فيفا. الاتحاد قام بخلاص جميع الدائنين، قام بخلاص حتى التأخير، معناتها الورقة متاع الخطية متاع التأخير فقط، في انتظار أنه ورقة الفيفا تبعثها للجامعة التونسية لكرة القدم، والجامعة تبعثها للاتحاد الرياضي المنسيري ويصبح رسميا يرفع المنع من انتداب. فيما نحكيه عن الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المنسيري، رصيد بشري نجم نقوله إلى حد الآن محدود في انتظار الإعلان على بقية الانتدابات. الهيئة التسييرية جديدة، نعرف جمال يوم الاثنين الفارط جديد للاتحاد الرياضي المنسيري على المستوى الإداري، هيئة تسييرية جديدة برئاسة سيد جمال سقا فيها سيد منير وشام، فيها سيد ناجي صخيري، أنيس المدب، عديد الوجوه اللي خدمت قبل في الاتحاد الرياضي المونستيري. يوم الأربعاء الفارض أول اجتماع كانت الهيئة التسيرية هذه مع الإطار الفني للاتحاد الرياضي المونستيري مع لاعبين الاتحاد الرياضي المونستيري، تحدثوا برشا على الاتحاد الرياضي المونستيري، على شنو ناقص الاتحاد الرياضي المونستيري خاصة على المستوى الرصيد البشري، وكما قلت الاتحاد في سباق مع الساعة لتعزيز الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المونستيري. رسميا محمود غربال هو اللي باش يصبح قائد فريق الاتحاد الرياضي المونستيري، شفناه في المباراة الأولى والثانية هو قائد فريق. ريان بسباس أو لاعب أحمد سليمان هو اللي باش يكون الحارس الأساسي للاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت، في انتظار تعزيز الرصيد البشري للاتحاد الرياضي المونستيري في قادم الساعات في قادم الأيام.
0: واضح. باهي في الباسكيت زاد وليد، هذه هي الأخبار.
1: وفي الباسكيت جمال تعرف الباسكيت القانون نتاعها خاص جدا، معناتها انك الملاعب ينجم في اي وقت يغادر اي فريق، ينجم معناتها هيك. علاش الانتدابات متواصله في الشبيبه القيروانيه في الاتحاد الرياضي المونستيري، في النادي الافريقي الاتحاد جدد البشير بن يحيى، جدد تقريبا الركائز بتاعه، انتداب مدرب كرواتي جديد بلال، هذه البلال الجزيري حسب الى حد الان ما فماش امور رسميه، لكن سمعنا انه تحول النادي الافريقي الاتحاد النادي الافريقي مازال ما اعلنش على صفقه. الاتحاد الرياضي المونستيري زاد يحاول تطعيم الرصيد البشري لانه لحد الان ما نعرفوش وقتاش تنطلق بطوله كره السله، تقريبا في اخر سبتمبر او بدايه اكتوبر نجم نقولوا مازال بكري، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري قاعد يعول على الرصيد البشري. جمال زاد تقريبا نصف كل في انتظار وقتاش تبدا الاشغال نتاع ملعب نصر بن جنات بالمنسير، لانه قرينا انه رسميا ولايه المنسير هبطت البلاغ رسمي انه شركه اكس معناتها هي اللي فازت بالاشغال في بمبلغ 5 مليارات. الشركه هذه الى حد الان مازالت ما تلقتش في الاشغال نتاعها، اشغال باش تتواصل 62 يوم تقريبا موسم كامل. الاحباب متخوفين انه الاشغال تنطلق وسط الموسم. على كل الفلوس موجوده، الفلوس مرصوده من جانب الولايه موجوده معناتها الفلوس، فقط امور اداريه تنطلق الاشغال. كذلك جمال الملعب الفرعي اللي من المفروض انه الاشغال نتاعو تنتهي في جانفي الفرد، في جانفي الفرد، لكن الى حد الان الاشغال متواصله بنسق بطيء وبطيء جدا حسب ما مشينا شفنا غادي، وكل تقريبا في شهر ديسمبر يقولون في شهر ديسمبر القادم تنطلق او تنتهي الاشغال، ان شاء الله في شهر ديسمبر القادم، لانه الاشغال هذه جمال لو انها تنتهي في شهر ديسمبر القادم باش نجم نقولوا الشبان فريق الشبان باش يلقى ملعب اخر زاد باش الملعبيه معناتها تلقى وين تدرب، لانه جمال راهو كي تمشي توا تشوف تقريبا اربعه خمسه كاتيجوريات قاعدين يدربوا على نفس الملعب، وهذا امر صعيب وصعيب برشا. شوفوا مثلا منين ا ولا منين بي ولا كدي ا ولا كدي بي، تقريبا كلهم في نفس الملعب، كل واحد واخد 30 متر ويدرب فيه، وهذا ماهوش قاعد يساعد في شبان الاتحاد الرياضي المونستيري. ان شاء الله الملعب هذا باش يحل اشكاليه ومشكله كبيره من جانب شبان الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. طبعا هذه أخبار الاتحاد المونستيري، مازلنا طبعا معكم حتى للسبعة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحات التجميع وأعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. موضحة الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. أضافت وزارة الفلاحة أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلاً عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. وأكدت الوزارة أنها بادرت إلى التعاطي مع هذه التحديات عبر عقد 6 مجالس وزارية بين سنتي 2020 و2024، خصصت لتقييم وضع منظومة الألبان ودراسة الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة. وأشارت إلى أن هذه المجالس أفضت إلى جملة من القرارات، من بينها مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في 3 مناسبات. الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من 1 إلى 2 سنين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغواصة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكاملة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غاباتنا. جمعية ورواد الخير بمجرين من ولاية بن عروس تنطلق بداية من يوم 10 من أوت الحالي في تنفيذ حملة تضامنية تحت شعار علمني، ستتواصل لأكثر من شهر لجمع التبرعات وتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به اليوم رئيس الجمعية بن حسن الزوادية. ختاماً دولياً، مقتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية على مناطق روسية عدى اليوم وفق ما أعلن مسؤولون روس، كما أصابت بعض الضربات أهدافاً تبعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة وفق السلطات الروسية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الأربعة و18 دقيقة مازلنا معكم في ويكاند سبور حتى للسبعة. نحكيه على آخر أخبار النوادي، والبداية بالنجم الرياضي الساحلي اللي عبر الصفحة الرسمية منذ لحظات رسمين أمبروز أوغبيشو ولا أوشجيبو يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي. لاعب هذا مولود في 23 نوفمبر 2005، طول 1.80 متر، المركز وسط الميدان، ومازال كيف أمضى هبط في الصفحة الرسمية. عندك عليه إضافات رامي؟
1: كان تقمص أزياء ترجي رياضي الجرجيس سبق لأنه تقمص أزياء رياضي.
0: أعطينا فكرة الاسم الكامل
1: أوشيكبو.
0: أوشيكبو
1: بالفعل أوشيكبو، متوسط ميدان معناه دفاعي، سبق له نلعب في الرابطة المحترفة الأولى، وتقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي، والتوجه متاع براكوني واضح أنه ينتدب في لاعبين معناه شبان مشكل فوق 24 25،
0: يعني لاعب يلعب في وسط ميدان دفاعي،
1: يلعب في وسط الميدان معناه مركز بيفو سنتينيل نقولوا.
0: وعم ناول عدى موسم كبير مع ترجي جرجيس،
1: لعب يعني مع بالفعل في الترجي الجرجيسي، كان متواجد لاعب كيما نقولوا معناه ستايل شويه سيدريك بو، معناه يقرب في اللاعب سيدريك بو.
0: باهي رسمي اللاعب هذا يمضي لثلاثة مواسم. طبعا شو نرجع لك الأخبار أخرى، ما قبل خلينا نمشيو الرضا الخليفي معنا. رضا مرحبا بك رضا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات. بالفعل كما كنت أشرت أنت في قبل تقريبا 3 أسابيع ولا أقل تفصلنا عن انطلاق الموسم الكروي الجديد، لذلك الحركية مش في النوادي برك، بل الحركية زادة كبيرة في المكتب الجامعي والرابط الوطني لكرة القدم، والسبب هو الاستعداد لانطلاقة جيدة في الموسم الجديد. الأسبوع نهاية الأسبوع المقبل يكون ثم اجتماع رئيس الجامعة معاذ الناصري يوسف على اجتماع الحكام بحضور الإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة جمال الحمودي، والغاية من الاجتماع هذا هو التقييم التحضيرات بتاع الحكام اللي تواصل تقريبا أكثر من شهر، وكذلك تحسيسهم بأهمية انطلاقة الموسم الجديد. وبشهد هذا الاجتماع مع الممثلين عن غرفة البار المسؤول على شركة غرفة البار، مع الملاحظ جمال وأنه الموسم الجديد الفار بش يكون حاضر من أول جولة في الموسم الجديد معناها. الأخبار الثانية خص أنديتنا اللي بتشارك في المسابقات الأفريقية، ونعني بها الترجي الرياضي النادي الأفريقي والنادي الفقسي والترجي جرجيس، اللي تم بعثة من الاتحاد الأفريقي في النصف الثاني من الشهر هذا أود باش تجي تتفقد الملاعب المعنية استعدادا لدور المجموعات. معنا كما نعرفوا الطور الأولى والثانية معناها يلعبوا في ملعبهم، ومن بعد باش تتفقد اللجنة دي إذا ترشحوا للدور المجموعات ممكن يلعبوا في ملعبهم إذا كانت تتوفر فيها الظروف المناسبة والكريتير اللي عملهم الكاف.
0: دونك الزيارة هذه بشكل مهمة رضا لتحديد الملاعب، نتمنى أنه أكثر من ملعب يقع تأهيله، ولو صعب جدا الحقيقة.
2: إن شاء الله هذا اللي نتمنعه، لأنه في الحقيقة السنوات الأخيرة يعني تقريبا ملعب رادس الوحيد هو اللي يستقطب تقريبا نشاط كل الأندية معناها. بالنسبة لأخبار الأندية نبدأ بالنادي الأفريقي اللي اختتم اليوم التربص متاع عين درهم بإجراء مباراة ودية ضد نادي بنزرت، انتهت بفوز الأفريقي 2-2 زوز بندويت ماركيهم صدقة قديدة وغيت الزعلون. ومباراة ودية متاع اليوم هي الثانية بعد المواجهة الأولى ضد النجم الخميري نهار الجمعة اللي فاتت، الفريق طو في طريقه للعاصمة غدوة راحة، ثم نهار ثلاثة يستأنف التحضيرات بحديقة رياضة باه، ويجري بعض المقابلات ودية منها مباراة ضد تقدم ساقيه الدير نهار الجمعه 7 جويلية. التحضيرات الحقيقه نتاع كلوب افريكان تتواصل في ظروف طيبه بمشاركه 32 لاعب، والرصيد البشري تعزز هذا الاسبوع بانتداب الكاميروني تادون غانغ، والمفاوضات ما زالت متواصله مع عده ملاعبين يمكن ربما تتوضح في خلال الاسبوع القادم. بالنسبه للترجي الرياضي التحضيرات نجم نقولوا دخلت منعرج حاسم، الفريق يتربص الان في مرت تربص الثاني، وباش يخصص الأسبوع المقبل في الحقيقة هو كل يوم يعمل زوز حصص تدريبية، واحدة صباحية تخصص عادة للياقة البدنية، والثانية فنية وتكتيكية تجري العشية في بارك بي. الترجي أجرى لحد الآن 3 مقابلات ودية ضد النجم الخميري وضد تقدم ساقيت الدير واتحاد كارتاج، والأسبوع المقبل باش يجري كذلك 3 مباريات ودية ضد الحسن السعودي نهار 4 أوت، نهار 3 4 أوت، ثم باش يواجه فريق سان بيدرو الإبواري نهار 6 أوت والمباراة هذه باش تدور في ملعب شادلي زويتن، ثم نهار 8 أوت باش يواجه مستقبل المرسى. بالنسبة للانتدابات في الحقيقة رغم أنه المدرب ريجي كومب طلب من الإدارة حسم الملف الانتدابات لأنه حتى يستطيع معناها بناء البرنامج نتاعو الفني والتكتيكي لأنه الموسم قريب ينتهي، ولكن المفاوضات ما زالت متواصلة. نجم نقولوا تقريبا المفاوضات مع بعض اللاعبين محسومة، خاصة مع يوسف البلالي نجم نقولوا الاتفاق حاصل 100% غدوة هو العشية وإلى نهار 3 الصباح يمضي يوسف البلالي عقد مع الترجي بعام قبل للتجديد. كذلك اللاعب آخر عزيز الظروف الترجي هو يوسف اليوم في الليل من البيرو خيسوس كاسيولي، نجم نقولوا حتى هذا صفقة زادة تقريب محسومة غدوة باش يحصل معناها الحسم في الإمضاء العقد. هو غدوة نهار يجي حتى نهار الاثنين باش يعمل اختبار طبي، إذا الاختبار الطبي لاباس تقريبا يمضي الاتفاق على عقد بثلاث سنين. بالنسبة للاعب لوكاس ريبيرو في الحقيقة المفاوضات ما زالت متواصلة ما انقطعتش، تقريبا تم تقدم كبير ولكن الحاسم أنه الفريق الليبي يريد في الحقيقة عنده شروط ماهيش مادية وإنما شروط يحب يستنفع بزوز ملاعبية من الترجي الرياضي. حدد الأسماء الترجي قدمت مقترح أخير البارح يخص إعارة اللاعب موكوانا اللاعب جنوب أفريقي موكوانا في انتظار، لكن الملف مازال مغلقش مازال مفتوح، معناه تم إمكانية كبيرة كبيرة بأنه ريبيرو باش يكون بأروان الترجي في الموسم الجديد. بالنسبة للملعب التونسي، الملعب التونسي الحقيقة وصل تحضيراته على نسق حثيث ويتحول في بداية الأسبوع المقبل إلى عند رام إجراء تربص مغلق، يدخلوا إجراء 3 مباريات ودية. الأجواء في الفريق الطيب، الهيئة تمكنت من رفع عقوبة المنع من الانتداب، قابت بانتداب عدة لاعبين ممتازين آخرهم فخر الدين بن يوسف، والمساعي كذلك ما زالت متواصلة لتعزيز صفوف الفريق ببعض الانتدابات. بالنسبة لضيف بطولة الرابطة الأولى العام المقبل نادي حمام نمف تحول اليوم الصباح الى عند رام لاجراء تربص مغلق باسبوع، يجري خلال زوز مباريات وديه ضد الاتحاد المنستيري ونادي ابو الجزائري. الترابس باش يشارك فيه كل اللاعبين بما في ذلك المنتدي بن جدد، محمد علي المجدي، وبهاء الدين السلامي، وهيثم المحمدي. الاجواء طيبه لكن الفريق يعاني من مشكل وحيد ربما هو اثر على الفريق وهي مشكله الصعوبات الماليه اللي خلت الفريق لحد الان ما نجمش يسجل في بطوله الموسم الجديد. ان شاء الله تتضافر الجهود ويتمكن من تجاوز هذه الاشكال يعني. هذا تقريبا باختصار نشاط انديه العاصمه لهذا الاسبوع جماعه.
0: واضح رضا كالعادة، يعطيك الصحة للمعلومة ولدقة المعلومة، شكرا ليك رضا الخليفي. بعد شوية نحكي ونغيره شوية الاختصاص، نحكي على بقية الرياضات الجماعية وناخذ آخر الأخبار الانتدابات والتحولات.

0: 31 دقيقة مازلنا معكم في ويكاند سبور حتى للسبعة. خلينا نستقبلوا رامي سليمان وناخذوا معاه آخر أخبار رياضات الجماعية. نعرفوا اللي ماهوش كان كرة القدم في الاستعداد والتحضير، زاد بقية الرياضات، فما حركية، فما يعني زاد انتدابات، فما بعض التغييرات والتحولات الكبيرة في بعض النوادي. خلينا ناخذوا فكرة ذولي. رامي عملت لنا حوص لهكا ولا؟
1: أكيد. مرحبا بك سا كابتن جمال. نحكي ونبدأ بكرة اليد. آخر الأخبار، الترجي الذي التونسي كان أعلن على المدرب الجديد اللي باش يخلف باسم السبكي السربي، غوران جوكونيتش، مدرب جديد عنده سجل حافل في الملاعب الأسيوية، درب العديد من الأندية أبرزها نادي الدحيل، ودرب أيضا المنتخب القطري. الترجي رجع للتمارين بصفة عادية، كانت عاقدة مع متيع الإمام، حارس مرمى قادم الافريقي، بلال العابد، حسن الجماعي، عزيز الويد، وجدد عقد مكرم سلامة، أسامة البوغانمي، وأيضا محمد علي بحر. الترجي في منهجية المحافظة على الرصيد البشري. تغير الإطار الفني، باسم السبكي اللي كان تقريبا في 4 مواسم مع فريق الترجي رفع 15 لقب مدرب مصري، المرة هذه التجربة مع مدرب إسباني سربي. الترجي حاول يحافظ أكيد على السلسلة متاع الألقاب المتتالية. الترجي نذكر اللي كان عنده 4 ثنائيات متتالية. النادي الإفريقي يواصل التمارين. الإفريقي كان تعاقد مع 11 لاعب، فمش استقرار فني بالنسبة للنادي الإفريقي، فمش استقرار لأنه قاعد يبدل في العناصر على عكس الترجي. فسخ الموهبة القليل اللي انتدبوا الموسم الماضي مالجري يعاون برشا موهب، خاصة في المواجهات معناها الكبرى في الدربيات والمواجهات اللي كانت حاسمة. انتدب لاعبية صغار السن كمارسيل الكتل، لاعب سابق في النجم الرياضي الساحلي، ابن الاتحاد الرياضي بصيادة 29 سنة، أحمد بعبيد أيضا لاعب سابق لسبورتينغ المكنين، وجيه بوسبيع لاعب الخبرة المخضرم، عصام الرزيق ابن الملعب النابلي 14 عام في النجم الرياضي الساحلي وتوج ب8 ألقاب مع الإتوال. نادي سقية الزيت أيضا يواصل التمارين بصفة عادية، كان فسخ عقد اللاعب ذي الدين السياح رامي حمام، كان غادر مشى الفريق شارتر في فرنسا. المواجهات الودية بالنسبة للأندية ما زالت ما بداتش، غدوة فريق نصرة بولبا يرجع للتمارين. نحكيه على المنتخب التونسي الصغريات اللي كان شارك في بطولة العالم، غدوة يستهل المنتخب التونسي للصغريات المواجهات الترتيبية بالمركز 27 و32 ضد المنتخب الأوروغواياني يلعب غدوة، ونهار الثلاثاء يلعب ضد المنتخب الكازاخستاني. ذكر أنه المنتخب التونسي الصغريات كان يلعب دور المجموعات، انتصر في مواجهة على المنتخب الكندي وخسر زوز مواجهات أمام المنتخب السويدي 33-19 وأمام المنتخب المجري 40-29، وكان فاز على المنتخب الكندي 32-16. كما قلت غدوة يبدا المرحله نتاع المواجهات الترتيبيه. نحكيو باسكيت كره السله، القائمه نتاع المنتخب التونسي للتربص التحضيري للنفذة الرابعه اللي باش تصير في القاعه متعدده الاختصاصات برادس. النفذة الرابعه طبعا المؤهله لمونديال قطر 2027 بين 27 اوت و30 اوت باش تصير. القائمه الاسميه ضمت يعني عناصر معروفه، عناصر الخبره كما فراس الحياني التوب سكورر نتاع المنتخب، اسامه المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، مختار غيازه، ياسين التومي، وصف المثنين لاعب صغير يلعب في الجي اس كا، احمد العدامي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك القصراوي، بالحسن الشيحي ايضا لاعب صغير السن كان تالق سنام على الجي اس كا، محمد السنديد. طبعا هذه كما قلت القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي. نحكيوا على ابرز التعاقدات في البطوله. الافريقي من المنتظر انه يعلن على تعاقده مع بلال الجزيري قادما من الاتحاد المونستيري، لاعب مركز 2، لاعب ممتاز كان تالق مع الاتحاد. ايضا الافريقي كان اعلن على المدرب الجديد هو اندرياس فانجر، انه سبق له انه خاض تجربه مع الافريقي سابقه وتوج بلقب الكاس والبطوله مع السيا، والموسم الفارط النادي الافريقي كان توج بلقب الكاس، ونذكر ان البطوله كانت للاتحاد المونستيري. النجم الرياضي الساحلي راسم المرزوقي هو المدرب الجديد للفريق، وكريستيان هارفي لاعب جديد لاعب مركز 2، من المنتظر ايضا انه يتم الاعلان عليه، تعاقد معاه فريق النجم الرياضي الساحلي. والصاعد حديثا العائد للبطوله قسم الاضواء النادي الصفاقسي، تعاقد مع جمله من الملاعبيه مادي السايح، بالإضافة لتجديد عقد رامي للترابلسي وتعاقد أيضا مع محمد العباسي وجدد العقد زادة للمدرب اللي كان يعني صعد مع الفريق المدرب عزيز خلف، يعني مدرب عنده ما شاء الله خبرة على مستوى التدريب في كرة السلة التونسي. هذا تقريبا معنا بالنسبة للرياضات الجماعية على مستوى كرة اليد وكرة السلة.
0: شكرا لك رامي. بعد شوي نعمل نطلع للقيروان ناخذ معنا طارق الفول.

0: Cause I gotta have faith. و45 دقيقة خنواصلوا في آخر الأخبار النوادي، والمرة هذه نعم نطلع على القيروان. طارق الفويل، مرحبا بك يا طارق.
1: مرحبا بك جمال، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. بالنسبة للجيسكات، تتواصل التحضيرات تحت إشراف الإطار الفني بقيادة المدرب حامد العبيدي في ملعب حامد العواني. وتقريبا وسط هذا الأسبوع الجيسكات عقدت مع عدد من اللاعبين، عددهم أربعة اللي هما وائل التليلي، يشغل خطة وسط ميدان، عقد بموسم واحد قادم من اتحاد تطاوين، معتز أبو قاسم كيف متوسط ميدان، عقد مدة موسمين قادم من مستقبل القصرين، الحبيب اللزاز مهاجم في عقد موسم واحد قادم من سكاك الحديد السفيقتي، وأنس خضر موسمين قادم من الترسانة الليبي. هذوما دفعة أولية جمال، مع العلم أنه الفريق عنده الحق في 10 انتدابات، قاموا بأربعة وما زالوا ستة، وبش يتم تحديدهم الستة هذوما حسب الوضعية المستقبلية للفريق. لأنه بكل صراحة إداريا جمال، فإنه ما زالت فرضية عودة جيسكار الرابطة الأولى بعد مقام الفريق بطلب التحييث من لجنة الاستئناف اللي رفضت مطلب الشبيبة أصلا، وافقت عليه شكلا ورفضته أصلا. مش معناه التحييث، يعني طلبوا حيثيات الرفض هذا، ومن خلال الحيثيات اللي باش تحصلوا عليها باش يتم التوجه رسميا إلى التاس من طرف الجيسكا. وأكيد قرار التاس هذا عنده تداعيات على وضعية الشبيبة القيروانية، هل ترى باش ترجع للرابطة الثانية وإلا في الرابطة الأولى؟ يعني مازال الموضوع والملف لم يغلق.
0: لازم نعرف اللي في التاس باش نكونوا واضحين، راهو فما الطول نتاع التقاضي ياخذ برشا وقت، دونك هذه المشكلة نتاع التاس اللي يلزم استعجال النظر وغيرها. طبعا هذه من حق الشبيبة انها باش تدافع على كامل حقوقها، ولكن المشكلة في التقاضي والأجال والتوقيت، هذا هو المشكلة.
1: بالفعل هذا هو ديجا اللي صار قبل، ربما التاس عطات قرارها فيما يخص ملف الملعب التونسي والأولمبي البيجي، لكن الجيسكا هي رسميا توا باش تتواجه للتاس من جديد فيما يخص ملفها هي، يعني ملف الترتيب الخاص بالبطولة والنقاط مع بعض الفرق بالنسبة لبداية الموسم الفارط. دونك جيسكا تحضيراتها هي توا قاعدة تمشى، وظروف الرابطة الأولى جمال، بما أنه الأسبوع ذي باش يستكمل حضور كل اللاعبين، وباش يتم الترفيع في نسق التمارين إلى زوز حصص يوميا بعد ما كانت حصة واحدة، وربما أكثر بانتظار دخول في تربص مغلق في الأيام القادمة كما قلت، بانتظار قرار التاس، واللي تحسم من جهة أخرى أيضا عودة الأجانب واللي هم مازالوا على ذمة الشبيبة القيروانية ومستقبلهم مع الفريق. هذا الكل جمال بانتظار الأهم، واللي هو من سيكون على رأس الهيئة القادمة، واللي بيشتخوا مشعل عن الهيئة تصريف الأعمال الحالية، واللي بيشتنتهي مهامها تقريبا أواسط شهر سبتمبر، يعني من هنا لشهر 15 سبتمبر 20 سبتمبر لازم يكون فما هيئة تسييرية جديدة في الشبة القيروانية. هذا فيما يخص كرة القدم. بالنسبة لكرة اليد وكرة السلة في الجيسكاف، أنه التمارين تنطلق وترجع أواخر شهر رؤوس، حتى التوا فما راحة، لكن فما ملعبية قاعدين يترنيو بصفة فردية. هذا إجمالا في آخر أخبار فيما يخص الشبيبة القيروانية جمال.
0: واضح، شكرا لك يا طارق، يعطيك الصحة. طبعا مزرع معكم حتى للسبعة بعد الخمسة، بعد الخمسة نحكي من يفوت وتون ويكبو. طبعا الحفلة الاختتام اللي صار البارح في المونستير لبطولة الميني فوت أكابر، ثم زادة تنحكيه زادة على نستقبل زميلنا رضا كرويدة، زادة تنحكيه على ملتقى زادة صار في بنغازي. هذا كل بعد الأخبار، إضافة إلى الرياضة في العالم.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جوليا المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستيغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. موضحاً المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار خلال الفترة 16/2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 21/2025. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، ردا على سؤال كتابيين لنائبين لمجلس نواب الشعب بشأن تمكين صيادين مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. وضحت الوزارة أن المقاييس المعتمدة لإسنادهم للتراخيص حددها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد وحدات الصيد البحري. الفلاحة أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادقة عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. اللبناني ريان يؤدي زيارة اليوم إلى المعهد الوطني صالح عزيز لعلاج الأمراض السرطانية في مبادرة إنسانية سبقت حفله المبرمج مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، والذي تخصص مداخله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية. ومهرجان قرطاج الدولي يفيد في بلاغ بأن الفنان اللبناني التقى خلال الزيارة بعدد من المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي. ويحيي ريان مساء اليوم حفلا تضامنيا على روح المسرح قرطاج تخصص مداخله لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالعناية التلطيفية. ويشار إلى أن الفنان اللبناني ريان كان قد مر بتجربة صحية صعبة بعد إصابته بمرض السرطان والتي تكللت بانتصاره عليه وتعافيه التام. ختاما، إصابة شاب فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع شروع القوات الإسرائيلية في أعمال شق طريق استيطاني في المنطقة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة جيت سيت. في مهرجان هرجلة دولي كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرجلة دولي على ربحه ليلة لحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي. نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرجلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرجلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرجلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة. موعدكم في سهرة 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر الوسلاتي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا. موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي.
1: إذا نخمر ما نوجد راحة.
0: عرض 3 أوت مع نوردو.
2: أنا والليل وما بغيت لي صير فيها.
0: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن.
3: مش كان برشا بجاية من الأيام خلت فيها ما.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام تندونس تندونس
4: برعاية مع بوريدو. اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اوريدو طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة فقرة توندونس تجيكم لقيت هذا آخر موعد الأسبوع هذا وبالطبيعة كل نهار حد أكيد استنستوا بها. نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.11 مليار دولار. الرقم هذا ذكرته شبكة يو اس نيوز الأمريكية وهو صافي أرباح شركة التسلا اللي يوصل ل 1.11 مليار دولار. بالنسبة للإيرادات يعني الشيفر دافير نلقاوه يرتفع ل 28.24 مليار دولار بزيادة تقدر ب 26% وهكا تتجاوز توقعات المحللين. في المقابل نلقاو ارتفاع في الانفاق على الريسيرش ديفلوبمون بنسبة 49% ويوصل ل 2.37 مليار دولار مع تركيز الشركة على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة وليروبو. نلقاو تحسن في مبيعات السيارات بشكل ملحوظ. نلقاو شركة باعت 480216 سيارة في الربع الثاني من 2026 والزيادة هي 25% على أساس سنوي. واللي زاد في المبيعات هذه هما الموديل واي والموديل تسلا 3 إلى جانب زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية في أوروبا. ارتفاع زاد كيف كيف في إيرادات قطاع توليد الطاقة وتخزين الباتري بنسبة 13% ويوصل 3.14 مليار دولار. وعدد المشتركين عالميا في نظام القيادة الذاتية الكاملة تحت الإشراف يوصل نحو 1.5 مليون مشترك. نعود نذكركم برقم اليوم. صافي أرباح شركة تسلا وصل ل 1.11 مليار دولار. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس. في الأمان.
0: جوهرة اف ام توندونس توندونس على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: الخمسة واربعة عشر دقيقة. تحية لكل السادة المستمعين وأيضا رحبوا بكل السادة المشاهدين عبر الجوهرة تي في. طبعا في ويكاند سبور متواصل حتى للسبعة. كنا نحكيه بكري على مختلف الأخبار متاع النوادي سواء في الرياضات الجماعية وحتى بعض الرياضات الفردية. وبعد شوية زادة نحكيه على اختصاص آخر من يفوت كابر في المنسير. البارح كان حفل اختتام تو نحكيه عليه كنا حاضرين. وزاد زميلنا رضا كرويدة كالعادة الله خلينا نقوله المسافر والمتنقل. مرحبا بك رضا. أهلا وسهلا بك.
1: عايشك جمال ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام وفريق التقنية. ذي تحية كبيرة.
0: طبعا جيتنا من بنغازي لكن طبعا في تار انت ولد الرياضة. أما المواكبة المرة هذه كان في تار مؤتمر مهمة صار في بنغازي. لو كانت تحطنا في الإطار خاصة وشفنا الصور والفيديوهات وعنا بعض الصور باش نعديهم. شخصيات كبيرة حضرت وتنظيم راقي وكبير برشا.
1: أكيد جمال هي جاتنا دعوة خاصة من بنغازي تحديدا من المجموعة أو خلينا نقوله المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بطرابلس. مشينا وفد أنا وكرئيس جمعية دولية للدفاع عن قسان العلام والأستاذ طيب السادق رئيس لجنة الشؤون القانونية. أنا حبيت جمال نحكي على الاستقبال الرائع. استقبال تعرف اللي هو المؤتمر
0: قاعدين يشاهدوا في بعض الصور اللي تجسم لذلك.
1: تفضل. هو المؤتمر الدولي الأول العدالة والإصلاح اللي انتظم بمدينة بنغازي. وكانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لكل الوفود تقريبا 30 دولة اللي متواجدين معنا شخصيات مهمة جدا جاءوا حضروا حتى وزراء من الحكومة الليبية تقريبا 6 وزراء اللي كانوا حضروا كل واحد عمل المداخلة. لكن الاستقبال الطيب اللي خلى صورة ناصعة لليبيا وتحديدا بنغازي.

0: غازي، انا بالمناسبه وفي جوهر فهم، ويعطيك الصحه انت جمال، حتى موضوعنا يهم خاطر الحقوق والحريات. واليوم نحب نوجه تحيه كبيره لسي ابراهيم بوشناف اللي هو رئيس اللجنه الوطنيه لمتابعه اوضاع السجون والسجناء، كذلك الدكتوره نعيمه العريبي نائب رئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات، وكذلك العميد غازي الشتيبي اللي خلينا نقوله كان له دور فعال وكبير في نجاح المؤتمر، خاصة في إقامة الضيوف ليبيا وضيوف بنغازي، تنظيم محكم جدا، معناه ما ثماش حتى حاجة أو خطأ وقع، معناه ممكن نقول مؤتمر متميز، مؤتمر كبير ياسر معناها صار في ليبيا. هذا أنا واحد من الناس روحنا، والناس هذو ما يحبوا تونس برشا، معناها علاقة كبيرة كبيرة كبيرة بين تونس وليبيا، معناها أهالي بنغازي والمسؤولين واللي جاوا الكل يحكيوا على تونس، يحبوا تونس، وعطينا الحمد لله كنا شرفنا البلاد وعطينا معناها صورة على الأجواء معناها اللي نخدموا فيها في تونس، والحمد لله. أنا مرة أخرى نقول اللي يحب يعمل مؤتمر يعمله كما تعمل في مدينة بنغازي، وربما سنعود هناك مؤتمر قادم باش يصير زاد في مدينة بنغازي حول المرأة السجينة والعديد من المواضيع.
1: العديد من المواضيع. الحضور كان كبير إذا؟
0: تقريبا في حدود 350-400 شخص موجودين من داخل ليبيا و خارج ليبيا، وخاصة أنا تحية لحمزة الأخضر اللي هو وكيل نيابة اللي هو صديقنا واللي يحب تونس، وسي حمزة الأخضر هذا هو وكيل نيابة في ليبيا، وكان العديد من المشاكل متاع التوانسة كان حلها، وكان ربما معنا خرجوا من السجون اللي موجودة في ليبيا خاطر عندهم تقاها عامل معنا خطأ ما هوش جسيم، معنا كان معنا والحق يتواصل معنا، وهذاك اللي كان معنا الدور التنسيقي متاعه معنا مع كجمعية دولية. وكبة
1: عالمية كبيرة كانت، خلينا نختموا
0: تقريبا جميع وسائل الإعلام الليبية وبعض الأجنبية ما كانت موجودة في مدينة بنغازي.
1: هاي قبل ما تغادرنا رضا، قبل ما نكمل نتابع في الميركاتو وفي الأخبار وفي في الـ في الـ في الـ في الـ يعني خاصة التعزيزات الموجودة على مستوى النوادي بالتحديد النجم الساحلي.
0: أكيد أنا ديما كي نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، أنا نتصور يمكن أحسن هيئة تسيرية قاعدة تعادة تو بالنجم الساحلي، خاطر الهدف متاعهم هو خدمة النجم الساحلي اللي غرق في برشا مشاكل، لكن الحمد لله اليوم حسب حتى الفنيين حكيت نحكيه على انتدابات النجم الساحلي، أنت انتدابات قيمة، انتدابات ماهيش
1: موجهة،
0: ماهيش موجهة معناها ماهيش
1: موجهة، بالعكس
0: معناها يعني بالضبط انتدابات
1: حسب النقائص،
0: حسب النقائص انتدابات موجهة، والوليدات معناها صغار. أنا نقول النجم الساحلي باش يكون مفاجأة الموسم السنة إن شاء الله، خاطر النجم الساحلي تو ما عندوش كما يحكيوا الجماهير، ما تعرف قالك لا عمل لي فريق باش نكمل به، لكن النجم الرياضي الساحلي انتداباته قيمة، وإن شاء الله يكون معناها في مستوى الملاعبية تكون في مستوى أكل الهدة متاع الجمهور اللي ساهم بمعنى ميزانية كبيرة باش يحل العديد من الملفات اللي كانت عالقة في الهيئة التسريع
1: السابقة. واضح، شكرا لك رضا كرويدة، يعطيك الصحة كده. تحب عندك تحية أخيرة في الأخر؟
0: تحية لديما الجوهرة فهم، خاطر ديما نقول أنا والجوهرة صحيح من أحباء النجم الرياضي الساحلي، هذه حتى واحد أنا أصيل من مدينة منزل الحرب، تحية لمنزل الحرب صحيح مولود في
1: أصدقائنا في منزل الحرب نوجه لهم تحية،
0: هذوما كلهم يحبوا الإتوال، وإن شاء الله يتعدى موسم رياضي كبير، ولو أنا ديما عندي أكل المسؤول على التحكيم ديما تقعد نقطة استفهام كبيرة
1: بالنسبة خلو.
0: كيفاش قعد جمال الحمودي
1: نرجع له في حسخ. هاي وقفة مع الموزيكا وبعد نحكي مين يفوت أكابر، البارح كان حفل اختتام البطولة في المنسير.

0: الخمسة وثمانية وعشرين دقيقة عودة في ويكاند سبور. نحكيه على اختتام بطولة البارح كانت في المنسير, اختتام بطولة الأكاديميات, ولا خلينا نحكيه على بطولة الميني فوت أكابر اللي صارت في المنسير البارح, وكانت أجواء كبيرة على حقيقة. طبعا شوية تشوفوا الفيديوهات والصور, سعادة باش يكونوا بحذانا ممثلين على الأكاديمية الأكابر ميني فوت أكابر. سي حمدي العويتي حاضر بحذانا, مرحبا بك سي حمدي وهو رئيس. مرحبا سي حمدي.
1: عايشك, مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: باش نجيك فيها سي حمدي. سي محمد حسين نائب الرئيس, اهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين ان شاء الله.
0: لا صوتكم تكلم قوي صوتك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين ان شاء الله.
0: باه, اذا نحكيو على اختتام البارح. انتم عندكم بطولة تمتد على امتداد موسم كامل, ولكن البارح كان الاختتام وكنا حاضرين في الاختتام هذا. خلينا نبدا معك سي حمدي, دونك اعطينا فكره ساعه على البطوله ككل. شنو هي البطوله هذه؟ ربما اللي ما يعرفوش اكاديميه ميني فوت, وعندنا فيديو باش نعديوه بعد شويه تقريبا يحوص النشاط نتاعكم على امتداد الموسم. دقيقتين ويوصل لك حسام, تفضل.
1: بالنسبه للميني فوت سينيور اللي هي الاصل الفكره واللي أسسها السيد حلمي قيسة, أصل الفكرة هي قبل البطولة اللي هي زوز حصص تدريبية في الأسبوع للعباد المغرومة بالكوى, واللي ما تلقاش جروبات, ما تلقاش كل شكون هو, كل ما هو جا وحيد ناقصين, هو ما حصلناش جروب باش نكون. جات الفكرة من إن باش نكونوا أكاديمية نتكفلوا أحنا باش تكون ديما الجروبات حاضرين كاملين في النومبر, ديما زوز حصص تدريبية في الأسبوع. ومن بعد كي كبرت المجموعة ولات عنا عديد الفرق, ولينا دخلناها سيستم بطولة, ولات عنا بطولة نوليو حصتين في الجمعة تدريب وحصة اللي هي تكون معناها يا سبت يا أحد ماتشوات بطولة.
0: يعني هي الفكرة بديت على أساس أنه يعني وكأنه يعني بطولة بتاع ماتشوات اللي يحبوا يكوروا هم ومجموعات وغيره.
1: بالضبط.
0: دونك بديت من بالشكل هذاك, هي نكوروا نكريوا تيران باش نكوروا, لكن من بعد تطورت ولات في إطار تنظيمي. هات سيدي المقابلة هذه تولي في إطار بطولة, فما أكاديمية لهي بهم. دونك هذا هو تقريبا, وأعتقد أنه على امتداد تونس كاملة. يعني مانيش عارف كيفاش يعني كيفاش كبرت بدات بتونس هذول.
1: هي الانطلاق نتاعها كما قلت لك عن طريق السيد حلمي قيسة, بدات من تونس ومن تونس الكبرى. بعد بدات تنتشر شوي شوي, سوسه, مستيه, القيروان, وكملنا توا نابل. معناها حصلنا الى حد الان تسعة ولايات.
0: تسعة ولايات فيهم قداش من فريق تقريبا؟ الكل في
1: تقريبا الكل في الكل تقريبا 54 فريق.
0: 54 ايه عدد محترم جدا.
1: اللي هي معناها الأكاديمية بدأت من سنة 2024. معناها في ضعف عامين, عنا تو هذا ثاني موسم رياضي كامل. الموسم الفات كان فما 23 فريق. عندك تونس الكبرى عندها بطولتها وحدها, وبقية الولايات بطولتهم وحدهم.
0: سي محمد حسين نائب رئيس, يعني هذا يعني بطولة قائمة الذات على حسب ما نشوف هكا, لأنه البارح تو نجيو للاختتام البارح, مع بطولة قائمة الذات فما جولات. يعني
2: هو هو هو في الحقيقة ما عندناش بطولة برك, عندنا زوز بطولات يمشيوا مع بعضهم على كامل الموسم. معناها عندنا بطولة الجولدن كاب وبطولة السيلفر كاب. كيفاش نقسموا أنا المجموعات والا الفرق هذه؟ حسب الولايات. من الاول تصير حسب الولايات, كل ولايه نتاعها تصير تصفيات على اربع مجموعات, وتصفيات تصير فيها بعد نقاط حوافز. ممكن نقاط حوافز في كل مجموعه يتعداو الفوقاني, معناها ان دو تروا كات يتعداو الجولدن, والكات 5 6 7 لوطا يتعداو سيلفر كاب. ومن وقتها قسم تولي جولدن كاب سيلفر كاب. السنة تعدينا 10 جولات تصفيات و10 جولات ثانيين تعدات, تقسمت زوز بطولات يمشيو اون باراليل سبت وحد, وفي الاخير نلعبوا ادوار ربع نهائيه. اربعه فرق من ولايه الكوليكاي, نابل, ولايه نابل, ولايه سوسه, ولايه قروان, ولايه المنستير. تقابلوا الكليكية ضد بعضهم في ربع نهائي ثم نصف نهائي ونهائي. بطبيعة نحكي على زوز جولدن وسيلفر كاب. ديجا لاحظتوا البارحة عنا زوز تتويجات دو تروفي بين منستير واحد سيلفر كاب وقيروان واحد حافظت على اللقب متاعها بالنسبة لعمناول. الحاجة اللي فرقت بين عمناول وسني هو الحقيقة التنافس الأقوى شوية. وأناها جاء ذكرته البارح مع الأولاد وحكينا قلنا عمناول كانت بلوس مو الوزير تقريبا وهو هذاك الأساس. نحن في الأخر هو يسم فما جمع بين المتعة والرياضة والصحة أضاي الهدف الأساسي من يفوت سينيور فيه. احنا دونك الهدف الثاني اللي نحبوا نسعوا له انه نكملوا من نوسعوا القاعده نتاع مين فوت سينيور كان باقي الجمهوريه. عندنا ان شاء الله في عن قريب ان شاء الله بحول الله نزيدوا نكبروا
0: فينا نشوفوا في بعض الفيديوهات من طبعا نتاع حفله البارح هذيك الاختتام. وصلنا لحفل الاختتام سي حمدي هذا البارح اللي كان ممتاز الحقيقه لو كان تحطنا في الاطار.
1: بالنسبه لحفل الاختتام اللي هو في الموسم الثاني اللي نعمله فيه اختتام موسم رياضي كامل يشمل حفل الاختتام ديما لقاء احتفالي ما بين صاحب لقب الجولدن كاب وصاحب لقب السيلفر كاب. لقاء جيست معناها كنا نقولوا
0: احتفالي
1: معنا احتفالي متاع جو وكهو. ومن بعد عنا ضيوف شرف نجيبوهم نستقبلوهم نكاموهم ومن بعد نعطيو التتويجات متاعنا للحكام المدربين اللي هما تابعين منظومتنا. ومن بعد في الاخير نعملوا التتويج.
0: شو حسام كان فما فيديو متاع التتويج البارحة نعديوز اذا فما هذا هو
2: منستير واحد فريق منستير واحد هذاك فريق منستير واحد فريق الفريق الفائز بالسيلفر كاب ومعنا بعتالي نشوفوا قروين واحد اللي هي هز حافظت على اللقب متاعها جولدن كاب. بالله ملاحظة شي جمال برك حبيت نشكر المدربين متاعنا ملكا بون حتى كشنوصر القروين سي محمد الباهي ملكا بون سي توفيق دوغاز عصام فادي سالم جلاسي سي أحمد الحامي بتبيع في سوسة لنا عنا حسام الدين بوعزة وليد الخضيري محمود دابو لاعب سابق النجم الرياضي الساحلي عنا الأستاذ محمد أمين علوان مسير عنا محمد حسين عنا الأستاذ فارس الجبالي ومحمد سالم قاسم وقيروان بتبيع عنا سي عمر البراق وهذوما الكل اللي يجمع بيناتهم كلهم إن شاء الله ما شاء الله عليهم من أكفأ وأحسن المدربين الموجودين وكلهم تقريبا كلهم أساتذة تربية بدنية. هذه مش الشروط الأساسية عندنا في مين فوت سينيور. التعامل مع الناس لازم نعرف شنو نقولوا معهم شنو نتكلموا معهم وفي الأخر نحن الناس كل كان مفيد تخرج ستريس خدمة. ما هوش التنافس والشلان صحيح يكون موجود ويزم يكون موجود أما ديما يقعد في إطاره وفي في كنف الاحترام والروح الرياضية بطبيعة الحال.
0: فراضين البارح على الحفل الاختتام سي حمدي احتينا حطنا في الإطار
1: في الحفل الاختتام
0: راضين
1: قلت كاضين كلمة الأولى سمحني ما سمعتهاش. احنا ديما احنا مش المهم نكونوا احنا فرحانين المهم الحضور انهم يكونوا فرحانين خاطر احنا عاملين هذا الكل انه نفرحوا بالضيافه نتاعنا انه باش نوريو صوره جيده وصوره باهيه للاكاديميه وفوق ذاك اللي احنا باش نحاولوا نلموا الشمل نحاولوا نقابلوا العباد لبعضها قبل الكره قبل كل شيء فما عندك الاخلاق معناها تعرف باش انك تعرف عباد جدد هذا الكل بحول الله معناها موجود فهمت وهذيك معناها تسمى اكبر ربح بالنسبه لنا احنا.
0: سي محمد شفنا عدد كبير من الضيوف زاد حاضرين البارح في في في في الحفل هذا
2: صحيح كما
0: نجموا نجموا نعديو ذولي من الصفحه نتاعنا تو حاجات تعديت البارح حسام وصل لك تو الفيديو نتاع الافتتاح نتاع الحفل الاختتام ذولي تفضل محمد.
2: اي هو كالعاده ان شاء الله ديما نحاولوا نحسنوا. عم ناول كان عندنا ثله كبيره من ضيوف، وجوه رياضيه، وجوه معروفه، عايد الحمروني، اسكندر الحجام، عندنا برشا ضيوف ما نحبش نذكر الكل كام. حاله السنه حبينا ننوعوا، زدنا شويه ضيوف عربيه من الشقيقه فلسطين، من الجزائر، من وهو الحقيقة سنة وحاولنا سنة نغيروا شوية ونحاولوا باش نعملوا إن شاء الله مشروع جديد. أنا في وسط الميني فوت سينيور باش نحاولوا نعملوا فريق نخبة باش نسهلوا العمليات التنقل. جربناها سنة مع مشينا من الجزائر، أخوة الجزائريين، وجاونا هما لنا، وجا حتى البارح جاوا كضيف ضيوف معنا. نحاولوا نوسع ونعموا الفكره هذه في وسط
0: الاجواء. البارح اللي كانت ممتازه، اجواء الاحتفاليه بعد الاختتام.
2: نحاول بعد ان نبلوروا الفكره هذه ونحاولوا نعملوا فريق نخبه مهم متشكل من مختلف الفرق نتاعنا على كام جمهوريه ان شاء الله، ونخرجوا نعملوا فريق ان نجم نتنقلوا به البلدان الشقيقه وصديقه، والا لما لا حتى اوروبيا.
0: يعني يكون سي حمدي بعد نهايه البطوله ولا كيفاش بالضبط؟
1: تو بالنسبه للموضوع هذا والمشروع هذا ويتسمى انطلق من بعد من اللحظه هذه نقولوا احنا. ديجا عندنا برنامج وأعلننا عليه أمس، اللي هو الفريق الفائز البارح في المقابلة الاحتفالية عنده لقاء، عنده دواء، شيشاك في دواء في الجزائر في قالمة، هدية من عندنا احنا للفريق هذاك.
0: هدية
1: هدية
0: تشجيع
1: وكان مبادئ أن باش ننطلقوا بها في المشروع الجديد متاعنا إن شاء الله.
0: باهي. يقول قائل طبعا بعد نهاية البطولة شنو القدام سي محمد؟
2: إن شاء الله بطبيعة الحال نحن ديما عنا فرق ما شاء الله ديما حاضرة، ما أعطيني نكور، أعطيني نلعب، أعطيني نشيخ، أعطيني نتفرهد، أعطي الشالنج ومش مشكل. أنا الحق الحبل على الجرارة كما نقولوا بلغتنا. عنا سمر كاب إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله بحول الله ننطلقوا فيها السمر كاب، وهي البطولة الصيفية في العام.
0: ما فيش قدام
2: نزل هذيك بطولة سامر كاب ان شاء الله نطلقوا فيها الفرق نتاعنا. في العام نحن عندنا كما على طول العام جولدن سيلفر كاب، هذيك تمشي على طول العام. جي رمضان عندنا رمضان كاب، نعملوا بوز رمضان كاب تكون ما فيهاش برشا تنقلات بين الولايات، وبعدين نجيو للسمر كاب اللي هي بطولة صيفية تكون ماهيش ثقيلة برشا، ما فيهاش برشا زاد تنقلات وكل شيء، وبتبيع الراعي
0: وخاطر يصير في ولاية ولا في ملعب
2: واحد باش تكون. لا ما هي تصفية تكون بحول الله ان شاء الله باش تكون من الاول ما فيهاش تنقلات الا في الادوار الاقصائية، معناها كي نوصلوا للادوار الاقصائية دومي فينال.
0: وقتاش تنطلق هذه؟
2: ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نطلقوا فيها الاسبوع القادم نطلقوا فيها قبل بتبيع ما يوفى الصيف. هي اسمها سمر كام ان شاء الله بحول الله نخلطوا في الاجال المعاي
1: خطر تقريبا شهر ونص.
2: اي تقريبا
1: شهر ونص.
2: خطر بطولة السنة كومباراب عمناول السنة أطول شوية من عمناول. عمناول كملنا قبل بالوقت هذا، فهمت؟ قبل الوقت هذا السنة كانت أطول شوية، فيها برشة تنافس الآخر جولات الحقيقة. نحب نقول حاجة برك والأولاد هم يعرفونا والسادة الممرنين واللي زاديرون بتاعنا في كام جمهورية، رأنا في الأخر كلنا نهزوا في مشروع رياضي ترفيهي موجه للشباب من 18-60 عام. في إنسان يعمل فيها الهواية متاعه، فما شكون يحبش يمشي للسالة سهلة، ما يحبش نمشي للسالة باش ندخل في نفس الريتم لكل ديما. هو يحب مغروم بالكرة، ونحن نوفروا له مدرب كف خاص بتبيع بشي يخدم معه، يعمل لي شوف مو يخدم معه شوية ترابي سبيسيفيك، يخدم معه كل شيء بشي يمارس الرياضة ويعمل شوف مو بباهي. واللي يحب يشارك في هي ديما نقولوا اختيارية في وسط الفرق، اللي يحب يشارك في الشالنج هذاك اللي هي في نهاية الأسبوع يشارك فيه، ما عندناش حتى مشكلة. والناس وما ديما في
0: إطار ترفيهي. خلي كلمة ختام سي حمدي، هاي ليش كنت توجه الكلمة هذه للنوادي للمدربين للاعبين
1: نوجه
0: مساهمين شكون
1: نوجه الساعة تحية كبيرة للجوهة اف ام.
0: شكرا.
1: بالحلقة هذه معناها لفتة طيبة اللي هي تزيد تشجعنا ان باش نزيدوا نقدموا باش نزيدوا نحسنوا ان شاء الله في اللي نقدموه. نزيد نقدم دعوة للعباد الكل المغرومة بالكرة، العباد اللي تحب تمارس هوايتها وماش لاقية معناها ماش لاقية جوفة
0: ماش لاقية فضاء
1: ماش لاقية شكون شي قطاها. احنا نوفر كل شيء، احنا ديما جوفاتنا تكون كاملة، عنا مدربين، عنا الماتيريال متاعنا، عنا كل شيء متوفر ان شاء الله. وبخلاف الشالنج اللي هي البطولة هذه، أي واحد مغروم من 18 ل 60 عام ينجم يكون لاعب معنا ويلقى ديما المنافسة ويلقى روح رياضية ويلقى اللجاء الممتازة الكل. ونشكر بطبيعة العباد الكل اللي وقفت معنا اللي ساهمت، خدمت له فوق الإعلامية هوريزون سيرفيس هوريزون ديجيتال، هذوما من أكبر المساهمين من أول ما بدينا واللي تبعوا فينا ويعاونونا ماديا ومعنويا. ونشكر السادة المدربين اللي بالحق تعبوا معنا ياسر، معنا كلمة حق انهم تعبوا انهم باش ينجموا ينسقوا ما بين اللاعبين ما بين اللي دا باش ينسقوا التنقلات. ونشكر زادة الحكام اللي عندهم دور كبير كبير باش انهم باش نشحوا لقاءات متاعنا.
0: شكرا لك سي محمد حسين، شكرا لك سي حمدي العويتي رئيس الأكاديمية الأكابر للميني فوت، وكذلك محمد حسين نائب رئيس. إن شاء الله نواصلوا في التعاون هذايا. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. راجعين بعد الموسيقى
3: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة.

0: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. دائما تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي يتفرجوا فينا زاد عبر جوهرة تي في، وكذلك اللي يتبعوا فينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا جوهرة فيهم، وكذلك سبور جوهرة فيهم. أهلا وسهلا بكم، وزال معكم حتى للسبعة في ويكاند سبور، نحكيه على آخر الأخبار اللي تهم النوادي في العالم وحتى في تونس. طبعا جولة باش تكون مع الانتدابات، مع المقابلات، مع آخر الأخبار. خلينا نرحب برامي بحذانة. أهلا وسهلا رامي نصر بحذانة، باش نعرفوا معه آخر الأخبار. أهلا وسهلا بك رامي.
1: مرحبا بك جمال وبكافة مشاهدينا ومستمعين.
0: إذا منين نبدأوا؟
1: نبدأوا بأخبار لاعبين بالخارج. نحكيوا على رقي العويني اللي حاليا فريقه قاعد يلعب ريغا لاتفي، وهو مقدم أسيست. رقي كان سجل في دوري المؤتمر الأوروبي، كنا هبطنا الهدف يعني على الصفحة متاعنا على الفيسبوك. بصراحة قاعد يقدم في عروض قوية في موسم 2026. تقريبا رقي العويني زوز تمريرات حاسمة لحد الآن وخمسة أهداف في مختلف المسابقات، مالجرين وقاعد يهبط يعني في الشوط الثاني، مش ديما أساسي لكن قاعد يقدم في مستويات كبيرة مع نادي ريغا لاتفي حتى في دوري المؤتمر الأوروبي. من المنتظر أنه يلعب ماتش الروتور بتاع دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء. نحكيه وزاد على أكيد نحكيه على حنبال المجبري، كان لعب منذ قليل مواجهة ودية ضد نادي تورينو الإيطالي، هي الثالثة فريقه خسر. حنبال المجبري مستواه متأرجح وكأن يبي يعني مازال متأثر ممكن بعد
0: كوب دو موند في كأس العالم.
1: في كأس العالم نحكيه على الياس سعد البارح مع نادي نشافيل في البطولة الأمريكية، يلعب مع الانتر ميامي معنا في البول متاع ميسي. الناشافيل في المركز الثاني والانتر ميامي في المركز الأول، فرق بيناتهم زوز نقاط، والمواجهة ضد الانتر ميامي يوم 16 أوت باش يلعب ضد ميسي.
0: كازيميرو تسبب في زوز أهداف البارح.
1: كازيميرو طبعا تسبب في زوز أهداف
0: اللي انضم حديثا
1: الظهور الأول
0: ميامي، وكان ظهور سلبي البارح لأنه جاب مرر تمريرة تسببت في هدف، وذول عم ارتكب خطا سبب في هدف. دونك كان البارح هو متسبب في قبول نادي ميامي لزوز اهداف.
1: صحيح. اليوم معنا كما قلت 28 دقيقه البارح لعب الياس سعد في الظهور لي الاول ليه يعني مع فريق نشافيل الامريكي. سانتياغو اللي ضم الياس العاشوري، الياس العاشوري مازال ماهوش في التشكيله الاساسيه، مازال ماهوش يعني جاهز باش يكون حاضر في تشكيله نادي سانتياغو طبعا الامريكي. نحكي وزاد خبير باهي ماتش اميكال، اللاعب الياس اللاعب مرتضى بن والناس اللاعب السابق النجم الرياضي الساحلي مع نادي قاسم باشا التركي كان سجل هدف امام نادي هال سيتي في مواجهه وديه. بصراحه مرتضى بن والناس توا في البطوله التركيه يعني منذ انضمامه النادي يعني قاسم باشا 146 مقابله تقريبا في زوز ثلاثه مواسم، 20 هدف 26 تمريره حاسمه، يلعب في مركز جناح ايمن، نعرفوه بوليفالون، يلعب وسط ميدان ظهير ايسر جناح ايمن. بصراحه قاعد يقدم في عروض كبيره. ايضا معتز النفاتي في دوري الدرجه الثانيه مع نادي نوركو بينك ظهير الايمن كان قدم تمريره حاسمه للياس الجمل لاعب تونسي سويدي، الياس الجمل مع نادي نوركو بينك فريق اللي يلعب على الصعود الدوري الدرجه الاولى السويديه ظهير الايمن معتز النفاتي. ثم لاعبين قاعدين يتألقوا كما اسماعيل غربي بصراحه اشاده كبيره من نادي ليغانيس وكانهم يعني انتدبوا رينا ترحيب
0: برغم الفريق في الدرجه الثانيه،
1: فريق في الدرجه الثانيه الاسبانيه وكان لعب 15 دقيقة تقريبا وفما كيك سيكونس يعني هبطت على الصفحة الرسمية للباج بتاع الفيسبوك بتاع نادي ليغانيز. اسماعيل الغربي يعني وكأني بيه حاول انه يلانسي كاريره من جديد مع فريق نادي ليغانيز الاسباني. الاخبار العالمية نادي يوفنتوس ضم كوليما مواني يعني المهاجم الفرنسي صاحب اللقطة الشهيرة بتاع كاس العالم،
0: وهذا مقدمة خروج ومقدمة للتفكير في انتداب فيران توريس لاعب برشلونة لباريس سان جيرمان يرغب في انتدابه. الفريق برشلونة حدد الرقم المالي لهذه الصفقة 55 مليون أورو، مانيش عارف هل انه الصفقه باش تتم ولا، طبعا فما مفاوضات باش تصير مع اللاعب، لكن باريس سان جيرمان يرغب في في في انتداب صاحب هدف كاس العالم فيران توريس مع المنتخب.
1: وهانس فليك حذر، شوف يعني قوه المدرب، حذر الخروج فيران توريس، قال ثم ثلاثه لاعبين يحب يغير لهم المركز نتاعهم، هما كريم ادمي منهم اللاعب الجديد يحب يغير له مركزه يصبح كمهاجم باش يحضر يعني البديل نتاع فران توريس. شوف الاستباق من مدرب نادي برشلونة. ايضا اليوم فريق نادي ترابزنسبور احتفل بعيد ميلاده ومطلب شعبي بانتداب محمد صلاح. محمد صلاح اللي عنده عدة عروض من تركيا مش كان من ترابزنسبور حتى من نادي بيشكتاش وفما نوادي اخرى طبعا دخلت على الخط. يعني موضوع للمتابعة محمد صلاح يعني من هو الفريق الجديد اللي باش يتقمص ازياءه محمد صلاح.
0: واضح هذه ايش عندنا
1: طبعا هذا كل ما عندنا بالنسبه للاعبين في الخارج. وطبعا
0: بعد شويه نعطيكم ابرز المقابلات الوديه سواء اللي تلعبت ولا اللي باش تلعب على المستوى الدولي. دونك مازال معكم في الساعه الاخيره من كاند سبور
2: على جوهر اف ام تي في. موجة

0: 11 دقيقة إذا نعود في ويكاند سبور. خلينا نحكي ونكملوا مراسلتنا ونحكيوا على زاد في رق الجنوب وبالتحديد نحكيوا على نجم المتلوي ومعنا حسين حدوري. حسين أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا في الحقيقة. باقة من الأخبار حول أندية جهة قفصة، كان حبيب جمال نبدو بالنجم المتلوي.
0: تفضل حسين، تفضل كلمة لك.
1: نعم شكرا ليك. قلت النجم المتلوي دخل في تربص مغلق منذ أول أمس بعين دراهم تحضيرا للموسم الجديد تحت أمر مدربه الجديد.

0: قامت ببعض الانتدابات الموجهة برشا فريق بخاطر برشا مراكز الفريق غادروا نجم المتلاوي، قامت ببعض الانتدابات على خلال المدافع منتصر التومي وزوز مواسم، محمد علي الوريمي عقد لمدة كذلك زوز مواسم، أيضا ظهير الأيسر أسامة هيشري موسمان وقادم من سليمان، أيوب الكليلي اللي كانت له تجربة في اليمن كان صحها بزوز مواسم، عزيز غريس إعارة من النادي الإفريقي، كذلك المهاجم أحمد البيجي عقد بموسم قادم من الأنصار السعودي، نجد دبابي إعارة من الملعب التونسي، كذلك عبيد شابي أيضا إعارة من الملعب التونسي، ومحمد عامر الجويني إعارة من السيسي. أبرز يعني انتدابات نجم المتلاوي، قلت نجم المتلاوي إذا كان وقع حالة الأزمة المالية باش يدخل في تربص ثاني في الزهرة، في صورة ما تواصل تمور على ما هي عليه باش يرجع يواصل تحضيراته للموسم الجديد في مدينة المتلاوي، نفس الشيء تقريبا كما بقية الفرق ربما باش ينهج على منهاج بقية الفرق إذا كان ما تدخلش الأموال مش باش ينجم يجيبها الموسم الجديد. نذكر لقوافي القفصة مثلا كان أعلن في بلاغ رسمي
1: وهذاك علاش حسين حبك تحكي لي على قوافي القفصة اللي حتى سمعنا رئيس النادي اللي يعني أعلن أنه الفريق يعني انسحب نوعا ما الفريق في بطالة والفريق غير قادر على
0: هو بلا هو بلا فريق اصلا سي جنرال خلينا نقول يعني بلا فريق اصلا علاش انا اعطيك يعني تقريبا الحيثيات بالضبط نبدو بمقال النادي يعني على المهم عن طريق عادل منفذ يعني بالاخلاء المحل يعني ما خلصوش نفس الشيء المطاعم اللي يعني ياكل فيهم الجوارات كيف كيف ما فماش يعني في الموسم الجديد قالوا لهم ما نشوفوا حل راكم لانه ما عندهمش يعني ما خلصوهمش. نفس الشيء بالنسبه للمنازل العمل اللي موجودين اداريين والعمل الموجودين في مقاله النادي كيف كيف قطع العمل لان مش خالصين لفتره طويله. نفس الشيء بالنسبه للفنيين سواء في الاصناف الشابه ولا في الاصناف الكبر كلهم ما مش خالصين. الملاعبيه في حد ذاتهم اكثر من 7 شهور ما ماخذوش فلوسهم يعني فيهم حتى في عيد الكبير يعني ما عيدش ما وصلش لانه للملاعبي شنو يعني هو يلعب بشيء عنده عائلة وعنده التزامات وعنده كراء وعنده يعني التزاماته العائلية. الملاعبين اللي هما ما همش انت عقودهم انتهت ما همش باش يجدوا قالوا ما نجدوش ما دخلوش في حوار معهم اصلا. الملاعبين اللي هما في حد ذاتهم ما زالت تربطهم عقود بالفريق قال لك ما نرجع اشتراط ما نرجع كان كي تتسوى وضعيتي المالية اذا معناها هم بلا فريق خلينا نقول يعني الهيئة بلا فريق كعليش لقيت راحوا وقفوا في الزنقة بالعرب كي نقول هما قراحهم في المطب الاخير ما عندهمش حل حاولوا طالبوا بمقابلة المكتب الجامعي أكثر من مرة وكانوا تحاولوا حتى لتونس على أساس باش قابلوا رئيس الجامعة لحلحلة بعض الأمور لأنه عندهم ما خذوش نصيبهم باعتبار أنه عندهم ديون متخلدة من مواسم قديمة لكن ما تحاولوا كما قلت للعاصمة وما قابلوش رئيس الجامعة حسب آخر يعني تصريح لرئيس النادي يقول اللي باش يتحول وفد قانوني ومع هذا التنفيذ للضبط عدم مقابلة رئيس المكتب الجامعي وجهوا رسالة للسلطة الجهوية كذلك لسلطة الإشراف ولرئيس الدولة علموا بكل حيثيات أكثر من 300 مجهز باش يجدوا أرواحهم في بطالة كروية باعتبار الهيئة قدمت استقالتها الجامعية عدا تقريبا حسب علمي عدا عضو وحيد يعني عارض الأمر أو القرار هذا وكذلك مقاطعة نشاط البطولة لأن مش قادرين ما عندهمش فريق باش يبدو من ناحية وما همش قادرين باش يبدو التحضيرات باعتبار أن ما وفوش بوعودهم تجاه سواء المزودين ولا كما قلت أصحاب المطاعم ولا أصحاب المنازل وكذلك اللاعبين والفنيين اللي توافدوا على قوف القفصة. هذا بالإضافة إلى الملفات الملاعبية الأجانب هم وصلوا تقريبا أكثر من 360 ألف دينار سدها يعني للملاعبية الأجانب باش يحاولوا على الأقل يوقفوا الملعب من الانتداب لكن الخطايا على التأخير وكذلك بعض الملفات المازال تعلق. زاد الطين بلة وعجز الهيئة المديرة تماما عن مجابهة كل هذه

0: مشاكل ماديه خلاهم يلوحوا, خلينا نقولوا يرموا المنديل قبل بدايه الموسم.
1: اذا مشاكل عالقه الحقيقه, يبدا من يعني حل المشاكل هذه, لانه غير معقول انه فرق تبقى من غير نشاط وهكذا باش تولي. طبعا
0: مشكلنا قوه في القفصه استاذ جمال, معنا ايضا بعض الفرق الجهه الاخرى على غير غزال المعرايس, كذلك هذا الفريق العريق رغم انه متواجد يعني في الهوات, هذا الفريق العريق كان كيف خرج بيان ودعا لمقاطعة نشاط البطولة لنفس الأسباب. نفس الشيء سامك سرقفسة لوح ماهوش صريح بالمقاطعة, لكن في صور تواصل الأزمة باش يكون نفس المصير. نفس الشيء هلال الرديف المنتمي للرابطة الثانية, أيش نفس المشاكل ونفس البيان تقريبا فرق الحوض المنجمي عموما خصوصا وفرق قفصة عموما يعني تعاني نفس المشاكل, باعتبار أن شركة داعمة هي في حد ذاتها في إشكال مادي, هي في حد ذاتها في يعني في أزمة مادية, هذاك على شح الموارد أو اللي هنا بيع نضبط تجاه فرق جهة قفصة.
1: واضح حسين, يعطيك الصحة على المعلومات الضافية والشافية على ما يدور في فرق القفصة خاصة يعني كولاية, وأكيد نقوم نتبع المواضيع. عندك حاجة أخرى حسين؟ تفضل.
0: تقريبا هذا هو يعني, ان شاء الله نقول ان شاء الله تتحلحل الامور هذه, ان شاء الله تمشي تساوى شويه على الاقل, مانيش منحاز الفرق الكبيره يعني, على الاقل الفرق سواء النجم المتلاوي الناس في الرابطه الاولى وكان خلى انطباعات جيده في المواسم الاخيره, وكذلك هلال الرديف هذا الفريق العريق والطامح لتحقيق يعني صعود, وايضا طواف القفصه لفريق بدا يعرف الافول وخلينا نقول بدات القافله تسير بالخلف, ان شاء الله يوجد حلول سريعه لكل هذه الاشكاليات.
1: شكرا, يعطيك الصحه حسين الحدوري.

الستة وستة وثلاثين دقيقة مازلنا معكم في ويكاند سبور. نحكيه على القرعة، قرعة البطولة اللي ولات لغز. كان تذكروا القرعة صارت فيها خطأ أثناء يعني إجراء القرعة الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، وطبعا وقع تداول الخطأ هذا من عدة اتجاهات. سمعنا في البداية وتأكيدات حول إعادة ضرورة إعادة القرعة، ثم بعدها خرجت علينا الرابطة من خلال مصادر رسمية أنه لن يقع إعادة القرعة باعتبار أنه ما فماش تشكيات من النوادي، وبالتالي يعني الرابطة ما هيش مستعدة لإعادة البطولة. آخر التطورات أنه يبدو أن القرعة باش يقع إعادتها، وإذا كان تأكد فبش يكون يوم الجمعة 7 أوت، باعتبار أنه الجامعة التونسية لكرة القدم حسب المصادر اللي عندنا راسلت الرابطة الوطنية لكرة القدم في مراسلة رسمية، ووجهت لها الدعوة وطلبت منها أنها تتحمل مسؤولية حول الخطأ الحاصل في قرعة البطولة الخاصة بالموسم الجديد، وكأنه بالجامعة التونسية لكرة القدم حبت ربما تحمي نفسها وعلى الأقل تحط الرابطة قدام الأمر الواقع. خطأ لابد من يعني إصلاح الخطأ هذا، والإصلاح ما نجم يكون كان بإعادة القرعة. طبعا الاتجاه حسب المعلومات فانه الاتجاه نحو إعادة يعني مجريات القرعة يوم الجمعة 7 أوت، في انتظار التأكيد إذن الخبر هذا نعتبره رسمي أنه الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل الرابطة الوطنية وتدعوها إلى تحمل مسؤولية حول الخطأ الحاصل في القرعة، وبالتالي فما اتجاه لإعادة القرعة يوم الجمعة 7 أوت 2026، موضوع للمتابعة.

إذا نعود في آخر فقرة في ويكاند سبور، نعطيكم أبرز النتائج وفي المواجهات التحضيرية على المستوى الأوروبي لمختلف البطولات الأوروبية. مثلا سيفيا فازت على أوتريخت 1-0، كذلك أجاكس فازت على فولندام 3-1، فينورد أيضا فوقت على أتلانتا مباراة باهية وكبيرة 2-1. أيضا في مقابلة أخرى تورينو يتفوق على بيرلي، فريق حنبعل المجبري 1-0، وحنبعل خرج في الدقيقة 88 من هذه المباراة. ترابزون سبور كذلك يتفوق على أودينيزي 1-0. أيضا بارما وإيراكيليس تعادلوا 1-1. بعض المقابلات الأخرى، فيرونا تفوقت على ليكوث 3-0. أيضا في بعض المقابلات اللي قاعدة تلعب توا، ساندرلاند متقدمة أوركسام 1-0، مباراة في الدقيقة 80. أيضا بعض المقابلات اللي مبرمجة بعد شوية، أسكولي ولازيو، غالاتا سراي ورين، فما ليفربول وكذلك وليدز. طبعا كل الأندية قاعدة تحضر في الموسم الجديد، خاصة البطولات الأوروبية تنطلق تقريبا في منتصف شهر أوت على غير البطولة الإنجليزية، ثم بعدها كذلك الألمانية، ثم الفرنسية وأيضا الإسبانية. دونك البطولة على الأبواب، وطبعا أكيد فما تنقلات كذلك قادمة على المستوى الأوروبي. طبعا نحب نحيي كامل الفريق اللي كان معنا على امتداد 4 ساعات كاملة، طبعا من ماضي 3 حتى الوقت هذا. طبعا تحياتي تحيات كامل الفريق، أكيد مواعيدنا الرياضية متواصلة دائما على الصفحة متانا على الباج وكذلك على الموقع متانا. تحياتي، إلى اللقاء، تصبح على خير.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل.
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. صناع محتوى ونواب وشعب يطلقون حملة وطنية لغراسة 200 ألف شجرة بجبل الناظور. وارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس. تفاصيل أخبارنا، عدد من صناع المحتوى التونسيين يطلقون بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر المقبل لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات مهمة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية لاستعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي أو الإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل الناظور بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستدامة. وتظهر أحدث المعطيات الصادرة عن إدارة العامة للغابات أن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. من جهة أخرى، أكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غاباتنا. بلدية سوسة تفيد بأنه تم رصد مخالفة تمثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فواضل البناء بأحد شوارع المدينة، وذلك بواسطة الكاميرا المتنقلة للمراقبة، وتم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما سيتم إلزام المخالف برفع فواضل البناء وإرجاع المكان إلى حالته الأصلية، إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية، وذلك تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل. وفي دعم منظومة المراقبة والردع، أفادت بلدية سوسة بأنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون وفق بلاغ للبلدية. الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية يسجل خلال صيف 26 و 2000 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. هذا وأصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرراً وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 18 شهيدا إلى مستشفيات القطاع منذ ساعات صباح اليوم وحتى هذا المساء، وذلك رغم الحديث عن بدء تنفيذ تفاهمات لوقف الاعتداءات. وأشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق متفرقة في مشهد يؤكد استمرار العمليات العسكرية رغم الإعلان عن اتفاقات لخفض التصعيد. الجيش الأمريكي يعلن اليوم أنه غير مسار 35 سفينة تجارية وعطل سفينتين واعتلى سفينتين أخرتين في إطار تطبيق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. ويأتي ذلك بينما تدرس الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار بري على إيران بحسب صحيفة ديلي تلغراف البريطانية. تمنى اصطدام مروحيتين اليوم أثناء مشاركتهما في إخماد حريق عنيف في اليونان وفق ما أفاد به جهاز الإطفاء، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عملية إنقاذ للعثور على طقمي المروحيتين في منطقة غربية العاصمة اليونانية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة جيت سيت.
2: في مهرجان هرقل الدولي كل عام نتزين بحلة جديدة. في الدورة الثانية نرجع لكم بإديسيون كوميدي. الموعد باش يكون مع عرض ألمع الكوميديين المحبوبين في العالم العربي. يستقبل مهرجان هرقل الدولي على ركحه ليلة الأحد 2 أوت 10 متاع الليل. أمين الرادي.
3: على فماديزي على باز. خويا يا دي بيج. جي با كومبري. أو ليو دو ريبوند نورمال. أون تونيزي فون دي بيج. فماديزي. على باز.
2: نستناوكم بحذانا باش تشاركوا الضحكة والفرحة في سهرة ما تتنساش وعرض كوميدي مليان بالمفاجآت. توبع التذاكر في هرقلة بارك اون ليني على الموقع تسكرتي.ان ولا على الابليكاسيون هرقلة بارك. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل في هرقلة بارك. إذا تحب تضحك من قلبك وتعدي ليلة استثنائية مع العائلة والأصحاب ما تفوتش الموعد. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرة 2 أوت مع عرض الفنان زياد غرسة. موعدكم في سهرة 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر الوسلاتي. يتجدد الموعد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة. موعدكم في سهرة الختام سهرة 2 أوت مع عرض لتكريم الفنان الهادي حبوبة. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. صار 2 أوت مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن.
4: مش كان برشا بجاية من الأيام خلت في عامة.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.

0: الجمعة اف ام تي في مجمع موجة ساحل عمبر على جوهر اف ام.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه، ده احنا قصه حبنا

0: الفاز تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. تحتفل تونس على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من الأول إلى السبع من أوت من كل سنة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم. وفي هذا الإطار نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بتونس صندوق أدوات وملصقات توعوية حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع، تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الشركاء بهدف دعم جهود مهني الصحة ومكونات المجتمع المدني في مجال الإحاطة بالأمهات ونشر الممارسات الغذائية السليمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن السنتين. دوليا، أعلنت الخارجية الإيرانية أحرز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عمان ووصولها إلى مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى بحث مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز لا يكون شماليا ولا جنوبيا. وطهران تؤكد أن فتح المضيق منفصل عن المفاوضات وأن وضعه لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، محذرة من أن أي مغامرة أمريكية ستواجه برد قوي. الخارجية السعودية تعلن أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. والوزارة تضيف أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال مع عرقجي على حرص المملكة على مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة. وزارة الصحة الإيطالية تعلن اليوم حالة التأهب القصوى، الإنذار الأحمر في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك أثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. الأنباء الإيطالية تذكر نقلا عن وزارة الصحة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المدن المشمولة بأعلى مستويات التحذير تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن الوضع الجوي بتونس، حيث يتميز الوضع هذه الليلة بسحب أحيانا تكون كثيفة مع خلايا رعدية محلية بصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية ثم تقصفي لقليل السحب في كامل البلاد. الريح تهب جنوبية شرقية بأغلب المناطق ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. موجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: لبوك
3: كنت جوهر اف ام 23 24 3000. بيستو بيستو، الحقيقة كنا نتكلم والواقع والمنطق يفرض نفسه. شركة الكهرباء والغاز تبدأ خسائر برش، ايش خلاها فانت توا باش المواطن يعرف قيمة الضوء وقت اللي يقص عليه الضوء، ولا تتوت المواطن باش يشري بطاريات، قبل يشري بطاريات هتف البطارية فانت مليون ولا مليوناش باش نخدم بها الضوء وقت يقص الضوء. علاش المنشآت العامة ما همش قاعدين يقص عليهم في الضوء في ما خلصوش؟ سرقة الكابلوات النحاس ولو بدلوها بالأليمنيوم حتى ما شدتش روحها، بحيث معناها خسائر كبيرة برشا في الآخر ولي يدوروا على المواطن.
4: ربي عندي لبسه كريمه نسيل سوق الكلام، ربي يحترمه شويه، نقول الرجال ما يحترموش على الاقل، سامحوني في الكلمه، في الاخلاق، في اللبس نتاعهم، في التربيه، راهو يسوقوا في الكراف شيء موهون. يهديكم ربي، يهديكم ربي، كي تسوقوا الكرافه راهو باحترام، راهو مش معقول يا نسي، راكم تعرفوا ربي، راكم معاكم بريميات تحترموا راهو.
5: ربي شويه تحضر يا ودي، مشيت تعوم تلقى الدرابو موش تعوم ما تعومش يا ودي، هذي من قبل هي ديجا وتو ولات اكثر يا ودي، بعد يعني الحمايه المدنيه راهي مش بالسهل، يعني باش طلع لك يعني الدرابو قول لك راه اليوم الطقس موش تعومان، دخلوا على البيتيون وطلوا مش قلقين من العباد، البحر البحر مش نتاعهم راهو. للاسف اليوم في قليبيه شفت امراه 65 سنه ماشي تعوم، وين تعوم يا حاجه، وين تعوم حاجه، البحر متى توفات الله يرحمها وينعمها، جيت قد الدرابو اللي جابك واللي هزك، حط لك كرسي وحط لك قدام البحر، قول لي اليوم ما فماش عمان، الناس تقول لي جاي من بعيد، ربي كي تعمل شويه تحضر اليوم الطقس، قول له كما تقول على درجه الحراره، تقول راه الطقس اليوم ما عوامش، اللي يسمع فينا بربي راه اليوم الطقس ما عوامش، امنوا كلكو سكوند كيما هكا، كيما الماركتينغ ونعاشني حاجه كيما هكا، يعني تقول راه اليوم يعني توعيه، على الاقل فما كومونيكاسيون بين البريفي وبين بين الشعب، قولوا شويه توعيه بربي.
6: ما تخليهاش في قلبك.
7: ساحل العمر على جوهر FM.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: تحب روحك على فاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. في اطار احكام الاستعداد المبكر لموسم الامطار والتوقي من اخطار التقلبات المناخيه وحرصا على توفير الظروف الملائمه لعمليه التدخل حفاظا على الارواح البشريه وحمايه للممتلكات العامه والخاصه، انعقدت مؤخرا بمقر ولايه طوين جلسه عمل للجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده. وتتنزل هذه الجلسة في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية المستوجبة للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية. وأكد والي الجهة أمير القابسي على ضرورة جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وإزالة الترسبات الطينية والفضلات النباتية والهامشية التي تعيق التدفق الطبيعي للمياه داخل مجرى الواد. والجهة إلى إزالة الانسدادات والنقاط السوداء وتطهير المنشآت المائية والحساسة بإزالة الترسبات والعوالق الصلبة أسفل الجسور وفي محيط المنشآت المائية بصفة استباقية لمنع انسداد مجاري الأودية نتيجة جرف الأنقاض والنباتات أثناء التساقطات الغزيرة وضمان انسيابية المياه. دوليا، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن 40,000 حاولوا العبور إلى مدينة سبتة وأن 1,135 شخصا حاولوا العبور في اتجاه مدينة مليلية. وقال الناطق باسم الداخلية المغربية في بيان أن هذه الأرقام بنيت على المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميدانية المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن وسطاء يسعون إلى أحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جويلية الماضية. ومن أخبار العالم كذلك، وزيرة العمل الألمانية تصف الوضع المالي في بلادها بأنه كارثي، مؤكدة أن ألمانيا لم تعد تحتفظ بمكانتها الرائدة في عدد من القطاعات التكنولوجية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: موج مع الموجة.
1: جوهر سبورت. Avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. الخميس هو موعد قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بمقر الاتحاد الإفريقي القاهرة عاصمة مصر. للتذكير الترجي الإفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الصفاقسي الترجي جرجيسي في مسابقة كأس الكاف. في أخبار النجم الرياضي الساحلي، الفريق أعلن عن سادس الانتدابات أوشي قبو متوسط ميدان. سبق له أنه تقام سازية الترجي الجرجيسي الخور القطري انتداب جديد وتعزيز جديد بعد سانغاري دياكيتي عبدالله العامري أشرف ذياف وعزمي غوما. في الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريغي كانف. من المنتظر أنه يلعب مواجهة ودية يوم الثلاثاء ضد نادي الحزم السعودي ويوم الخميس ضد نادي سان بيدرو الإيفواري. من جهة أخرى من المنتظر أيضا أنه يتم الإعلان عن كاستيو متوسط الميدان البيروفي، صفقة جديدة معوض أوكبيلو. أيضا يوسف البليلي اللي من المنتظر باش يتم الإعلان على تجديد عقده مع فريق ببسويقة. الأولمبي البيجي كان أعلن عن 6 صفقات اليوم. الحارس حمدي شعيرات 27 سنة عقد لمدة 2 مواسم. الظهير الأيسر 23 سنة يوسف عزيب عقد لمدة 2 مواسم. المهاجم أسامة الصياري 21 عام. متوسط الميدان أمين بن عمار 26 سنة. يحيى العشوري أيضا متوسط ميدان 25 سنة ومهدي الخيري. والفريق كان صرف النظر عن انتداب المدافع سليمان وترى. نجم المتلوي أعلن اليوم عن 9 صفقات. الحديث على المدافع المحوري منتصر التومي قادم من نادي النجوم السعودي. يذكر أنه التومي مدافع مخضرم تقمص أزياء العديد من الأندية على غرار قواف القفصة سكك الحديد الصفاقسي ومر بعدة تجارب في دوري الدرجة الثانية السعودية. أمل حمام سوسة انتدب المهاجم فخر الدين العوجي 28 سنة قادما من شبيبة القيروان. سبق له أنه تقمص زي الملعب التونسي اتحاد بن قردان الأولمبي البيجي وهو خريج مركز تكوين النجم الرياضي الساحلية. النادي الافريقي فاز وديا على النادي البنزرتي اليوم الصباح 2-0 في مركز التربوسات بعين درام. أهداف كل من الصادق قديدة في الدقيقة 6 وغيث الزعلوني في الدقيقة 62 من علامة الجزاء. 12 بونتو في 2 مواجهات ودية لرجال المدرب ماهر الكنزاري. الملعب التونسي برمج 3 مواجهات ودية تربص تحذيري في عين درام من 5 ل 11 أوت ضد فريق كونغولي وضد شباب الوزداد وأيضا أولمبيك أوغبو الجزائرية. نادي الحزم السعودي أعلن عن ضم اللاعب السابق للملعب التونسي الرواندي بونور موغيشا. أخبار لاعبين بالخارج، تألق اليوم راقي العويني ونجح في تقديم تمريرة حاسمة مع فريق ريغا لاتفيا. الياس سعد لعب 28 دقيقة بقميص نادي نشافيل في أول ظهور لي في دوري لمالس الأمريكي. نادي نشافيل في المركز الثاني خلف فريق نادي ميسي الانتر ميامي. مواجهة باش تكون لفريق الياس سعد ضد الانتر ميامي يوم 16 أوت. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport. Jouer FM.
5: Jouer FM.
1: Et bien
5: Jouer FM.
6: Jouer FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موج مع موجة. جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: مرحبا وسهلا بالجميع مع جديد سهرة جديدة من جوهرة باي نايت والعشرة عشرة دقائق. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. إن شاء الله تكونوا بخير ونتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار، يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع في سهرية تواصل معكم حتى الماضي ساعة، نواكبوا فيها أبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات، في هرقلة عرض أمين هرادي، في المنستير العرض الخاص بالفنان كازو، في سوسة زياد غرسة وغيرهم من الحفلات والسهرات والأخبار زادة اللي تهم سهرة الليلة في مهرجان كارتاج للفنان اللبناني ريان وغيرهم من الأخبار والمتابعات. بالإضافة لأخبارنا الفنية والثقافية، فقراتنا الموسيقية، الفلاش باك، السامر نايت ميكس، السلطينة والسهرة العالمية. ابقوا معنا مشكورين ديما في الاستماع المختلف برامج وفقرات الجوهرة فيم، وخاصة سهرية جوهرة باي نايت اللي رافقكم فيها في الإخراج سيمونير إسماعيل. تحياتنا لسيمونير، يعيش في خطة سيمونير. تحياتنا أيضا معكم أحمد حباسي من قدام الميكرون. نبدأ كالعادة بالموزيكا بعد شوية. دستنى ونادر القطة دي جي سنيك عمرو ديكوتش.
0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: كانوا مع الشاب بلال أغنية راحة خالصة. أهلين وصلناها للعشرة 26 دقيقة تسمو في جوهرة بنعيد على موجات الجوهرة فما
1: أنفو فيستيفال.
0: عديدة هي السهرات المبرمجة في سهرة الليلة في مختلف المهرجانات في كارتاج كما قلنا. العروض مازالت متواصلة مع الفنان ريان اللي كان زار اليوم العشية معهد صالح عزيز قبل الحفل امتعه. كما قلنا وكما تقال قبل ريان يغني في كارتاج بالمجان والحفلة هذه تكون مدخيل متاحة للأعمال الخيرية. دونك هذه الحاجة الأولى. والثانية كما قلنا أنه اليوم عمل زيارة لمعهد صالح عزيز دونك إنسانيا بعد الغصرة الكبيرة والمحنة اللي تعدى بها ريان وإصابته مرض الخبيث. خمم أنه في ناس العباد كل ما ذكرتهم قبل لها ما نذكرش أي نعرف واي بقل ما في قاعدة الذب أي تعرف ليه موني ما أنا نعرف هو إنسانيا به موني نصدق إنسانيا متميز و إنسانيا متميز وقاعد يقوم بمبادرات إنسانية منهم المبادرة الأخيرة اللي سبقت حفل مبرمج مساء اليوم ضمن فعاليات دورة ستين مهرجان كارتاج واللي تخصص مداخيله لفئة الجمعية التونسية اللي تعنى وتهتم بالنهوض بالعناية التلطيفية. إدارة المهرجان في بلاغ لها قالت أنه الفنان اللبناني التقى خلال الزيارة هذه بعدد من المرضى وأفراد الإطارين الطبي وشبه الطبي وقضى معهم لحظات اتسمت بالأمل والدفء الإنساني. بالطبيعة حكاوا مع بعضهم وشاركهم أداء بعض الأغاني متاعوا المعروفة في أجواء قالوا أنه غلب عليها التأثر. إن شاء الله بتبيعي يا ربي يشفي الجميع وإن شاء الله أكيد تجربة صعبة شوية مر بها هو بعد إصابته بمرض الخبيث واللي تعافى منه إن شاء الله بتبيعي ربي يشفي الجميع. كانت قابل زيادة مع ميادة الحناوي فما فيديو منتشر مع ميادة الحناوي في تونس وكانت بيان سور سألته على صحته وحالته الصحية وكان فيديو لطيف للأمانة. من السهرات المبرمجة الليلة زادا في مهرجان هرقلة الدولي مش نعمل في مهرجان هرقلة الدولي الليلة موعد مع السهرة الخاصة بأمين رادي. بيان سور في هرقلة بالنسبة للعام هذا أغلبيتهم بتبيعة من أشهر الكوميديين المعروفين على مستوى العالم العربي والعالم وعندهم شهرة عديدة منهم النجم أمين رادي.
2: Alors bonjour Jawar FM, merci pour cette interview. C'est ma première fois à Sousse et à Hergla pour mon spectacle. Je suis super content. J'ai découvert le parc, j'ai découvert la scène, tous les jeunes qui travaillent. Et j'adore cette motivation, cette sympathie. Je suis super content, les amis. La première fois que j'avais été à Sousse, c'était pendant le Ramadan. Là, c'est la deuxième fois en été. J'ai fait une date à Djerba qui s'est passée incroyablement bien. Et là, on fait une date ici. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Donc, je remercie tous les Tunisiens qui sont déplacés pour venir me voir. Et je les remercierai jamais assez parce que la première fois où je suis monté sur scène, c'était en Tunisie. Et c'est pour ça, à chaque fois que j'ai une proposition, je viens parce que quand j'ai commencé, ils étaient là pour moi et j'aimerais tout donner pour eux. Et donc, il n'y a que de l'amour et on fait de l'humour dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Inch'Allah, on passera une très bonne soirée. Et tahia Tunis et merci à tous les Tunisiens. Aïchkoum barcha barcha barcha.
0: هذا كان أمين رادي في التصريح اللي خاص به راديو جوهرة اف ام مع مراسلنا وصديقنا وزميلنا أنيس الكناني. كما قلت إن شاء الله بطبيعة طبعا نرجع ونحكي زادا على بعض السهرات ونحكي على سهرة الفنان كازو في المنستير في سوسة سهرة زياد غرسة. زياد غرسة اللي طلب أنه التصريحات و الحوارات تكون بعد الحفل مفهوم جدا بطبيعة الحاجة هذه يحب يركز الحفل متاعه بعد بيان سور يحكي مع الصحفيين حاجة طبيعية ومقبولة جدا. طبعا شوية نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على كل المهرجانات والحفلات المنتظرة. هذا ريان اللي كنا نحكيه عليه منير خان ناس طيبة وباهي وصلحة تقلد فلوس المحرجة تسلم. حكيوا عينيكم عند رأيي، نرجو نصل معكم في جوهرة. باي نايت.

0: الاغنية هابي من عند فارل ويليام صغنية احنا وصلوا معها للعشرة 40 دقيقة على موجة الجوهرة فم واصلين معكم واصلين مع مختلف اخبارنا ومتابعتنا وفقراتنا والبداية كما بدينا نواصلوا مع الاخبار المهرجانات وابرز سهرات اليوم في المناسير الليلة السهرة تكون مع الفنان كازو سهرة يتبعها زميلنا وصديقنا وليد الجزيري وليد مرحبا
1: أهلا وسهلا بك أحمد سهرة جديدة من مهرجان المناسير الدولي اليوم سهرة شبابية سهرة كازو بصراحة أني تقريبا جيت مع 9 متاع الليل للرباط المناسير يقولوا لي من 5:30 متاع العشية بدأت أول الشباب معناتها شباب تقريبا اللي هما حاضرين توا عمرهم بين 16 حتى 25 سنة وقوفا بطبيعة الكراسي ما ثماش ديما في مهرجان المناسير الدولي في السهرات متاع الراب ينحي الكراسي توا نرجعوا له كازو لكن معايا سيد محمد البواب كاتب عام مهرجان المناسير جمعية مهرجان المناسير الدولي دولي. محمد قريت التدوينة متاعك على مسرحية الهاريبات ضمنت معك اش تقصد انه كأنك انتقدت الحضور الجماهيري الضعيف اللي صار
2: بالفعل والله كما نقولوا عرض متميز رجعنا الى ايام الخوالي متاع مهرجان المنستير دولي عندما كان يعني مهرجان المسرح المغاربي قبل ما يصبح دولي سنة 1970-71 يعني عروض كانوا اقطاب يجيوا المنستير كما سعد اردش كما عبد الله وشقيقه حمدي غيث مع طيب الصديق المغربي المعروف الكبير معناتها وبخلاف الاقطاب المسرح التونسي عرض الحقيقة البارح شفته في المركب الثقافي بمناسبة مهرجان خليفة اسطنبولي وعاود شفت اليوم الحقيقة عرض متميز مع خاطر فرجة
1: حضور جماهيري
2: حضور جماهيري ورغم الدعاية ورغم احنا معناتها قلنا وعلمنا ومعناتها الناس تحب الشطيح تحب الجو تحب الامبيونس تحب صحيح نحترموا اراء الضيقة ولكن فما فن راقي فما مسرح والله اني فرحت رغم اني فماش حضور كبير لكن فما وليدات صغار جاوا تصوروا مع المخرجة تصوروا مع الممثلين عملوا جو
1: فاطمة سعيدان وما ادراك
2: فاطمة سعيدان هي منيرة رزقي هي لبنى نعمان كذلك فما مش مفضل الشاب البحري محمد بوزيدي موقف بارح مزيان برشا يا وليد تصور معناتها امه جات فشقته وهو عنده قداش مراوحش وقال الوفاء المخرج راني نحب نشوفوا فمي ما والعروض ويحضروا ويبرفوا بعد تجي امه في باقة ورد من صفاقس وبطبيعه الحال وتهدي له الباقه كانت لحظه معناتها بالحق كلهم يسمعوا معناتها كلها يعني حميه معناتها بالام وابنها بصراحه عناق كبير وتاثرنا به الناس كل هذا نحبوه معناتها المسرح يكون اجيال كما قلت احنا ديما راهو احنا ارضاء كما قلت الناس غير لدودك ولكن نحاولوا باش نجتهدوا باش نرضيو كل الذوق الاجتماعي
1: اليوم فما فرق كبير بين البارح واليوم
2: بطبيعه الحال الناس تقص في تذاكر تقريبا منذ اسبوع وينجدوا على التذاكر رغم اللي اغلى تذكره يا وليد معناتها 35 دينار هذه اغلى تذكره اغلى مفارقات من تذكره الفنان لطفي بشناق ولكن الشباب يحب كازو عنده غنايه ضربت يقولوا يعني والله ما احترامي ما نعرفش الفن هذا ما نحترم ضائقه الشبابيه بطبيعه الحال لازمك ترضي كل الاذواق ويلزمك تعمل موازنه في بعض عرض يجيب لك الفلوس ولا انت تفهم باش تاخذ برسنتاج كل مره كيفاش يعني فما حاجه انك تخليك تقبل انك يكونوا العروض هذو موجوده باش ترضي الناس كل بطبيعه الحال
1: واضح محمد البواب هذه هي المعادله احمد بصراحه البارح مسرحيه ممتازه جدا فيها اقطاب التمثيل في تونس وفاة طبوبي ولبنى نعمان فاطمه سعيدان لكن الحضور الجماهيري كان قليل وقليل برشا اليوم بالرغم التيكي ب 35 دينار كازو قل لي قلت كما قلت لك الجمهور من 5:30 متاع العشية شادد الصف توا بصراحة جمهور غفير وغفير جدا يحضر في مهرجان المنسير الدولي للفنانين هذا اللي كان غايب الموسم الفارط جاء في صيف 2024 صيف 2025 ما جاش صيف 2026 موجود كما قلت الأعمار هكي هي أحمد ما تتبدلش كما شفناها في الرابارات الكل معناتها ما بين 16 سنة حتى 25 سنة وقوفا أكيد سهرة شيقة سهرة ممتعة وذي أحمد نخدم ملاحظة أنه لرابيرات الكل وانت تعرف أنه تلقاه وحده في السين اليوم لا السين فيها الفرقة موسيقية الكل تقريبا فما فرقة موسيقية اليوم معاه ما نعرفش باش يغني بلاي باك قاعد يغني بلاي باك قاعد يغني مع الفرقة أكيد مدب فما فرقة أكيد باش يغني مع الفرقة ديكور ممتاز وممتاز جدا إذا نحبوه أنه فنان يقدر الجمهور يقدر العرض متاعه لأنه حتى الديكور اللي فوق السين ممتاز وممتاز جدا متاع فنان عالمي بصراحة إخراج ممتاز جدا أكيد سهرة شيقة سهرة ممتعة في مهرجان المنسير الدولي مع سهرة كازو
0: مشكور جدا وليد الجزيرة على كل التفاصيل هذه، وإن شاء الله تعد سهرة متميزة كيما الناس اللي تستنى بطبيعة في العرض هذا، وكل فنان عنده جمهور وكل فن عنده الجمهور امتع. وكازو يغني في المناسير، واليوم العشية كان خرج غنية جديدة نسموها، غنية كازو جديدة بعنوان ربي صبرني.

هذا ستروماي avec سيزاريا هنا نوصل معها للعشرة 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM في جوهرة باي نايت. مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجة الجوهرة FM وصهريه جوهرة باي نايت. شوي أخرى يكون موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نويل. نرجو احنا كامل معكم صهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: يشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد نائب المجلس المحلي عن دائرة مدينة حمام اللمف مالك التومي في منشور أرفقه بفيديو على حسابه الخاص على الفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أدى عشية اليوم زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان، أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية. ووفق مقطع الفيديو فقد اشتكى عدد من المواطنين من تردي الوضع البيئي بمنطقتهم. أكد رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح في تصريح للإذاعة التونسية اليوم عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من الأسبوع المقبل بعد تسجيل نقص خلال الفترة الأخيرة. وأرجح مزاح النقص في التزود أرجعه إلى الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض وحدات الانتاج الرئيسية ما أدى إلى توقف النشاط. ودعا المتحدث المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التخزين لأن التزود سيعود تدريجيا إلى نسقه العادي وفق تأكيده. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن تونس تأتي في المرتبة الأولى عربيا وثالثة أفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بعد الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. ووفق بلاغ الوزارة فإن 10 مواقع تونسية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهي الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البنية والمدينة العتيقة بالقيروان، إضافة إلى المدينة العتيقة بسوسة وموقع دوغ الأثري وجزيرة جربة وقرية سيدي بوسعيد. دوليا، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا هذا المساء. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال أن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، موضحا أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواضيع تجدد بعد أقل من ساعة في مواضيع إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة باي نايت مع

0: جوهرة موج مع الموجة.
1: دقة قلب ضعيفة

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام. وصارت جوهرة باي نايت من ضمن صارية المهرجانات الليلة. صارت زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. في المتابعة زميلنا وصديقنا غازي خليل. غازي مرحبا.
1: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في سارية الليلة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي ما زالت متواصلة حتى 15 أوت. سهرة الليلة هي السهرة التاسعة والسهرة اللي بالطبيعة يستناها الجمهور كما بقيت المواعيد الكبرى في دورة السنة. سهرية شيخ المالوف التونسي زياد غرسة. العرض اللي انطلق بكري شوية يعني تقريبا فما أقل من نص ساعة من اللي بدأ العرض. زياد اللي جايب فرقته الموسيقيه الكل جاب معاه ولاد زوز كيما عم ناول. ذكروا انه زياد كان موجود عم ناول زاده في مهرجان سوسة الدولي في الدوره اللي فاتت. الجمهور حاضر باعداد كبيره واعداد غفيره يعني جمهور محترم جدا. نجم نقولوا مسرح الليله كومبلي جاي باش يتمتع بالمالوف جاي باش يتمتع بالموروث التونسي اللي عندنا الموروث الموسيقي اللي عرف زياد كيفاش يحافظ عليه على امتداد مسيرته الفنيه الكل. وكما نعرف عروض زياد يعني الجزء الأول من العرض يكون مخصص للمالوف يعني للنوعية هذه من الموسيقى. نوعا ما نجم نقوله حتى زياد اللي قاعد يفسر قاعد يقري قاعد يفهم في الجمهور في مختلف المقامات في مختلف زادة حتى الطبوع هذا الكل على طول العرض يعني هذا اللي فهمناه في الجزء الأول من العرض. ومن بعد باش تكون الشيخة وتكون التراوي وتكون غنية زيادة اللي يتعود بها الجمهور واللي حب الجمهور وباش يكون اتصلتين والجو بعد في الجزء الثاني. عرض نتصور وانو متوقع انو باش يقعد اقل من ساعتين بشوية وباش يكون ممتع كما بقيت سهرات زياد غرسة في المهرجانات ولا حتى في المواعيد اللي يكون حاضر فيها. زياد في فورما الحمد لله تلاقينا معاه قبل العرض واكدلنا انو باش يعطي تصريح بعد العرض يعني كانت حصلنا بعد على تصريح طيب ناخذ تصريح معه. سينو نعرف أنه زياد حاضر زياد اللي حكينا معه شوية حتى على حضوره في المهرجانات حضور محترم أكيد. زياد اللي مكانة كبيرة في قلوب التوانسة الكل نعرفه الشيخ المالوف ونعرفه أنه كل ما يكون فما اسم زياد غرسة لما يكون حضور المهيري كبير. هو بالنسبة لليلة العرض زياد غرسة في مسرح لواء طلق سيدي ظهر سوسة. نرجع لك أحمد ديما في جوهرة باي نايت على جوهرة FM.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل الإضافات هذه. إن شاء الله تعد السهرة طيبة منتظر إن شاء الله تكون سهرة متميزة بالنسبة للفنان زياد غرسة في مهرجان سوسة الدولي. خليكم مع زياد غرسة في الغنيات اللي تميز بهم ونجح بهم في السنوات الأخيرة. هكذا زياد غرسة.

هذه غنية نقز الحوت، غنية زياد غرسة، غنية متاع مناسبات، متاع أفراح، متاع عروسات. والأجواء هذه تكون موجودة وإن شاء الله ديما تكون موجودة في كل عائلة التونسية. فالعروسات فما الغناء، فما الشتيح، فما الجو، فما الرشوق، فما التحايا، ولا حتى كان تكون من غير رشوق ومن غير غيره. وساعات المهرجانات يمشي في بال البعض أنه مناسبة خاصة أنه من جملة العروسات، ويبدو أنه هذا اللي صار للفنانة آمنة فاخر في مهرجان عقارب للفروسية. كانت تغني في أمان الله إلى أن مقدم الحفل خذا من عندها الميكروفون، وهذا اللي صار.

0: السيد منير سالم يستضيف السيد عضو مجلس النواب الشعب بمعتمدية عقارب السيد شكري البحري. مرحبا بك سي شكري. سي منير رحبوا بالسيد عضو مجلس النواب الشعب السيد شكري البحري. إذن السيد النائب صحبة رئيس جمعية مهرجان عقارب للفروسية السيد منير سالم أبناء عقارب. مرحبا بالسيد شكري البحري عضو مجلس نواب الشعب، تحية ليه أقوى.
1: هذا اللي صار بيان سور، شاف النائب دخل وما نجمش يصبر اكثر. مقدم السهره خذ الميكرو عند فنانه قاعده تغني على الركح، خذ الميكرو وبدا يرحب بالنائب. النائب قال بالنسبه ليه شكري البحري، قال في تدوينه أنه هو فنان قبل ما يكون نائب، ولذلك يعرف جيدا قيمة الركح واحترم الفنانين والجمهور وإدارة المهرجان، واليمكن أن أقبل أو أسعى إلى أي تصرف ينتقص من حرمة الفضاء أو من قيمة العمل الفني. حضرت المهرجان كمواطن عقربي بعد اقتناء تذكرتي، وما حدث كان عفيا دون أي ترتيب أو تنسيق أو اتفاق مسبق، وأي تأويل يخالف الحقيقة هذه لا يعكس ما جرى. نعتز بمحبة الناس لكنها ليست أمرا أطلبه أو أتحكم فيه. كل التقدير لإدارة المهرجان وكل الفنانين المشاركين مع تمنياتي بنجاح بقية الفعاليات. اللي صار عفوي وإلا مش عفوي ما يجيش باختصار شديد جدا، وإن شاء الله بيان سور ما تعودش برشا الحاجات هذوما. من جملة المهرجانات الحقيقة اللافتة نلقاو مهرجان سبيتلا للراب، مهرجان دولي حيث يلتقي التاريخ بالإيقاع مجموعة كبيرة من الفنانين، بداية نهار 8 أوت بلطي، 9 أوت ديدين كانونسيز الجزائري، 10 أوت أرمستا، 11 أوت لازارو، 12 أوت جنجون، نلقاو 13 أوت سهرة فيها ألطاف وإف بي كا، و 14 أوت نوردو. هذا مهرجان سبيتلا. كذلك للفنون للراب تحديدا و مهرجان دولي. من جملة مهرجانات أخرى اللي فيها أسماء زادة محترمة نلقاو مهرجان سيدي الناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي الدورة 40، الافتتاح الرسمي بساحة مقام الولي الصالح سيدي الناصر نهار 2 أوت، 3 أوت نضال اليحيوي، 4 أوت عرض للعائلة، 3 نهار 3 4 أوت في الليل عرض للفنان بلطي، كذلك 5 أوت كريمة الغربي، نهار 6 أوت روني فتوش، 7 أوت نوردو، 8 أوت رؤوف ماهر، و 9 أوت مسرحية إقامة شهيرة. هذا الأهم بيان سور ما فما في المهرجان هذا، إن شاء الله بالتوفيق لهم، وإن شاء الله يكون زاد بالنسبة للمهرجان هذا بالإضافة للعروض الفنية والأسامي المحترمة الموجودة تكون زادة فما أنشطة، لأنه المهرجان هو للعادات والتقاليد والفروسية بسويس، وأكيد أنه فما برنامج آخر للأنشطة اللي تهتم بالعادات والتقاليد والفروسية. أبقى معنا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. سمر نايت ميكس أخبار سيدي صالح. المهرجان موجود، مهرجان منير شنو ده تنحكي واصلين مع سامر نايت ميكس. ناس موميس مونيك في اسم مونير في الميكس هذا، نرجو نوصله معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. سامر نايت ميكس

0: هذه ميس مونيك سمعناها في براي ريزم في بيان سور في الوحدة بالليسات اللي قدمتهم الدي جي هذه. مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار حتى الماضي ساعة في جوهرة بيناي. تبقوا معنا ديما في الاستماع شوية أخرى، موعدكم مع نشرة الأخيرة للأخبار وما هجر نوين نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا في جوهرة بيناي.
1: جوهرة بيناي مع

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. صاريتنا بدأت معكم من العشرة وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. ناخذ فكرة, عندك فكرة منيرة عبر الصارية الليلة قريب يوفيه هون محالة دورة 60 مهرجان الحمامات مواد مع حفلة الفنان الإيطالي ماريو بيوندي في مهرجان بوغرنين اللي كانت المواد مع عرض لحمزة بوشناق. في الدورة الثانية كان الاختتام اليوم لمهرجان أذنى بسهرة الاختتام مع الفنان الهادي دنيا في بنزارة, حفل مشترك بين الفنان مرتضى فتيتي والفنان السوري الشامي. سهرة حلوة من زوز أسماء مهمين عند الشباب. مهرجان سوسة كما طبعنا زياد غرسة. في الدورة 51 لمهرجان أم الزينة الدولي بجمال العرض مع زيارة سامي اللجمي. في بلاريجيا عرض جانجون. دورة 46 مهرجان باجا الدولي عرض كارمن الراقص. دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يكون الموعد كذلك مع عرض كنا نغني. هذوما أهم العروض بيان سور. بالنسبة لليلة في ريانا رؤوف ماهر في تبرقة يونغ أرزيد. هذوما أبرز السهرات بالنسبة لليوم. نخليكم بيان سور معنا ديما في الاستماع الأبرز معنا بالنسبة لله في البلايليست, ونرجع نوصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت اللي مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية يكون معكم مع نشرة أخيرة الأخبار مع هجر النويري. تتواصل السارة حتى الماضي ساعة إذا كان بيان سور نجمو نعتذر بيان سور عن خلل اللي صار, وباش نرجع نوصل معكم بيان سور بثنا بطريقة عادية. ورحبوا معنا زادة بهاجر النويري. هاجر كان نجمو بيان سور نحكيه شوية على أبرز وكبة مهرجانات ولا خدمة برا. هاجر شاي حضرتم صاريات الكل.
1: مساء النور, أهلا وسهلا, مرحبا بيك ومرحبا بسادة مستمعين الكل. مهرجانات شوية شوية كفيسبوك انترنت تيك توك, اما الحقيقة باش مشيت هكا موجودة كل ليلة موجودة لهوني في لونتين, ما اتاحت ليش الفرصة ان شاء الله. ان شاء الله بقدر ترق عند لا لا وعسى اشوفك سي بس ان شاء الله. برشا اخبار موجودة ان شاء الله تسمعوها في نشرة منتصف الليل دائما على موجات لي جوهرة فام. الأكيد كونوا متابعين لينا, تنجموا تلقاو الأخبار زيد على موقعنا جوهرة فيم بوانيت, موجودين متابعين لحظة بلحظة لكامل الأخبار الوطنية والعالمية. أيضا ما نفوتوش الفرصة باش نكونوا في الحدث, يعني كسوا في في المهرجانات كأخبار ثقافية وإلا في الأخبار السياسية والاجتماعية واستضافات. هذوما الكل تلقاوهم على موقعنا وعلى الباج فيسبوك متاعنا كالعادة, باج الانستغرام, باج تيك توك, موجودين على كامل المنصات. وانتم أينما كنتم ما تلقاونا بيانسور مرافقينكم
0: هكا ولا إن شاء الله. عندي اقتراح وبر ديما أبدلنا النشرات والمواجيز بالقرض لا لا لا بالقرض على الشرف وكملوا بالتصريح على الشرف بيان سور. القرض هذا ان شاء الله تبقى معنا ديما في الاستماع. زلنا موصلين معك في جوهرة بنات شوية اخرى مواضيعكم النشرة الاخيرة الاخبار. بالنسبة لليوم هاجر نبينا نرجع نكملوا معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول, كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد, عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك, وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: اليوم تجد متجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى واد مليان برادس. اليوم آخر أجل لتعمير اختبارات التوجيه الجمعي، والخميس القادم الأعلان عن النتائج. وإيران تعلن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. تنتهي اليوم الاثنين عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على الساعة 12 ظهرا، وفق بلاغ سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، في بما يساعد على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الحالي. تنطلق أيضا بداية من اليوم الاثنين على الساعة 9 صباحا عملية التسجيل الخاصة بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء الخامس من أوت الجاري على الساعة 9 مساء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. والوزارة تدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس السادس من أوت على الساعة 8 صباحا، وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب. وطنياً أيضاً، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر 26 و2000 لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عملية الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي والإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي، وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل الناظور، بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستديمة. من جهتها، الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني
3: هما سر نجاح استعادة غاباتنا. دولياً الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وترامب يضيف في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة حين كان متجهاً للبيت الأبيض، يضيف أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكداً أنها ستنطلق هذا المساء وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يكشف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال إن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قال إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد والتي أوقفت لفترة وجيزة في جويلية الماضية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. دولياً أيضاً، عاد إلى المغرب تقريباً كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني وفقاً لما أعلنته مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، معلنة السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 72 شخصاً خلال تدفق العشرات الآلاف من المهاجرين. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء لبحث هذه الأزمة التي شهدت أكبر عملية تدفق لمهاجرين غير نظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب منذ سنة 21 و2000. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهرة باي نايت مع

هذه بلقيس غنيت شنو شنو غنية نوصلوا معها نوصل لي لعشرين دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. فلاشباك فلاشباك ليلة اخترنا دي جي اسمه دي جي غوفي رجع لأبرز غنيات التسعينات الأكواغور ولا نومرسي ومجموعات أخرى شهيرة تعرفت بيان سور في فترة التسعينات وعملت مجموعة من الأغنيات الناجحة اللي حققت نجاح برشا منهم صار لهم دي ريميكس وأغنيات أخرى قعدوا في النسخة الأصلية امتاحهم بيان سور باللون المميز بالنسبة لفترة التسعينات. دي جيغو فيه كان عمل جزء أول بالنسبة لأبرز أغنيات الدانس بالنسبة للتسعينات وهذا البارتو الجزء الثاني من اختياراته لفترة التسعينات. فلاشباك فلاشباك.

people are still having sex. It's rather obvious. It's just what one expects. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت، واصلين معكم المشوار حتى الماضي ساعة مع مختلف بيان سور فقراتنا وكذلك متابعتنا لأبرز سهرات الليلة وكذلك بالنسبة للفقرات الموسيقية القارة اللي تكون موجودة معنا بالنسبة لسهرة الليلة وكل سهرات جوهرة باي نايت اللي باش نواصلوا معها بعد شوية. يكون موعدنا مع اتصالتينا، بقى معنا ديما في الاستماع والمتابعة، مواصلين مع الموسيقى وراجعين.

0: طيب نريتشي اون نايت لونغ غنيه نصتو معها نص الليل 45 دقيقة على موجات الجوهرة فام صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الله طبيسة
1: صلتينا
0: صلتينا اللي اخترنا باش نسمو غنيتين لي جورج وصوف الأصل لونويت وحلف الأمر باش نسموهم بصوت الفنان محمد خيرين إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت

هذا محمد خيري في ميدلي لغني جورج صوف لو نويت وحلف الأمر معهم نوصلوا للدقائق الأخرى موعد سهرة الليلة من جوهرة باينعي. تحياتنا وشكرنا جميعا حسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد دقيقة قادمة. تحيات منير إسماعيل في الإخراج، أحمد حبيسي من قدام الميكرو، لكم زينة، صباح الخير، سلام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.